0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام، عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمع إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا البرنامج الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونتناول فيه كتاب الشفاء. اليوم إن شاء الله نتناول حصة جديدة من هذا البرنامج، وقفة جديدة من هذا البرنامج. بداية هذه الحلقة نرحب بالأستاذ الشيخ عادلك شك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: بارك الله فيك وفي السادة المستمعين سيد البشير، ونفعنا الله بكتاب الشفاء، شفى الله به كل مريض وكل مكلوم ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ، بارك الله فيك. ما زلنا نحن نتحدث في الفصل السابع، نواصل في هذا الفصل شيخ.
1: بارك الله فيك البشير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا. نعم، لازلنا في الفصل السابع وأطلنا فيه الحديث سيد البشير.
0: نعم،
1: لأن فيه ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء.
0: نعم.
1: شوف الكلام هذا خطير جدا.
0: نعم.
1: لما يحب القاضي عياض رحمه الله أن يسمو بفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، فيه جهد أنه
0: نعم.
1: يبحث في كتاب الله من خلال القرآن.
0: أكيد.
1: بارك الله في القاضي عياض، واستدل بآيات. وإذا نعم. أخذ الله ميثاق النبي، الآية هذه، وأخذ برش آيات ثم يعرج ويذكر ما قول سيدنا علي بن أبي طالب وأقوال غيره، إلى أن يصل إلى تباكي سيدنا عمر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكره، يذكر مآثره صلى الله عليه وسلم. ولما وصلنا للمآثر الأخيرة، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفؤا لك ما جلستنا.
0: نعم.
1: ولو لم تنكح إلا كفؤا لك ما نكحت إلينا، ولو لم تواكل إلا كفؤا لك ما واكلتنا. في النقطة هذه وقفنا فيها الأسبوع الماضي.
0: نعم.
1: وفما ناس شوف، لو لم تجالس إلا كفؤا
0: نعم.
1: ما جلستنا.
0: نعم.
1: فما ناس البشير يقول له في الأسانسير طالع المدير، يقول له أهبط.
0: نعم.
1: أهبط المدير طالع، ولا واحدة نعرفها شخصيا الله يغفر لنا ويغفر لها، تقول أنت تطلع مع الفام دو ميناج الأخرى مسؤولة.
0: نعم.
1: فام دو أهبط، ما تطلعش معايا في الأسانسير، وتهبطها سيد البشير.
0: نعم.
1: هؤلاء هل هم أعز وأشرف قدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال شنو المدير يجري والناس تحلوا في الباب، يوم القيامة ماذا سيصير؟ هل نظر في نفسه ومآله ومصيره، كيف سيكون حاله بين يدي الله؟
0: تحدثنا في اللقاء الماضي على حديث يخوف برشا على الكبر.
1: نعم.
0: فسرنا هذا الحديث.
1: نعم نعم.
0: كيفاش ربي سبحانه وتعالى
1: يا سيد البشير، هذا الحديث بتاع الكبرياء وردائي.
0: نعم.
1: الحديث القدسي.
0: نعم.
1: ربي سبحانه وتعالى، تشوف يا سيد البشير أول خطيئة في الدنيا.
0: نعم.
1: الكبر.
0: نعم.
1: إبليس لعنه الله.
0: لعنه الله.
1: غار من سيدنا آدم.
0: نعم.
1: وربي أمر بالسجود، ولما أمر بالسجود تعالى وتكبر.
0: نعم.
1: على من هو أقل منه شأن، إلا
0: نعم.
1: هو أقل منه شأن من ناحية الصفة، كيف خلق هذا من نار وهذا من طين.
0: نعم.
1: طين يعني أسود.
0: نعم.
1: فما عجبش الحال وتكبر ورفض الاستجابة لأمر الله سبحانه.
0: نعم.
1: اسجدوا لآدم، فعل أمر يقتضي الوجوب.
0: نعم.
1: فسجد الملائكة إلا إبليس أبى، لا وأبى شنو، واستكبر.
0: نعم.
1: فالاستكبار هذا والاستعلاء أنت تستعلي على من؟ هذا ربي خلق وربي لأمر.
0: نعم.
1: طيب يا سيدي شقول سيدنا رسول الله لسيدنا أبا ذر الغفاري؟
0: نعم.
1: يا أبا ذر لا تلقني على الحوض وأنت خارجي، السمع والطاعة.
0: يا الله.
1: ولو ولي عليك عبد حبشي رأسه كالزبيبة، إش كان له مملوك.
0: نعم.
1: سيدنا أبا ذر ما صارت له مشكلة مع
0: نعم.
1: في فترة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مولاه، هذا له مولى، فاش يقول له؟ يقول له يا ابن السوداء، فمشى به القاضي قاضي القضاة سيدنا رسول الله، يا رسول الله
0: سلام.
1: عيرني بأمي، قال لي يا ابن السوداء سيدنا رسول الله تعالى يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية.
0: جاهلية سبحان الله.
1: إنك امرئ فيك جاهلية. فوضع رأسه على الأرض فقال والله لا أرفعها إلا أن يضع رجله على رقبتي.
0: يا سبحان الله.
1: تواضعا. يروى أنه رضي الله عنه وأرضاه لما مات لما رأوه ورأوا الخادم تاعه كان يلبسه من مثل ما يلبس، كيف وكيف
0: سبحان الله،
1: يعني من أجود ما فما، كما يلبس هو كما يلبسه، كما يأكل كما يوكله، خذا درس ما ينساهش. وجاء مرة لسيدنا رسول الله قال لماذا لا تعطيني شيء يا رسول الله باش نمشي، تبعثني على سرية ولا تبعثني في، قال شوف سيدنا رسول قال إنك امرئ فيك ضعف، ضعيف ما لا تستطيع الأمانة هذه.
0: نعم.
1: رغم اللي وصاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا في غزوة تبوك لما بطأ به جمله،
0: نعم،
1: ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء من بعيد وقالوا يا رسول الله هناك إنسان قادم، قال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، فلما اقترب قالوا يا رسول الله إنه أبو ذر، فقال رحم الله أبا ذر، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا، أمه وحده.
0: سبحان الله.
1: فهذا شوف سيدنا رسول الله
0: ويقول يدفنه علية القوم،
1: ما الصحابة كانوا راجعين سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه.
0: حبيت أقول شيخ كيفاش معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة
1: كثيرة
0: لا ينطق عن الهوى.
1: لا يا سيدي، سيدنا رسول الله ربي فتح الكتاب ينظر
0: سبحان الله
1: ويتكلم بما أراد الله وخطبنا بما نقبل مش بما لا نقبل، فما حاجة ما نجمهاش.
0: نعم.
1: فما يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، أنت تسأل على شيء وبش يجاوبك عليها سيدنا رسول الله بعلم الفلك والنجم وبكذا ومع الشمس بش تفهم، ما هو مش مخاخ وما استوعبش.
0: نعم.
1: ويسألونك عن المحيط قل هي أذى، فلا تستطيع أن تحكي لهم على البويضة والرحم وكيف
0: نعم.
1: تتغير كل شهر وتطيح فهذه أشياء أقوى في العصر هذا كما يستطيعوش يدركوها الصحابة.
0: نعم.
1: فهمتي رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. ولكن نعود لسيدنا أبا ذر والكبر والاستكبار والاستعلاء. نعم. على الناس وازدراء الناس وأنا خير منه وأنا كذا وأنا كذا، هؤلاء لهم عقاب، يا إما إن أراد الله به خيرا عجله له في الدنيا ولا فيهم من يتغاضى عنه، خلاص ثقله خليه يوم القيامة، يوم القيامة يسحب كله جاي بيه هازز فليجة كاملة.
0: الشيخ ما شنو أحوال الناس اللي توا عنده شغال يشتغل عنده خادمة ولا خادم تخدم عنده، ربة بيت تخدم عنده وتحط له الطعام الطاولة فيها ملذة وطاب هو وعائلته يأكله وهي تتفرج وبعدين تغسل هي الأواني وتنظف الدين، كيفاش يكون حال الناس؟
1: احناش وصلنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بهم خيرا، الوصية بهم وصانا استوصوا بهم هذا من الخد أعينوهم.
0: أعينوهم
1: إذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم،
0: نعم.
1: أعونوا عليه لأنه هذا راه مملوك، راه يملكه ماهوش خادم بالأجر كما احنا، لا هذا يملكه هو، فهمتني؟ حتى مش يشكي به ما نجمش، فهمتني؟ أبو لؤلؤ المجوسي كان خادم عند سيدنا المغير بن شعبة.
0: نعم.
1: كان حداد عنده.
0: نعم.
1: واشتكاه لسيدنا عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين، قال المغير بن شعبة يستخدمني على الواحد ويكثر علي العمل، قال طع مولاك، وهو يبطن في نفسه سيدنا عمر أنه سيصلح من أمر سيدنا المغير بن شعبة، وقل واتق الله، فلما قابله يا مغير قال ارفق بيه بخادمك، ارفق به ارحمه. أبو لؤلؤ المجوسي ما في بلوش بالعملية هذه اللي سيدنا عمر يخدم
0: دافع عليه،
1: يخدم منه ومنه بالطبع، يصلح منه بالطبع، ما يجمش يعليه على عرفه.
0: نعم.
1: قالوا هات ونوريك فيه وتوكل. تقولي ما عادش فما خدمة.
0: نعم.
1: وهذه رسالة للمسؤولين.
0: نعم.
1: فما ناس وقت لي ربي سبحانه وتعالى يعطيهم مسؤولية. وحتى تحتك ناس مسؤولين زادة.
0: نعم.
1: عليك تتعامل معهم وهم فحسب، ما تجيش المخدوميهم اللي تحت منهم وتتعامل معهم وأنك هازز الدنيا كلها وقتها تتعب والتعب اللي معك.
0: نعم.
1: أنا مثلا مدير وعندي تحتي مسؤولين رؤساء مصالح.
0: نعم.
1: ما نتعامل كم مع رؤساء المصالح، ما نتعاملش مع الأعوانم بتاع رؤساء المصالح،
0: مش ما نتعبش
1: مش ما نتعب معهم. وما نتعبهمش هما.
0: نعم.
1: نولي أكل عون اللي يخدم عند رئيس المصلحة يولي يتلقى الأوامر من عندي أنا.
0: نعم.
1: كأنه يولي يستعلى على عارفه اللي هو رئيس مصلحة.
0: نعم فعلا.
1: يولي ماش يحب يسمع كلامه، يولي ربما يوصل يسمعوا الكلام، وهذه من قلة الفنيات بتاعت الإدارة. فما ناس ما تعرفش تخدم.
0: نعم.
1: ولا يجي الواحد في المسجد يتعامل معه، انت حاطط امام جمعة تعامل معه طول.
0: نعم.
1: كلمه طول، واش تكلم في الناس الاخرى، انت مسؤول، انت واعظ.
0: نعم.
1: تعامل طول مع الامام الجمعة، والامام الجمعة يتعامل معه هما بالطرق اللي انت تعطيه الاوامر فيه.
0: نعم.
1: اعمل كذا، ام انت تعطيهم الاوامر افعل كذا وافعل، ما يتولي مشاكل في المسجد،
0: تولي فتنة،
1: تولي مصيبة.
0: نعم.
1: فهمت؟ وهذه أشياء تغيب عن كثير من الناس.
0: نعم نعم.
1: وحديثنا خياس
0: فن الإدارة،
1: فن الإدارة. فلا، والمسؤول الشيعة ما يخف عليك.
0: نعم.
1: يخف عليك المسؤولية
0: فعلا.
1: كان أنت باش تحل المشكلة هذه وتحل المشكلة هذه وتحل المشكلة هذه، الإدارة خلاص سقطت، ما عادش تنجم تمشي.
0: كل شيء أنت خدمة. نعم.
1: تمشي في هي الواش تعطي فيه في المسؤولية، ما كملها أنت وخدمها أنت، وأعطي أنت الأوامر ووزع الأدوار.
0: نعم.
1: فهمت؟ هذه نقطة على العموم.
0: نعم نعم نعم شيخ.
1: فسيدنا
0: نعم.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن
0: رعيتي.
1: المسؤولية هذه. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلفه إلا ما يطيق، وحذره من أشياء كثيرة. المهم كان تعلم التواضع. يا ابن السوداء خذ درس فيها، إنك امرئ فيك جاهلية، يعني هذا فعل المتكبرين أهل الجاهلية.
0: نعم.
1: قبل أن يأتي الإسلام. تهذيب النفس مهم جدا.
0: نعم.
1: فهنا سيدنا عمر لما يقول لو لم تجالس إلا كفوا لك ما جلستنا.
0: نعم.
1: ما تقوليش أهبط من الأسانسير خلنا نطلع أنا.
0: فعلا.
1: أهبط خلنا نطلع أنا. أهبط أهبط سيد مدير جاء.
0: ولا ما طلعش معايا.
1: هو يطلعك سيد مدير ويقول لك تفضل. تفضل باش تكون قياس، باش تكون مثل،
0: تكون قدوة،
1: باش تكون قدوة
0: الأجيال اللي بعده.
1: تصور في الأسانسير يهبطوه والمدير طلعني. نعم. تحسبوا لك يا. نعم. رجل.
0: وحتى كالخدام يولي معنويا يرتفع ويكبر في عينه
1: ويحترموه
0: ويحترمه. نعم.
1: والاحترام هذاك والمحبة تزدهر. ملا أمة الإسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللين والرفق، برغم اللي جاء في قوم طباعهم صعبة جدا. سيد البشير طباعهم صعبة،
0: قريش،
1: وناس تحاسب على الكلمة والفصلة والنقطة.
0: نعم.
1: أرباب اللغة.
0: نعم.
1: فبالتالي ما بيرحموش. وإعجازهم في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب
0: لانفضوا من حولك. ربي رب العزة قال
1: المال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة جدا، لو لم تجالس إلا كفوا لك ما جلستنا.
0: نعم. شكرا شيخ عادل، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نواصل معكم هذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض.

0: العجمي.
1: حبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. نواصل شيخ.
2: بارك الله فيك سيد البشير.
1: نعم.
2: فقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفوا لك ما جلستنا، ولو لم تنكح إلا كفوا لك ما نكحت إلينا. أنا مش ناخذ بنت فلان، وأنا مش ناخذ بنت فلان، لا ناخذ بنت كسرى ولا ناخذ بنت قيصر الروم ولا ناخذ كذا، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا كذا وأنا ما هذه تربية الأنبياء؟
1: نعم.
2: جاءوا باش يعلمون التواضع.
1: نعم.
2: كلكم من آدم وآدم من تراب. الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه، هذا المفروض اش يقول.
1: نعم نعم.
2: انه فضلني الله على ماهيش مزيه.
1: نعم.
2: ماهيش مزيه. ولو لم تواكل الا كفوا لك ما واكلتنا، يحطوا له سفرته وحده. لا سيد نبي يلمد الاحباب واللي ماشي واللي متعدي كله يلموا سيدنا رسول الله.
1: نعم.
2: صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا جابر في غزوه الاحزاب الخندق وحفر الخندق، كيف عزم الجيش كامل على كتف ولا على شات ولا على كذا.
1: نعم.
2: عزمها ووكلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس معهم آخرهم.
1: آخر واحد.
2: كان يأكل فضلهم يا سيد البشير، مش يأكل ويقوم ويخليهم هم يتناقزون بعد، لا لا، يأكل آخرهم صلى الله عليه وسلم.
1: آخر الناس يأكل.
2: شفت كيفاش
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الحلابة بتاع سيدنا أبو هريرة، تعرف القصة؟ سيدنا أبو هريرة وهو من أصحاب الصفة.
1: نعم.
2: قال أنا جوعان وأتعرض للصحابة. سيدنا أبو بكر، يا أبا بكر، ما قول، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى في كذا وكذا؟ قولوا أنا أتعلل. لعله يقول لي تعالى معي تغدى ولا تعشى، تعالى كل شيء. قال فيشرح للآية ويمشي، وما ذلك قصدي؟ قال قال من بعد نجي لسيدنا عمر ونقول له يا عمر، ما قولك في قول الله كذا كذا؟ لعله يقول لي تعالى معي البيت، يشرح لي طول الحديث ويهزني البيت.
1: نعم.
2: قال شيء ما فهم. سيدنا رسول الله قال
1: ما فهموش الرسالة.
2: فطنا إليه فقال لي تعالى باهر تعالى. قال فدخل البيت فوجد قدح، يعني حلاب،
1: حلاب
2: فيه من اللبن.
1: لبن.
2: لمن هذا؟ يكلم في أزواجه، لمن هذا يا فلانة؟ سيد عائشة أعتقد. لمن هذا؟ قالت لبني فلان. سيدنا رسول الله يقول اللهم بارك لبني فلان وارزقهم واطعمهم واكسوهم واحملهم وكذا، يدعو لهم بالخير.
1: يا الله.
2: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، عنده لي أصحاب الصفة وكانوا زهاء 70 واحد يا سيد البشير، فقراء معدومينش، معناها أصحاب.
1: نعم.
2: الصفة.
1: نعم.
2: ناس انقطعت بهم السبل.
1: سبل.
2: ما لهمش لا ديار لا حتى شيء، باتوا في المسجد التالي وراء القبلة، وراء بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يتعهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعام إذا وجد.
1: نعم.
2: يعيت له هذا حلاب، حلاب يا سيد البشير، عنده لي 70. سيدنا أبو هريرة يقول شو المصيبة هذه؟ أنا توجعان ولوج باش ناكل، وحلاب ما يقول لي برا عيط لي 70 وكنا زهاء 70. شوف شو يفضل هذا وشو يعني. يا أخوي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاي يا جماعة
1: مطاع
2: طاع يا جماعة تفضل. قال دخلتم، ادخل بالعشر، يدخل بالعشر يشربوا، يخرج دخل عشر، دخل اخرج، دخل عشر اخرج، شربوا. بعد قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم نظر للحلاب وقال يا أبا هر، لم يبقى إلا أنا وأنت.
1: يا الله.
2: مقعد كان انا وين؟ اي اشرب. قال فشربت. قال زد. قال فشربت. قال زد حتى تضلعت. قال ضرب في ضلوعي شيء ما عادش عندي مفسوي مش نحط.
1: يا الله.
2: قال رويت. قال الحمد لله. قال فاخذ فشرب الباقي. سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: سيد ولد ادم يا شيخ، مش اهبط بالاسانسير شكونك انت باش تطلع معايا انا؟ لا، سيد الخلق،
1: سيد المتواضعين،
2: يشرب فضلة مائهم، سؤرهم يشرب صلى الله عليه وسلم.
1: فضلت 70 واحد.
2: أي يشربها سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه
2: سيد
1: وسلم.
2: الخلق. وهذا معنى لو لم تجالس إلا كفوا لك ما جلستنا، ولو لم تنكح إلا كفوا لك ما نكحت إلينا، ولو لم تواكل إلا كفوا لك ما واكلتنا.
1: يا الله.
2: فلا قد والله جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا ولبست الصوف وركبت الحمار، وهذا كله ذكرناه في الحلقات الماضية.
1: نعم.
2: وأردفت خلفك، وحكينا على الإرداف، ووضعت طعامك على الأرض، لأنه يروى أنه صلى الله عليه وسلم أكل على سفرة، ما أكلش.
1: نعم.
2: على مائدة.
1: نعم.
2: أبدا.
1: يا شيخ عندي ملاحظة.
2: تفضل.
1: سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث جاء المواقع تخص الأمة، تخص الأشخاص.
2: طبعا.
1: تخص المجتمع.
2: طبعا.
1: هذا الدال باستمرت به الأمة، التكبر وكل هذه الأشياء والاستعلاء وهذه الأمراض، حط عليها صبعه.
2: مال.
1: وذكرها لما كل هذه المآثر الكل سيد عمر جابها كلها حتى وراء بعضها رسائل في هذا الحديث أجمعها الكل باختصار وعطاها حياة الإنسان بكلها الأمراض اللي تصيب الإنسان كلها
2: الأمراض النفسية
1: النفسية كلها جابها في هذا الحديث
2: وش يقول له ولقد لعقت أصابعك
1: سبحان الله
2: ماهوش متكبر يغسل لي يدي لا يلعق من السنة لعق الأصابع ما فماش حتى الإناء يستغفروا للعيقه احنا توا نلوح ونقول له برهز لوح في رمضان سيد البشير
1: نعم
2: الطاقة الشرائية للصائم الذي يقل طاقتين السحور
1: نعم
2: وشق فطر حاجتين يتسحر ويشق فطر زوز ويعدي طول الليل
1: ما بيناسه
2: يا سيد البشير الطاقة الشرائية تزيد علاش تنتي صايم يا شيخ
1: عبادة
2: انت صايم لا صايم يعني تاكل اقل يعني وجبتين هذا اذا طارت وجبتين السحور شو باش تاكل كاس حليب وطريف خبز و...
1: نعم.
2: وحاجه تشد بها نفسك
1: نعم
2: هي ومن بعد الزبله معبيه الناس تلوح في الماكل
1: يتلوح اكثر من يتكل
2: علاش هذايا الناس يشتهيوا
1: نعم
2: الشهوات بتاعهم ولقد لعقت اصابعك اللي تلوح في الواحد لا مو اكرم الاناث سي سيد النبي صلى الله عليه وسلم الإناء يستغفر للعاقي الحسو ما تخليهش فقال ولعقت أصابعك تواضعا منك صلى الله عليك وسلم هذا سيدنا عمر لما يروي عن سيدنا رسول الله هذه المآثر المهم الحديث يقول الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج حديث الأحياء حديث عمر لأن الحديث هذا ذكر الإمام الغزالي في الأحياء قال في حنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه والإسراء به على البراق إلى السماء السابعة ثم صلاة الصبح في ليلة بالأبطح وكلام الشاة المسمومة وأنه دمي وجهه وكسرت المهم هذا نعم. كله لذكر فحديث حنين الجذع متفق عليه وحديث نبع الماء من بين أصابعه متفق عليه نعم. من حديث أنس وحديث الإسراء متفق عليه من حديث أنس وحديث كلام الشاة المسموم رواه أبو داود من حديث جابر وفيه انقطاع وحديث أنه دمي وجهه كسرت رباعيته متفق عليه اللي ذكرناهم هذا
1: نعم.
2: وحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون رواه البيهقي في دلائل النبوة والحديث الصحيح تكلم في صحة الحديث وأنهم كلهم اجمعهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بن الخطاب كلهم اجمعهم الحديث اللي تروى من بعده بالطبع في الحديث
1: نعم.
2: هذه المآثر جمعها سيدنا عمر في مقولة واحدة فبالتالي وحديث لعق أصابعه رواه مسلم وحديث كعب بن مالك وأنس بن مالك هذه كلها الأشياء
1: نعم.
2: واحد المهم مش ما نطولش الحديث سيد البشير قال القاضي عياض قال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث هذا كلام القاضي عياض
1: نعم
2: فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره
1: نعم
2: تشير إليه
1: نعم شيخ نختم بهذا الكلام ونبدأ في الحصة الجاية بهذا الكلام إن أردت ذلك
2: إن
1: شيخ شكرا شيخ عادل بارك الله فيك أحبابنا الكرام إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا البرنامج إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: وقفات مع الشفاء وقفات مع الشفاء وقفات مع الشفاء إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القرآن إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
6: يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل.

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه الإمام البخاري.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 49، أي من قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، إلى الآية 52، أي إلى قوله تعالى: ولم يجدوا عنها مصرفا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، طالب
2: هشام العياري،
1: والطالب
3: بن زرتي مالك،
1: والطالب
4: ياسين الشريف،
1: والطالب
5: واس بن قدر.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا.
6: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا.
1: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
6: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
1: أفت

0: وهم لكم عدو.
1: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.
0: بئس للظالمين بدلا.
1: بئس للظالمين بدلا.
0: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

0: ضدا.
1: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

0: لهم
1: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
0: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
1: ورأى

0: مصرفا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، كلمة اسجدوا تبتدئ بهمزة وصل، إذا ابتدأنا بها نبتدئ بهمزة مضمومة اسجدوا، لأنه هنا الثالث من الفعل مضموم، لقول ابن الجزري وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. إذن هذا حال الابتداء. إذا وصلناها بما قبلها، طبعا همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فنمر هنا من التاء المكسورة كلمة الملائكة إلى السين الساكنة مباشرة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا هكذا، فالانتباه، ثم بيان سكون السين وضم الجيم للملائكة اسجدوا هكذا، فالانتباه. اسجدوا لآدم فسجدوا، هنا طبعا الإمام الهبتي اختار الوقف هنا، ويستحسن الوقف لأنه هنا الاستثناء منقطع، لأنه إبليس ليس من الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، انتهى المعنى هنا، الملائكة كلهم سجدوا، طبعا هذا على قول أنه إبليس ليس من الملائكة. ثم قال إلا إبليس، فهكذا يكون الوقف معناها أفضل وأبين للمعنى. إلا إبليس كان من الجن ففسق، طبعا هنا بين حرفي الفاء ففا بنفس الدرجة من الترقيق، ففسق، ثم القاف مفخمة. في قوله تعالى وهم لكم عدو، الواو مشددة هنا، فالوقف على المتحرك بحركة عادية ليس مثل الوقف على المشدد، فالوقف على المشدد يكون بنوع من التشديد مثل هذه الحالة عدو، بينما مثلا سنقف على كلمة أولم يروا، يروا، فلا نقول يروا، لا، هنا عدو لبيان تشديد الواو، فالانتباه. بئس للظالمين بدلا، لا نقول بئس، لا، بي، لابد من بيان كسر الباء، بئس، نفس الشيء، لي، للظالمين، هكذا. كلمة أشهدتهم أصلها أشهدتهم، ولكنها تدغم الدال في التاء، فيصيران حرفا واحدا من الجنس الثاني، أي تاء مشددة، ما أشهدتهم، هكذا، فالانتباه. هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا.
2: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا.
1: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
2: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.

0: هم لكم عدو
1: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو
0: بئس للظالمين بدلا
1: بئس للظالمين بدلا
0: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

0: وَاسْتَجَبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا
1: فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا
0: وَرَأَى

0: مصرفا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب هشام، تفضل يا هشام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
1: أعد مع بيان تفخيم القاف. ما أشهدتهم خلق ولا خلق، هكذا نعم.
2: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: وجعلنا بينهم موبقا، مد هنا طبعا حال الوقف، هذا مد العوض عوضا عن التنوين بالفتح، فقلنا مد العوض هذا لا نزيد فيه عن الحركتين أي ألف واحدة، فلا نقول موبقا، لا موبقا بمقدار ألف واحد. نعم.
2: وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولن يجدوا عنها مصرفا.
1: أحسنت هشام، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت اتخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركاء

0: موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: أحسنت مالك بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين. تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.
1: أعد ما عام مزيد بيان. الضم في الذال وذريته ذو ليست ذو نعم.
2: أفتت

0: بئس للظالمين بدنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: أحسنت ياسين بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب أويس. تفضل يا أويس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: بئس للظالمين بين حرف الظاء، ظاء مشالة مخرجها طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. نعم بئس للظالمين هكذا. نعم
2: بئس

0: لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: أحسنت أويس بارك الله فيك. طبعا الانتباه إلى بعض الكلمات التفخيم والترقيق خاصة، ثم لنا كلمة زعمتم لابد من بيان الجهر في حرف الزاي، لا نقول زعمتم، وكذلك كلمة جعلنا لابد من بيان سكون اللام لكي لا تدغم في النون، فلا نقول جعلنا جعلنا لقول ابن الجزري رحمه الله واحرص على السكون في جعلنا. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

0: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقه جلسه محبه. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمه من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجئ، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني ايه رضاك، لانه ليس لي رب سواك فادعو،
2: ليس لي رب سواك فادعو،
1: ولا اله غيرك فارجو، ولا اله غيرك فارجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل.
1: والله والله واقسم الف مره انه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها اعد فيها كل خير. ما اجملك ان تقف بين يدي الله لتقول له: يا حبيبي انظر الى ذنوبي فاخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل. فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله. إنها الرحلة
2: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل. تساوى الكل.
3: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ منير السليتي برواية قانون عن نافع المدني.

0: رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: من رياض السنة النبوية.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك، يا عزيز، يا قهار، يا رحيم، يا ودود، يا غفار، يا علام الغيوب، يا مقلب القلوب، ويا ستار العيوب، يا رب الأرباب، يا منزل الكتاب، ويا سريع الحساب، يا من إذا دعي أجاب. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا، أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا، عليك توكلنا، فكن لنا ولا تكن علينا، إنك وحدك صاحب الفضل والنعم، يا أكرم الأكرمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك، يا عزيز، يا غفار، يا ستار العيوب، ويا غفار الذنوب. يا رب، يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا من إذا دعي أجاب. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا رب، يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا، أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا، عليك توكلنا، فكن لنا ولا تكن علينا، إنك وحدك صاحب الفضل والنعم يا أكرم الأكرمين.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا

فيفوك فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
1: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمت.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء.
0: في فضل الأشهر الحرم.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ.

0: يعد تلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسير.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

سبحان الغني الحميد، سبحان الحسن الجميل، سبحان الرؤوف الرحيم، سبحان الجليل الجميل، سبحان العلي الحميد، سبحان الواسع الغني، سبحان من يكشف الضر.

سبحان الفرد الوتر، سبحان العظيم الأعظم، سبحان الواحد الأحد الماجد، سبحان من هو حفيظ لا يغفل، سبحان من هو غني لا يفتقر، سبحان من تقدسه ظلمات الليل ويمجده ضوء النهار، سبحان من هو مطلع بعمل جوارح القلوب، سبحان من لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض. اللهم يا دائم الخير ويا دائم المعروف، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، أسألك يا رب العالمين أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي أرسلته هدى ورحمة، وعلى كل من تبعه أولا وآخرا، وعلى كل من أعانه ظاهرا وباطنا، وأن تجعل يا رب العالمين في هذا الصباح الجديد جميع حركاتي وسكناتي في حق نفسي وفي حق غيري سعيدة وفضيلة. اللهم لك أسلمت بك وآمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وبك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير. فاشغلني يا رب العالمين بك في الدارين على وجه الكشف والشهود دون الحجاب والسعير. اللهم إني أسألك في أول هذا اليوم الجديد اللطف فيما جرت به المقادير، وأستغفرك من جميع الذنوب والموازير، إنك بكل فضل جدير وعلى كل شيء قدير.

اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنك على كل شيء قدير.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال عليك، واكفنا شر وساوس الشيطان، وهب لنا حقيقة الإيمان، وتول قبض أرواحنا عند الأجل مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونسألك يا رب العالمين الغنى عن الناس.

اللهم إنك قدرت حركات العباد فلا يتحرك شيء إلا كما قدرت، فاجعل حركاتي في تقواك. اللهم إنك خلقت الخير والشر وجعلت لكل واحد منهما عاملا يعمل به، فاجعلني من خير القسمين. اللهم إنك خلقت الجنة والنار وجعلت لكل واحد منهما أهلا، فاجعلني يا رب العالمين والسادة السامعين من سكان جنتك. اللهم إنك إن أردت بقوم الضلال وضيقت به صدورهم فاشرح صدري للإيمان وزينه في قلبي. اللهم إنك دبرت الأمور فجعلت مصيرها إليك، فأحيني بعد الموت حياة طيبة وقربني إليك زلفى. اللهم من أصبح ثقته ورجاؤه غيرك فإنك ثقتي ورجائي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة باقية ببقاء عزك. هكذا أحبتي في الله تعالى نستقبل يومنا الجديد بالصلاة والسلام على خير خلق الله، بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. فهيا أحبتي في الله تعالى ننشر هذا التراحم فيما بيننا، وننشر الجمال المحمدي بلسان رطب بذكر الله تعالى وبجوارح مستقيمة. هكذا نقول لهذا اليوم الجديد مرحبا بك أيها اليوم، عسى أن تسجل لنا الأعمال الصالحة والكلمات الطيبة التي سنحرص على إفشائها بإذن الله تعالى. وبداية كلامنا تحية الإسلام أحرص على إفشائها من خلال مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. أحييكم من القلب بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قلنا صباح الخير وعلى الله، ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله.
0: قلنا صباح الخير، وهذه تحية سالم الشعري يرافقني في الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء في هذا الصباح الجديد. صباحك أجمل سالم الشعري، وصباحك أجمل سوسن الفرجاني. أرجو لكم كل الخير في هذا اليوم الجديد. هيا أحبتي في الله تعالى نبدأ على بركة الله تعالى، ونتوكل على الله حق التوكل، ونقول من صميم الفؤاد بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن فرصة جديدة في انتظارنا حتى نكون بإذن الله تعالى في كل لحظات هذا اليوم بمعية رب العالمين. فهيا نجدد النية أحبتي في الله تعالى، وها نحن نلتقي ونجتمع عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لنجدد إيماننا بإذن الله تعالى. هكذا أوصانا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أحبتي في الله تعالى بأننا في شهر حرام، فلننتبه حتى لا نضيع أوقاتنا فيه، فاللحظة ثمينة في الشهر الحرام، كيف لا والأجر مضاعف أحبتي في الله تعالى. وقد نهانا الله عز وجل في قرآنه العظيم عن ظلم أنفسنا، فلننتبه أحبتي في الله تعالى حتى لا نكون في هذا اليوم من العاقين من الظالمين، وإنما نريد أن ننشر خير هذا الدين كيف لا، وهو نعمة من رب العالمين. فلنحمد الله تعالى حمدا كثيرا على نعمة الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان، والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن الكريم. والبداية أحبتي في الله تعالى طبعا عبر هذا الأثير القرآني مع كلام رب العالمين. سنستأنس بتلاوة عطرة ندية جميلة، سنعمل إن شاء الله تعالى على عرض أنفسنا عليها، عسى أن نبدأ إن شاء الله تعالى بداية موفقة. سورة النور بإذن الله تعالى سننصت إليها إن شاء الله، عسى أن تشع بنورها علينا وعلى ربوع تونس الحبيبة بصوت القارئ التونسي عبد الفتاح لفقي بإذن الله تعالى. إذن هيا أحبتي في الله تعالى نشد الهمة، نتوكل على الله، ونقول من شغاف القلب بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
1: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: تطمئن
1: يا عالم كل سر وخفية.
2: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
3: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. ولننتبه أحبتي في الله تعالى حتى لا نكون في هذه الأيام من الغافلين، وإنما نريد أن نرفع لواء ذكر الله تعالى ونكون من الذاكرين في كل الأوقات، هكذا نكون بإذنه تعالى من الأحياء الأحياء. وهذا ما سأواصل معه وعنه مع سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي، نتواصل معه في هذا الصباح الجميل رفعا لراية الذكر، ونرجو طبعا أن نكون من المفردين في هذه الأيام المباركة. سيدي هشام الجبلاوي، أسعد الله صباحكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على ذكره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب الخير والبركة،
2: اللهم
4: ويعطينا من الخير ما لا يملكه غيره إن شاء الله.
2: أمين أمين أمين. ربي يجعلنا من أهل هذا الفتح. ومعكم سيدي هشام الجبلاوي نواصل بإذن الله تعالى التمسك بهذه المفاتيح، مفاتيح السعادة والطمأنينة والسكينة وراحة البال. واليوم ستحدثنا بإذن الله تعالى عن اليقين بالله، وهو مفتاح الرضا، والرضا هو مفتاح السعادة والطمأنينة والحياة الطيبة. محلي هذا المعجم سيدي هشام.
4: بارك الله فيك. فعلا يعني تتمة لما تحدثنا عنه يوم أمس، وقد تحدثنا عن الرضا، ولسائل أن يسأل كيف يستطيع أن يتحقق بالرضا، وهو حال من الأحوال. والرضا كما قلنا هو مفتاح السعادة، ولكن كيف نصل إلى هذه الحالة وإلى هذه الرتبة، رتبة الرضا، أن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى؟ فهذا ما نتحدث عنه اليوم، وهو يعني موضوعنا وجوهر موضوعنا، كيف نصل قبل ذلك يعني نحقق اليقين بالله سبحانه وتعالى، فهو مفتاح الرضا.
2: نعم.
4: فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام دائما وأبدا على سيدنا محمد صلى الله عليه
2: وسلم.
4: ثم نتوجه إلى المستمعين الكرام أن أعظم ما يملأ القلب طمأنينة ويزرع في النفس سكينة هو اليقين بالله. وذلك اليقين الذي إذا استقر في القلب أثمر رضا، وإذا تحقق الرضا أظهرت الحياة سعادة وطمأنينة. اليقين هو الإنسان أن يملأ قلبه إيمانا، وأن يثق بالله سبحانه وتعالى كل ثقة، ثقة لا تتزعزع، وأن يعلم أن أمره بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي فوض الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب، فهذا هو اليقين. فالرضا ليس مجرد كلمة تقال، بل هو ثمرة معرفة بالله سبحانه وتعالى. كلما ازددت معرفة بربك ازددت تسليما له، واطمأن قلبك لتدبيره.
2: نعم
4: سبحان الله. ولذلك يعني كثير من أهل العلم يضرب مثالا ويقول هذا الإنسان في كثير من الأحيان يسلم لأخيه الإنسان الذي يعطيه الضعف والعوز. الإنسان حينما يركب الطائرة لا يرى ربان الطائرة، لا يرى من يقود الطائرة، ولكنه يسلم تسليما كاملا لمن يقود الطائرة.
2: نعم.
4: ويركب ويجلس مطمئنا على نفسه وعلى رحلته منذ البداية إلى نهاية الرحلة. أنت لا ترى من يقود هذه الطائرة وسلمت له الأمر كله، فما بالك إذا وهذا كما قلنا الذي يقود الطائرة هو إنسان مثلك، يعتريه الضعف البشري ويعتريه النسيان وتعتريه الأمراض والمفاجآت، ولكنك سلمت الأمر إليه ولم تشك في ذلك ولو في لحظة واحدة. فكيف لا نسلم الأمر إلى من يقود الكون كاملا، وهو الكمال والجمال فيه والكمال فيه والجلال فيه.
2: نعم.
4: وبالتالي وقدرته قدرة مطلقة. يجب علينا دائما أن نعي هذه المفاهيم حتى تستقر في قلوبنا، لأنها تنشئ الطمأنينة وتنشئ السكينة وتنشئ الهدوء وتنشئ التسليم، حتى نصل في نهاية الأمر إلى اليقين، اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو المتحكم في حياتنا وفي تفاصيل حياتنا.
2: نعم.
4: ونحن نقف عند هذه المعاني حتى تتعمق، لأنه إذا تعمقت هذه المعاني في قلوبنا وقلوب المستمعين فسوف نشعر بهذا الهدوء وهذه الطمأنينة. نعم. نعم.
2: هذه الثمرة. نعم.
4: بارك الله فيك، هذه الثمرة. هنا نقف مع معنى عظيم من كتاب الله من سورة الأنعام، حيث يقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. سبحان الله. فلنتأمل هذه الكلمة، عنده، ليست بيد أحد ولا خاضعة لتوقعات ولا موزعة بين الناس، بل محفوظة عند الله وحده. سبحان الله. فكم من القلق يسكن قلوبنا لأننا نريد أن نعرف الغد. الناس يعني يتشوف إلى الغد، وبعضهم ربما يخالف مخالفات شرعية فيذهب إلى العراف ويذهب إلى المنجم، يريد أن يعلم الغيب، يريد أن يعرف غدا ماذا فيه. وكم من إنسان يريد ضمانات، بل كثير من الناس يريد ذلك، يريد إجابات قبل أن نبدأ، نريد أن نطمئن على النتائج قبل أن نسلك الطريق. سبحان الله. وهذا الشعور وهذا عند كثير من الناس، لكن الحقيقة التي تغيب عنا أننا لم نخلق لنحمل مفاتيح الغيب، بل لنحسن التوكل على من يملكها. سبحان الله. نحن رب سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة، وضمن لنا المعيشة، وضمن لنا الرزق، وضمن لنا الحياة. هذه الحياة، فيعني مش مطلوب منا أن نحمل مفاتيح الغيب. كثير من الناس يتلهف وتلقاه متسرع يريد أن يعرف غدا ماذا يحصل فيه.
2: صحيح.
4: بل علينا أن نحسن التوكل على من يملك هذه المفاتيح.
2: جميل.
4: ثم نعم، ثم يفتح الله سبحانه وتعالى أمامنا مشهدا مهيبا من إحاطته وعلمه. ربي سبحانه وتعالى يعمق هذه المعاني ويلفت الانتباه، انتباه البشر، هذا الإنسان الضعيف. فيضرب الله الأمثال: قل ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. ربي سبحانه وتعالى علمه أحاط بكل شيء.
2: نعم.
4: أحاط بالكبير والصغير.
2: نعم. سبحان الله.
4: ورقة تسقط في غابة بعيدة في مجاهل الغابة لا يراها أحد، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمها. كم من ورقة يعني تسقط من الورقات هذه في غابات ربما لم تكتشف بعد.
2: نعم. نعم.
4: يعني ربي سبحانه وتعالى قال: كم من ورقة تسقط في أي وقت سقطت وفي أي مكان سقطت، يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض. حبة مدفونة في ظلمات الأرض، يعلم مكانها وموعد خروجها وموعد خروجها. سبحان الله. هذه الحبة التي تنبت نبتا ثم ربما تصير بعد ذلك يانعة ثم تصير شجرة، ربي سبحانه وتعالى يعلم هذه الحبة المدفونة. فإذا كان هذا علمه بالمخلوقات فكيف بعباده؟
2: صحيح.
4: سبحان الله.
2: صحيح. نعم.
4: كيف بقلبك وهمك ودعائك ودمعتك؟
2: نعم.
4: أيها الإنسان، يعني أعلم علم اليقين أنك حين توجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى وإن كنت صامتا فإن الله يسمع أنينك.
2: الحمد لله.
4: إن الله يرى مكانك ويرى يعني وهو عليم بحالك.
2: نعم.
4: وإن الله سبحانه وتعالى سوف يحيط بك، يحيطك بلطفه وعنايته
2: يا رب.
4: فهذا حال الصامت، فكيف بحال الذي يدعو؟ فكيف بحال الذي يتضرع؟ فكيف بحال من دمعت عيناه وهو في حضرة الله سبحانه وتعالى؟
2: نعم. جميل. بارك الله فيكم.
4: نعم. ولذلك يعقد أن يضيعك الله سبحانه وتعالى أو أن ينساك أو يتركك بلا تدبير أبدا والله.
2: نعم.
4: لكن مشكلتنا ليست أننا لا نعلم الغيب، بل أننا نريد أن نعلمه، بينما الإيمان الحقيقي هو وهو الذي نريد أن نرسخه الآن في هذه الكلمات. الإيمان الحقيقي هو أن تسير في طريق لا ترى نهايته لكنك واثق بمن يقودك.
2: جميل. أي. نعم. أحليها الجملة شيخي شيخ.
4: نعم سبحان الله، أن الإنسان يسير في طريق مش مطلوب منه أن يعرف النهاية، ولكنك على ثقة كبيرة أن الذي يقودك لا يريد منك إلا الخير
2: بإذن الله.
4: نعم. أن تحرم من شيء وأنت موقن أن الخير فيما اختره الله لك.
2: نعم.
4: سبحان الله. وهنا نفهم معنى قول الله في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
4: نعم. نعم.
2: بارك الله
4: نعم.
2: فيكم.
4: الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
2: صحيح.
4: فالإيمان الحق يولد اليقين، واليقين يولد الرضا، والرضا يولد الصبر والشكر.
2: بارك الله فيكم شيخ هشام. بعد إذنكم نحن سنقف عند فاصل إشاري لثواني قليلة وسنعود بإذن الله تعالى مع سورة العصر إن شاء الله تعالى لتترسخ فينا هذه المعاني، فنرجو أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، ولنبدأ بإذن الله تعالى منذ هذه اللحظات الصباحية، عسى أن يكون ختام هذا اليوم ختام طيب مبارك بإذن الله.
5: إشهار مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
6: إشهار.
2: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح، ونحن نتحدث بكل حب عن اليقين بالله عز وجل، وهو الثقة التامة في خالقنا العظيم. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. ومعيتكم سيدي هشام الجبلاوي نواصل مع هذه المفاهيم الإيمانية الرائعة، ونرجو طبعا أن تصل إلى قلوب كل المستمعين، عسى أن نتحرك في هذا اليوم وفي غيره من الأيام بهذه المفاهيم الإيمانية، لتكون إن شاء الله تعالى النهاية طيبة وسعيدة، وننعم إن شاء الله بجنة الرحمن. شيخ هشام
4: بارك الله فيك. فعلا نحن المقصد من هذه الكلمات أنه النفس تطمئن لحكم الله سبحانه وتعالى لقضائه، وأن ترضى بما قسم، وأنه هذا له مسالك وله طرق بينها القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عن هذه المعاني التي كنا نتحدث عنها في حديث ذكرناه يوم أمس، ولكن نعيده من أجل التذكير.
2: نعم.
4: يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خير له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خير له. في كل الأحوال الإنسان يثاب ويجازى على صبره واحتسابه حينما يسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول يا عبد الله، الطمأنينة ليست في أن ترى المستقبل، بل في أن تثق بمن بيده المستقبل. وليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن ترضى بكل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
4: إذا أقلقك غد مجهول، أو أرهقك انتظار رزق، أو حيرك طريق، فلا تطلب كشف الغيب، بل اطلب زيادة اليقين. سلم أمرك لله عز وجل واسترح، فأنت لا تعيش في كون عشوائي، بل في كون محكم، كل شيء فيه مكتوب في كتاب مبين سبحان الله. ولذلك حينما نتحدث عن مظاهر تدبير الله للخلق في حياتهم ومعيشتهم بلطفه وكرمه، فإن الإنسان لو علم ذلك لأدهشه تدبير الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
4: سبحان الله. ولذلك نقول أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا استقر في القلب أن مفاتيح الغيب بيد الله وحده، فإن من أعظم ما يزيد هذا اليقين رسوخا أن تتأمل مظاهر تدبير الله في حياتنا ومعيشتنا.
2: نعم.
4: ذلك التدبير الذي يجري بلطف خفي وكرم عجيب ورحمة لا تقطع. تأمل أيها الإنسان في رزق، كم من أمر جاءك دون تخطيط سبحان الله، وكم من باب فتح لك دون سعي منك، وكم من ضيق ظننته نهاية فإذا به بداية فرج.
2: نعم.
4: إنسان يعني هذه الأمور يعني يحاسب فيها نفسه، هذا أنه تدبير الله سبحانه وتعالى. يدبر أمورك من حيث لا تشعر، ويصرف عنك ما لا تعلم، ويعطيك ما تحتاج لا دائما ما تريد. رب سبحانه وتعالى يعلم الحاجات بتاعنا والنقاص بتاعنا. تأمل في صحتك، كم من مرض دفعه الله عنك ولم تعلم، بعدما أصابك اليأس ربما يعني أصابك أنك لن تشفى من ذلك المرض. وكم من آفية تعيشها كل يوم وكأنها أمر عادي، وهي في الحقيقة نعمة عظيمة سبحانه وتعالى. حينما تقوم سليم الأطراف، حينما تقوم معافى في جسدك كما تحدثنا يوم أمس.
2: نعم الحمد لله،
4: فهذه نعمة عظيمة. نعم. جدا صحيح. علينا أن نحمد الله عليها بكل ما تعلمنا إياه من الحمد الذي علمنا إياه رب العالمين في القرآن الكريم.
2: نعم.
4: وعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك.
2: الحمد لله. الحمد لله.
4: ثم أقول يعني تأمل في تأخر بعض الأمور في حياتك. زواج لم يتم، عمل لم يكتب، أمنية لم تتحقق. كم تظن أن التأخير حرمان؟ بينما هو في كثير من الأحيان عين العطاء، يؤخر الله الشيء ليعطيك أفضل منه، أو ليحفظك من شر خفي، أو ليهبك لخير أعظم. سبحان الله.
2: نعم.
4: إنه لطف الله، ذلك اللطف الذي لا يدرك بالعقود وحدها، بل يلمس بعد مرور الزمن حين تنكشف لنا الحكم. يقول الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. لطيف أي يصل إليك الخير بطريقة لا تشعر بها.
2: نعم.
4: ويرفع عنك البلاء بلطف لا تراه.
2: نعم.
4: ويجبر كسرك في الوقت الذي لا تتوقعه. فلنظر إلى أعجب من ذلك، قد يبتليك الله لكنه في نفس الوقت يمدك بالقوة لتتحمل.
2: الحمد لله رب العالمين.
4: ويفتح لك أبواب الأجر ويقربك منه، فيكون البلاء نفسه باب رحمة.
2: يا رب، رب اجعلنا من الداخلين من هذه الأبواب الطيبة بإذن الله تعالى، دنيا وآخرة، ومن باب التفاعل معكم سيدي هشام. ونختم بإذن الله تعالى، يعني أفهم مما تفضلتم به في حديثك عن اليقين بالله، وقد أثرت يعني مفاهيم رائعة، التوكل على الله، معرفة الله. يعني كلامك خليني نقول اليوم ونحن في أول يومنا أنه علينا أن نشتغل أكثر على يعني تحسين علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، على تقويتها هكا ولا، وربما الخطوة الأولى في أننا ننجح في هذا الأمر هو تحقيق، يعني أنها تتحقق فينا معرفة رب العالمين، المعرفة الحق، المعرفة السليمة. إذا تحققت فينا معرفة الله تعالى، فبإذن الله تعالى سنسلك هذا الطريقة يعني بكل ثبات وبكل إيمان هكا ولا. طريق اليقين في الله أوله معرفة رب العالمين.
4: بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. فعلا هذا ما تحدثت عنه، أردنا أن نعمق بهذه المعاني.
2: نعم.
4: التي تصب كما قلنا في نقطة واحدة، وهو كيف نصل إلى اليقين الذي يكون هو مفتاح الرضا.
2: نعم.
4: وهناك ما قلنا يتجلى المعنى العظيم، أن تدبير الله ليس فقط في العطاء بل في المنع أيضا، ليس فقط في الفتح بل حتى في الإغلاق.
2: صحيح.
4: وكل ما يقدره الله لك هو جزء من عنايته بك. يا عبد الله، إذا رأيت أبوابا تفتح لك فاحمد الله عز وجل، وإذا رأيت أبوابا تغلق فثق أن وراءها لطفا خفيا، وإذا ضاقت بك السبل فتذكر أن الذي يعلم سقوط الورقة ويعلم حال الحبة في ظلمات الأرض.
2: نعم.
4: هو نفسه الذي يدبر أمرك لحظة بلحظة.
2: نعم.
4: فلا تقل لماذا حدث هذا، بل قل ماذا أراد الله بي من هذا. وهنا يبلغ اليقين كماله ويتحقق الرضا وتسكن النفس. وذلك نقول: اللهم دبر لنا أمورنا بلطفك.
2: أمين.
4: ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا حسن الظن بك والرضا بقضائك واليقين بحكمتك. دائما هذا دعاؤنا ونحن نلجأ
2: الى
4: فيك. الله سبحانه.
2: نعم.
4: وتعالى، فربي يرزقنا يقين لا يتزعزع ورضا لا يتبدل وقلوبا مطمئنة بذكره، ويجعلنا من الشاكرين في النعم، الصابرين عند المحن، الراضين بقضائه في كل حين.
2: الحمد لله.
4: دائما ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير سيدي هشام الجبلاوي، يعني كلامكم صدقا يبعث فينا طاقة إيمانية جميلة. نرجو يا رب العالمين أن تثمر خيرا بإذن الله تعالى في أول يومنا وفي أوسطه وآخره بإذن الله تعالى. فجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منكم سيدي هشام الجبلاوي.
4: وجزاكم الله خيرا.
2: أرجو لكم يوما سعيدا طيبا مباركا في أمان الله.
4: يعيشك.
2: شكرا شكرا في أمان الله. بارك الله فيكم. إذن أحبتي في الله تعالى أرجو طبعا أن نأخذ هذه الكلمات وهذه الرسالة بقوة إيمان بقوة حب لله تعالى. هيا نشتغل أكثر وأكثر على علاقتنا برب العالمين. عسى أن تكون علاقة سليمة، علاقة جميلة، علاقة قوية، علاقة مبدأها معرفة رب العالمين وفي أوسطها نسلك هذا الطريق، طريق اليقين في الله تعالى، طريق التوكل على الله تعالى حق التوكل. وقد ذكرنا الشيخ هشام بسورة العصر، وطبعا وهي طبعا جامعة لهذا الخير العميم، وبها نرفع لواء كلمة التوحيد. فلا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله المطلع الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ونحن له عابدون.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
7: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسامي.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة النازعات بصوت الشيخ العربي الكثيري برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة النازعات بصوت الشيخ العربي الكثيري برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
3: مرحبا. تصور واحد يحب يعلم صغيره السباحة والعومان، جي فكرة أنه يطيشه في البحر وفي الغريق ويقول له أمورك عوم كيما تحب تو تتعلم. أكثر من هكا تلقاه الولي بيدو ما يعرفش يعوم ويغرق في كسماء. هذا شنو يصير بالضبط وقت اللي تشري تليفون ذكي سمارت فون لولدك ولا لبنتك، تحلو الواي فاي وتقول له أسرح وبحر وليدي على الانترنت كيما ندادك. لذا المنصوح به لينا ولوليداتنا، وباش نبعدوا على هالصورة الكاريكاتورية هذه، ما نصدقوش كل ما نشوفوه على وسائل التواصل الاجتماعي، على خاطر فما أخبار ومعلومات مغلوطة، وراهو الفيديوهات اللي طولهم دقيقة من زمان، وراهم صناعة كاملة، وبرشا محتوى على الانترنت يدخل في خانة هزم الجابية وحط من خابية. ثانيا ما فماش حاجة على الانترنت اسمها بط تصويره وإلا فيديو وبعد فسخته، راهو اللي تنشر ما عادش يتفسخ، خاطر ينجم اي عابد شافك اش نشرت يسجل الفيديو يتليشارجيه ولا يعمل كابتور ديكران للتصويره ويعاود يهبط هو نفس الحاجه. اخر حاجه، اي منشور يهبط على وسائل التواصل الاجتماعي ينجم يولي موضوع الساعه وحتى قضيه راي عام، ويولي الانسان موسوم ومنعوت بالصبع عمره الكل، وحياته تتقلب على مجرد حاجه هبطها في لحظه غش ولا حتى يفدلك، وتنجم ترسيله حتى تحت طائله القانون. لذا ردوا بالنا اش ننشروا وكيفاش نتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي، وناخذوا الباهي فقط من هالعالم الغريب العجيب اللي تخلي ديار الكل ان شاء الله زين.
2: نحن وابناؤنا والانترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد السيد النبي الأتقى، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد السيد النبي الأنقى. إذن أحبتي في الله تعالى نواصل ومع سيدتي سيدة مهانئة معلمة القرآن الكريم، سنتمم رحلة البناء وعرض أنفسنا على القرآن الكريم، عسى أن نرزق النقاء بإذن الله تعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى والصفاء لهذه النفسة بين جنبينا. سيدتي سيدة مهانئة حييك، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حييك وبيك أختي مليكة، شنو أحوالك؟ وربي يبارك فيكم ويبارك في كامل طاقم البرنامج إن شاء الله يرضى العالمين.
1: بارك الله فيك ويبارك لنا فيك وفي علمك سيدتي سيدة بوهاني، جزاك الله خيرا. واليوم بإذن الله تعالى سننشر عنوان جميل، ربي يبارك لنا فيك، من تأليف القلوب إلى تحقيق العبودية، محليه بالحق العنوان، أشكرك عليه سيدتي سيدة.
2: والله أختي مليكة هذا يعني هذه حلاوة القرآن،
1: نعم،
2: وعظمة القرآن وإعجاز القرآن.
1: جميل،
2: سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، إن القرآن لو نتأمل في سور القرآن الكريم يكشف لنا عن ترابط عجيب ووحدة موضوعية دقيقة، حيث تأتي كل سورة متممة لما قبلها وممهدة لما بعدها.
1: سبحان الله.
2: وعلمنا من سورة الفيل أن ناصر دينه هو الله سبحانه وتعالى، وحافظ دينه هو الله سبحانه وتعالى من الأخطار الخارجية. ثم تأتي سورة قريش وتنقلنا من المشهد الحفظ الإلهي من المخاطر الخارجية إلى مسؤولية الإنسان. فإذا كان الله قد كفاهم قريش، كفاهم الخطر الكبير المهدد من أبرهة، فإن المطلوب منهم ماذا؟ أن يقوموا بحق الشكر، وذلك في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. هذه هي الآية المحورية في السورة، وهذه حقيقة الغاية التي خلقنا من أجلها. هذا ليس مأمورا به قريش فقط، هذا الكلام يعنينا لأداء هذه العبادة كذلك أمن الله لهم السبل لأدائها. يا سبحان الله، عظيم في رحمته كما يحب ويرضى. من خلال ماذا؟ من خلال تأمين المعيشة بقوله تعالى رحلة الشتاء والصيف، فهذا التأمين الاقتصادي. كما أمن لهم الطعام فقال الملك الحق، يعني من ناحية مواطن الشغل صح ولا لا؟ الطعام هم من جوع. وأمن الجانب النفسي والمهم فقال اللطيف الخبير وآمنهم من خوف.
1: سبحان الله.
2: وكل آية لها يعني لطائف ولها معاني عميقة سنراها بإذن الله السميع العليم. وما يمس أعماق النفس الإنسان واستقراره الداخلي، والأهم والمهم وخاصة ما نراه اليوم، ما نراه اليوم من أمراض تصيبنا، وعند البعض أصبح مرض الخوف معاناة.
1: نعم صحيح.
2: صحيح ولا؟
1: صحيح.
2: سبحان الله، على قصر هذه السورة وقلة ألفاظها إلا وأنها تحمل معاني عظيمة.
1: نعم.
2: وتعرض لنا أنموذج متكاملا للحياة الآمنة والمستقرة، كما تكشف لنا الثغرة التي وقعنا فيها وتوجهنا إلى حلولها لتحقيق ما خلقنا من أجله، وهو فليعبدوا رب هذا البيت.
1: أي عبودية رب العالمين.
2: أيوة، على بركة الله وبمعية الفتاح العليم في تدبر هذه السورة العظيمة مستنيرين بهديها.
1: نعم.
2: نلاحظ في تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي أن معنى مفردة الإله تتمحور حول الاجتماع والآمان والاستقرار. كما أن قريش أصبح لها هيبة بعد حادثة الفيل، فصار ذلك سببا في تأمين طريق تجارتهم. كانوا يتاجرون رحلة لليمن ورحلة للشام، والطريق ليس بالهين.
1: نعم.
2: فمن أمن لهم هذا الطريق بفضل نصرهم الله على أبرهة. فذلك كان الانتصار والهيبة تأمين لطريقهم وتيسير معيشتهم، غير أن هذا لا يقتصر على قريش فقط، بل سنة ربانية عامة، كما ذكرنا أنها سورة مكية بطياتها رسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم، يعني نحن معنيون بهذا الإله
1: طبعا،
2: وأشد العناية، لأنه سنة ربانية لا تقوم الحياة إلا به.
1: نعم.
2: فإن كل مجتمع لا يتحقق له الأمن ولا تستقيم له المعيشة إلا إذا وجدت فيه الألفة. وهذه ليست من صنع البشر على فكرة، يعني مش لا نملك منها شيء، وهذا في قوله الحق سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
1: نعم.
2: لا يقدر على هذا الأمر إلا العظيم العزيز سبحانه وتعالى. وما جاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة.
1: نعم.
2: فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف.
1: صحيح.
2: يعني لابد أن نستشعر نعمة الإلاف التي ليست أمرا نملكه بحولنا وقوتنا، وإنما هي محض فضل الله علينا
1: يا رب.
2: سبحانه الملك الحق. فهو الذي ألف بين قريش بعد التفرق، فهو سبحانه الذي ألف بين الأم وجنينها.
1: سبحان الله.
2: ورغم المشقة التي تتكبدها الأم ماديا ومعنويا وجسديا، صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: لكن هو الدافع اللي خلق فيها هذه المكابدة وهذه المجاهدة هو الألف من الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله.
2: ألف المجاهدة النفس أصلا من الله، الدوافع المحرك هي من الله سبحانه وتعالى. من ألف بين الأب وأبنائه رغم المشقة التي نعيشها اليوم؟
1: نعم. أي.
2: من ألف بين الأخ وإخوته؟
1: يا رب.
2: من ألف بين الصديق وصديقه؟ يعني والأسف الشديد نحن غفلنا عن هذه الألفة، لأن ما نراه اليوم، ما نراه اليوم من تفرق
1: للأسف آفة مجتمعية،
2: آفة اجتماعية وقاعدة تكبر.
1: صحيح.
2: في الوسط.
1: صحيح.
2: الاجتماعي.
1: صحيح.
2: ونشوفوا حالات الطلاق.
1: نعم.
2: ونشوفوا حالات.
1: نعم.
2: المرض الأسفي.
1: نعم.
2: في أبنائنا. يعني يلزمنا نترقوا لمره القرآن يعالج الواقع بتاعنا.
1: نعم.
2: فأحنا اليوم يلزمنا ننتبه بين يدينا من يحل هذه المشاكل. قل لي كيفاش؟ يلزمنا نتفكروا ونتذكر، قلنا ديما نكونوا ذاكر متذكر
1: طبعا،
2: نتذكر غاية هذه الإلاف، هذه الغاية تحقيق العبودية، الزوج والزوجة الاستخلاف على وجه الأرض، الأم والأب في الله سبحانه وتعالى. فهذه كل وسائل، لكن الغاية الحقيقية منها هو تحقيق العبودية.
1: أيه.
2: فليعبدوا رب. أيه. هذا البيت
1: سبحان الله.
2: فلما غاب عنا هذا الغاية زغنا عن الطريق.
1: يعني زم يعني الحياة الأسرية، الحياة المهنية، علاقاتنا، معاملاتنا تكون قائمة على هذا، على هذا المعنى الجلل، على هذه الوظيفة المنوطة بكل واحد فينا، عبودية رب العالمين، هكا ولا
2: عبودية خالصة وصادقة
1: لله
2: سبحانه وتعالى.
1: طبعاً.
2: ولو كنت تلاحظ هذا الكون نلقاه في الصور الكل. وحكينا عليه في مداخلة الفرد.
1: صحيح.
2: هذا تأييد، هذا تأكيد، وهذا توسع كذلك في المفاهيم، توسع في المفاهيم. يعني اليوم أنا لازم نغير المفهوم بتاعي، الألفة التي بيننا والذي اليوم لقائي أختي الملكة ليس بملكنا.
1: نعم.
2: ولا تعرفني شخصيا
1: طبعا.
2: ولا نعرفك شخصيا، بيناتنا المصبح، صح ولا؟
1: صحيح سيدتي سيدة.
2: ربي ألف بيننا هذا.
1: الحمد لله.
2: ربي.
1: نعم.
2: ألف بيننا وبين هذه الكلمة وبين هذا المستمع، فيكون في الله ولله وعلى الله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: هذا
1: ما يثمر خيرا بإذن الله.
2: فهذا يحقق لنا، يحقق لنا مصالح الدنيا. لما يصلح النفس وتصلح النية في الألفة تصلح لنا الغاية الدنيوية.
1: صحيح.
2: سبحان الله. يعني لكن السؤال لهنا، ورغم احنا نجد يعني لهنا بعض الناس تبعهم حادة ومشقة في التعامل معهم، هذا واقع يعني، ما صح ولا لا؟
1: أي صحيح.
2: ما نعيشوش مثالية
1: طبعا.
2: يعني
1: طبعا هذا واقع سيدتي سيدة طبعا.
2: لكن رغم ذلك نجد من يألفه.
1: نعم.
2: هذا.
1: نعم.
2: من تجلي رحمة ربي بينا
1: الحمد لله.
2: والذي ألف بين قريش رغم أنهم يعبدون رب البيت يعني ويقربون إلى الله زلفى، رغم أنهم الشرك ورغم ذلك ربي سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم وأمن لهم المعيشة.
1: نعم جيد.
2: هذا سؤال هنا يتطرح. هو السؤال.
1: أي ونختم
2: به. على من أحرص في هذا الباب؟ أحرص على من يعينني على تحقيق العبودية الصادقة والخالصة لله سبحانه وتعالى. أي. ولنا في ذلك فتية الكهف.
1: نعم.
2: تألفت قلوبهم على تحقيق ربنا الله.
1: نعم.
2: كذلك نجد يوم القيامة أناس يذكرون صحبتهم وإيمانهم الذين ائتلفوا عليه في الدنيا فيشفعون لهم عند الله. يعني الوصية
1: الله.
2: العملية مركزية تحرك القلب وعامل لله وفي الله وعلى الله. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل.
1: جميل.
2: إذا أقبل العبد على الله.
1: نعم.
2: بقلبه بصدق وإخلاص أقبل الله بفضله قلوب العباد عليه حتى تعجب فيه العقول.
1: أمين. إن شاء الله ربي يتحقق فينا. جزاك الله خير وجعل الله تعالى هذه المداخلة في ميزان حسناتك. في أمان الله تعالى وحفظه.
3: إشهار.
4: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق بنك الجميع.
5: دقيقة اقتصاد. دقيقة اقتصاد. مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
6: اليوم باش نحكيو على حاجة الناس تظنها ثانوية، أما في الحقيقة هي القلب اللي يخلي المؤسسة تنبض وتزيد قوة، ألا وهي الموارد البشرية. وما أدرك، برشا شركات تركز على الربح والحسابات وتنسى قيمة الإنسان اللي يخدم وينتج ويجيب الربح. هيك هو رأس المال. الموظف هو روح الفريق. كيف الإدارة ما تعرفش تحميه والشركة تولي ضعيفة والأداء يحبط والرؤية تتشوش، وبرعت أشي حلها إدارة المخاطر في الموارد البشرية. مش كان أوراق وبيانات، راهو هي فهم لكل شخص عن حده، لكل موقف يقوم به ولكل قرار. هو كيفاش نكتشف نقاط القوة ونصلح نقاط الضعف باش كل واحد يعطي أقصى ما عنده، لا خوف ولا غموض ولا شك. الموارد البشرية راهي مش كلمة، هي استراتيجية، هي قلب الأداء، هي اللي تضمن للشركة بقاها ناجحة وتوصل لأهدافها بلا أي تهديد ولا ضياع. ما كانش معمنا شيء. الموظف هو الثروة الحقيقية، الفريق المتماسك هو سر النجاح. اسألوا المجربين. إدارة المخاطر مهمتها هوني حماية الثروة البشرية باش الشركة تكبر وتزيد في الأداء متاعها وتأكد على الاستمرارية. لذا نداء لأصحاب المؤسسات، إذا تحبوا النجاح يبقى حليفكم، احترموا الإنسان، قويوه، أحميوه، واعلموه أن الموارد البشرية هي القلب اللي ينبض واللي يضخ النجاح في كل شرايين المؤسسة.
5: دقيقة اقتصاد. دقيقة اقتصاد. مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق بنك الجميع.
3: إشهار.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك

0: ربك فارغب. صدق الله مولانا العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

0: من مشكات الزيتونة. من مشكات الزيتونة.
1: ومن باب تعظيم ركن الحج ومن باب الفرح بحجاجنا الميامين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاجنا الميامين وأن يرزقهم الحج المبرور، فلا جزاء له إلا طبعا الجنة، فنسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. وفي هذا المقام اختار أستاذي الكريم أستاذ محمد أيمن القربي أن يزين مشكاته الزيتونية بمقولات أعلام الزيتونة حول فريضة الحج، استئناسا طبعا بهذه السطور الإيمانية الطيبة التي سيكون لها بإذنه تعالى الأثر الجميل على نفوس حجاجنا ونفوسنا معهم. فتحية الإسلام موصولة من القلب لكم أستاذي أيمن القربي، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم جميل بالصلاة والسلام على سيد المرسلين
1: صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك. إذا نرفع لواء التلبية سيدي محمد أيمن القربي في هذه طبعا في هذه المواقيت الجميلة وفي هذا الشهر الحرام، وحجاجنا الميامين يستعدون لهذه الرحلة الجليلة والعظيمة نحو البقاع المقدسة، وأول طائرة بإذن الله سيكون موعدها يوم الخميس يوم 7 ماي، فنرجو لهم كل التوفيق والسداد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذة مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين.
1: أمين يا رب. شكرا.
2: نعم، كما تفضلت، مفتتح القول في حلقتنا هذه من مشكاتنا الزيتونية هو أنه لم تعد تفصلنا عن أولى طلائع ضيوف الرحمن إلا أيام معدودة.
1: نعم.
2: حيث تشد الرحال وتخفق القلوب شوقا لتلك الرحاب الطاهرة، لذا نفتح اليوم نافذة الروح لنستضيء بأنوار علمائنا الزيتونيين.
1: نعم.
2: الذين أدركوا بعمق بصيرتهم أن الحج ليس مجرد طواف وسعي، بل هو تجديد للعهد مع الخالق وترقية للنفس في مدارج الصفاء. فنحن اليوم أستاذ مليكة لا نتحدث فقط عن مناسك تؤدى، بل عن مقاصد تبنى وغايات تجنى. والبداية مع سيدي شيخ الأزهر الزيتوني التونسي النفطي محمد الخضر حسين، المولود سنة 1876 والمتوفى سنة 1958، يقول: يا حجاج بيت الله الحرام، إن الله قد هيأ لكم الفرصة الثمينة لتجددوا أنفسكم وترجعوا إلى ربكم وتكونوا من خيرة أبناء بلادكم وأمتكم، فتسعدوا في الدنيا وتكونوا من أهل الجنة في الآخرة، وسبيل ذلك أن تكونوا من أهل الحج المبرور، ولا يكون حجكم مبرورا إلا بالتوبة الصادقة ومقاطعة الشيطان إلى الأبد وفي كل شيء.
1: نعم.
2: وهذا سيدي الشيخ الفقيه محمد الإخوة رحمه الله تعالى، المولود سنة 1913 والمتوفى سنة 1994، يقول في إحدى خطبه الجمعية: في الحج إظهار لكمال العبودية والتفرق.

0: سيدي محمد الحبيب المساوي صاحب مجلة جوهر الإسلام، المولود سنة 1923 والمتوفى سنة 1975، يقول: كم في الحج من عظات وعبر، وكم فيه من دروس لا يستطيع العبقري الحصيف أن يستنتجها أو يستخرجها من كتاب، لأنها لا تتحقق إلا متى أخذ درسا تطبيقيا تشارك في تلقيه جميع الحواس في وقت واحد وبمجهود متساو، وبذلك فقط يسمو المؤمن إلى مشارف حقيقته الإيمانية أو يقترب منها على الأقل، فيعلم أن المؤمن بأخيه، وأن التفاضل المزعوم بالألقاب والأنساب هو من قبيل أو من نوع التفاضل بالمخيط والمحيط، وأن على المؤمنين أن يتجرد من الأول كما تجرد من الثاني. وهذا سيدي الفقيه القيرواني عبد الرحمن خليف،
1: نعم رحمه الله،
0: المولود سنة 1917 والمتوفى سنة 2006، يقول: الحج كله أسرار، وفي كل منسك من مناسكه اعتبار، والحج بصفة عامة يمتاز عن سائر العبادات بسر عجيب لا يشاركه فيه أي ركن من أركان الإسلام. ألم ترى يا أخي أنك تنطق بالشهادة حيثما كنت من بقاع الأرض، وتصح تلك الشهادة منك، وتصلي وتزكي وتصوم حيثما كنت، ويصح كل ذلك منك إلا أن تحج، فإن الله تعالى لم يأذن لك أن تؤدي حجك حيثما كنت، بل إن الحج قد فرض الله عليك فيه أن ترتحل إليه من أي موقع أنت حال به من الأرض.
1: جميل.
0: حتى تؤدي مناسك الحج في أماكن معينة دون غيرها. فما السر أستاذ مليك في اختصاص هذه العبادة بأنها لا تؤدى إلا في أماكن خاصة، ولا تصح منك إلا في تلك الأماكن الخاصة؟ يقول سيدي عبد الرحمن خليل: سر ذلك هو أن تلك الأماكن تفيض بذكريات الإيمان الحق.
1: الله، نعم.
0: والله جل شأنه يريد منك أن تحيي حجك بتلك الذكريات في نفس أماكنها بصورة عملية تطبيقية، مستحضرا ما حدث لتلك الأسرة المؤمنة بالله تعالى الإيمان الحق، أسرة سيدنا إبراهيم عليه السلام. أليس الله قد شرع العباد الحج ليشهد منافع لهم؟ أليس من المنافع أن يقتدي الحاج بأفراد تلك الأسرة الإبراهيمية في قوة إيمانها بالله وصدق توكلها عليه، سواء كان الحاج رجلا أو امرأة؟ إنك سترى، يقول سيدي عبد الرحمن خليف، مبلغ إيمان هذه الأسرة المباركة في مناسكك وعما كانت عليه هذه الأسرة من الاستعداد للتوجه والتعلق لله سبحانه وتعالى، فتكون العبادة عندها موقظة ومهذبة. وختاما سيدتي مليكة، نقول أن الحج بحسب علماء زيتونتنا هو توحيد، اجتماع، وفادة، تعارف، نفع، تجرد، مساواة، تطهير، مراجعة، عبودية، إقبال، عبر، عظات، أسرار، استحضار، استشعار، اقتداء، تأس، جهد، تضحية، فداء، تهذيب، تنوير، فهم، يقين، وتعلق بنور هذا الدين العظيم. ونسأل المولى جل في علاه ألا يحرمنا جميعا من زيارة بيته الحرام،
1: أمين،
0: وأن نقف جميعا أمام روضة سيد الأنام
1: صلى الله عليه
0: لنبلغ
1: وسلم
0: تلك الغايات السامية التي سطرها علماؤنا بجميل قولهم، وأن تستشعر أرواحنا في تلك الرحاب المطهرة القربة والسكينة والطمأنينة والتعلق بالله تعالى.
1: نعم نعم، بارك الله فيكم، نرجو أن لا نحرم من هذا الخير سيدي الكريم أستاذ محمد أيمن القربي، سطور إيمانية جميلة جدا لشيوخنا الأجلاء رحمهم الله تعالى وتقبل الله منهم جميل، أن نستحضر هذه السطور الإيمانية في هذا المقام في زمننا هذا وفي حاضرنا هذا، عسى أن تكون

0: هنا حجة لنا يا رب العالمين ولحجاجنا الميامين، هنيئا لهم هذا المقام. وطبعا غير الحجاج لهم نصيبهم في هذا الخير بإذن الله. أستاذ أيمن،
1: الحمد لله رب العالمين، وهذا من فضل المولى سبحانه وتعالى، ونسأله الذين لم يتمكنوا هذه السنة أو في السنوات القادمة أن يكرمهم المولى وأن يكرمنا جميعا بزيارة بيته الحرام.
0: أمين.
1: وأخيرا لو تسمحي أستاذة مليكة،
0: تفضل.
1: دعوة
0: أستاذي.
1: إلى خطبائنا، إلى ساداتنا فرسان المنابر، أن يتخذوا من هذه النصوص الزيتونية رسائل إيمانية نورانية.
0: صحيح.
1: لجميع الناس سواء كانوا حجاجا أو غير حجاج.
0: نعم، وهي بالفعل رسائل إيمانية نورانية، فنرجو أن تحقق في أنفسنا الخير بإذن الله تعالى، كيف لا. والحج كما ذكرتم في أول هذه المداخلة الإيمانية الطيبة، الحج هو تجديد العهد مع الخالق وترقية للنفس في مدارج الصفاء، فنرجو أن نترقى في هذه المدارج الإيمانية النورانية. تقبل الله منكم أستاذ محمد أيمن القربي، وجعل الله تعالى هذه السطور وهذا البحث العلمي الدقيق والمتقن في ميزان حسناتكم. في أمان الله تعالى وحفظه.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق، تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحقه الكل، تمويل مطابق للمالية الإسلامية، يوصل حتى 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل لثلاث سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق، وإلا تلقاهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: من كان مسافرا يومين مثلا، هل صحيح أن الجمعة لا تجب عليه؟ ومتى تكون الجمعة واجبة على المسافر إذا كانت تجب عليه في بعض الحالات؟ الجواب أنه صحيح أن المسافر لا تجب عليه الجمعة إذا توفرت فيه شروط السفر، وقد تقدم الكلام عليها في جواب عن سؤال سابق، لأن الجمعة إنما تجب على المقيم، أما المسافر لا تجب عليه الجمعة. فإذا لم ينوي الإقامة 4 أيام صحاح فأكثر، بأن نوى الإقامة أقل من 4 أيام صحاح، مثل السؤال سافر لمدة 2 مثلا، فهذا لا تجب عليه الجمعة، ويجب عليه أن يصلي الظهر. نعم، يندب له أن يصلي الجمعة ويحصل له الثواب بذلك وتسقط عنه صلاة الظهر، لكنه إذا لم يصلها لم يأثم، وصلى ظهرا لم يأثم. أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام صحاح، فإنه يطالب بأداء الجمعة وتجب عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك.
0: تقدمها لكم مليكة جسام.

0: محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
1: إذن أحبتي في الله تعالى، تفاعلا مع كل ما ذكرناه منذ أول هذا اللقاء الصباحي إلى هذه اللحظة، بدأنا لقاءنا بفقرة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتحدثنا فيها بمعية الشيخ هشام الجبلاوي عن اليقين في الله عز وجل، وقد فتحنا الباب للكلام على مفاهيم إيمانية رائعة ومهمة نرجو أن تتحقق فينا، مثل التوكل على الله، مفهوم الرضا، مفهوم القناعة، معرفة رب العالمين. ثم تحدثنا طبعا مع السيدة بوهاني معلمة القرآن الكريم على عنوان تأليف القلوب، من تأليف القلوب إلى تحقيق العبودية، ومع الأستاذ محمد أيمن القربي أتممنا سطور إيمانية لشيوخنا الأجلاء عن فريضة الحج وعن عبادة الحج، ونسأل الله تعالى أن يوفق حجاجنا طبعا لينال ويرزق الحج المبرور بإذن الله تعالى. إذن مفاهيم إيمانية نرجو أن تستقر في نفوسنا، لذلك اخترت من باب تحقيق طبعا هدف هذا اللقاء عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهو ترسيخ هذه المفاهيم فينا وتكون ثابتة بإذن الله تعالى، عسى أن يكون لها الأثر المحمود والفعال على أرض الواقع في مجتمعنا، تحقيق لهذا التآلف والتراحم والتضامن فيما بيننا. اخترت أن أطرق باب المجاهدة من خلال كتاب السعادة الأبدية لشيخنا رحمه الله تعالى محمد الجيلاني حمزة رحمه الله، وحديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدرجه رحمه الله تعالى تحت عنوان أثر الجنة والنار في إصلاح النفوس. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، صلى الله عليه وسلم. إذن لهذا الحديث النبوي الصحيح أثر في إصلاح نفوسنا، كيف ذلك؟ يقول شيخنا رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث من بديع كلامه صلى الله عليه وسلم وفصيحه وجوامعه التي أوتيها، فيه التمثيل الحسن وروعة اللفظ وبلاغة المنطق وقوة البيان مع حسن الإيجاز. وكم للرسول صلى الله عليه وسلم من القول الموجز ما فيه الحكمة وفصل الخطاب. معنى الحديث، يقول الشيخ محمد الجيلاني حمزة في شرح حديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لا يصل المرء إلى الجنة إلا بفضل المكاره وتحمل المشاق من أجلها، وهي الطاعات التي تشق على الناس، يتجلى لك هذا حين تجدهم تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة ولا يصبرون على البلاء ولا يتجملون بالأخلاق الطيبة والصفات المرضية من العفة والقناعة والأمانة والتواضع والحلم والإحسان والعدل والرحمة والمحبة والألفة والمودة وحسن الجوار وصلة الأرحام إلى غير ذلك مما يقرب إلى الله، فتلك الأمور جعلها الله حجابا دون الجنة، بحيث لا يصل العبد إلى الجنة إلا إذا سلك طرائقها وصبر على احتمال مشقتها، ولا يفعل ذلك إلا البصير المستنير، لا يفعل ذلك إلا البصير المستنير، سطر عليها، عسى أن نحرص أنه كل واحد فينا يكون بصير ومستنير بإذن الله تعالى، وهكذا نصل إلى جنة الرحمن. يواصل حديثه رحمه الله تعالى ويقول: وأما النار فالوصول إليها يكون كيف؟ بفعل الشهوات التي حرمها الشارع لما يترتب عليها من الضرر والفساد كشرب الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من المحرمات المحببة إلى نفوس الآثمين، رب يحفظنا منهم يا رب العالمين. مما تقدم يتضح لك يا بني. وشوفوا قداش خطابه جميل الشيخ محمد الجيلاني حمزة، بالحق خطاب فيه من المحبة الكثير، فيه من اللطف الكثير. إن شاء الله يا رب العالمين الكلنا نتلقاه هذا الخطاب يعني بكل فتح بإذن الله. هيا نفتح قلوبنا وعقولنا ونفوسنا على هذا الخطاب، لأنه فيه خير عميم ويدلنا لما فيه الخير والنفع والصلاح، ويبعدنا عن المكاره والمفاسد والفساد. فيقول رحمه الله تعالى: مما تقدم يتضح لك يا بني أننا في حاجة إلى جهاد صادق نذود به عواد الشهوات عن أنفسنا، حتى لا تتملك زمام قلوبنا فتضلنا عن سبيل الهداية. نعم، الهدف مهم، إن شاء الله يا ربي لا نضل عن سبيل الهداية. فما أحوج العبد أن يجاهد نفسه ليكف عن الشهوات التي هي في الحقيقة سموم قاتلة. يقول سموم قتالة هذه الشهوات وأمراض فتاكة، فكم جرت على أصحابها من العار والفضيحة. وصفوة القول: إن من أراد النجاة من النار فليسارع إلى طاعة الله حتى تكون سجية له وعادة متأصلة فيه، لا يجد اللذة إلا فيها ولا الأنس إلا بها. ولقد كان صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين وأستاذ العابدين، ومع علو منزلته وكرامته على ربه وعصمته من الذنوب، كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هذا هو معلمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنرجو حسن التأسي به عليه الصلاة والسلام. وفي الختام شيخنا محمد الجيلاني حمزة يقول رحمه الله تعالى: نسأل الله تعالى الهداية والنجاة، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: نعم، هذا هو موعدنا كل صباح عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومع أخي الكريم أنيس ساتوري نتعرف على أحوال الطقس لهذا اليوم ولقادم الأيام بإذن الله تعالى. تفضل أخي العزيز أنيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي مليكة، تحية ليك ولأوفياء إذاعة الزيتونة.
3: بارك الله فيك، مرحبا بك، تفضل لك الكلمة.
4: اليوم في طقس ممكن العنصر بارز هو الحرارة، تتوصل اليوم في عطف نتظر تتراوح القصوى بين 21-24 درجة.
3: نعم.
4: قرب السواحل الشرقية والمرتفعات 26-30 درجة، ببقية المناطق ممكن توصل حتى 35 درجة.
3: أنيس بعد إذنك سمحني يا أنيس باش نقص عليك لأنه الصوت متقطع، لو كان بعد إذنك تغير شي المكان ربما يكون أفضل باش هكا نجمو. تفضل أنيس، تفضل.
4: قلت لك ممكن درجات الحرارة توصل 35 درجة بالجنوب الغربي جهة توزن، حتى 37 درجة بأقصى الجنوب. تونس العاصمة تنتظر اليوم 27 درجة كحرارة قصوى، مع العلم أنه في 10 أيام الأولى من أي الحرارة معدل الحرارة القصوى هو 25 درجة.
3: نعم،
4: بما عدا ذلك اليوم عموما طقس قليل السحب قائم فيا في أغلب الجهات، ثم تدريجيا كثيف السحب الشمالي مع أمطار مفرقة. الريح جنوبية شرقية بالشمال والمتوسط تكون من القطاع الشرقي بالجنوب قوية إلى قوية نسبيا، قرب السواحل الشرقية وبالجنوب خاصة السيل في الجنوب الغربي تكون كثيرة.
3: المعذرة يا أنيس، للأسف صوت فيه إشكال، نعيد الاتصال ربما لو سمحت أنيس حتى نبلغ كل هذه المعلومات يعني بصوت واضح إن شاء الله. بارك الله فيك أنيس، شكرا جزيلا. نعود بإذن الله تعالى للمعهد الوطني للرصد الجوي حتى نجدد إن شاء الله تعالى هذا الاتصال، يكون بإذن الله تعالى واضحا إن شاء الله وهكذا تصل المعلومة. إذن أحبتي في الله تعالى، واليوم اخترت أن أقف عند موضوع جميل بإذن الله تعالى بما يحمله من معاني، مواكبة لطبعا الرحلة الأولى التي ستتجه إن شاء الله تعالى يوم الخميس للبقاع المقدسة. فاخترت اليوم أن أتوج حديثي مع سيدي فضيلة الشيخ مصطفى حمودة طبعا عن هذا المقام، ربطا بمعية رب العالمين نرجو أن تتحقق فينا بإذن الله تعالى. فسنتحدث عن كيفية تحصيل هذه المعية وتحقيقها فينا، وخاصة هذه المقامات تعيننا ونحن في شهر حرام، وطبعا مواكبة لخطى حجاجنا الميامين نحن في مقام إيماني جميل يعيننا على تحصيل معية رب العالمين. فنرجو أن لا نغفل طبعا عن هذا المعنى الجلل، لأن فيه الخير العميم وفيه النجاة وفيه الفلاح دنيا وآخرة. إذا نزين لساننا بالصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ومنذ قليل توقفت عند حديث نبوي جميل من السعادة الأبدية، إشراقات إيمانية رائعة يعني تجعلنا نحرص على جنة الرحمن طبعا المحفوفة بهذه المكاره التي نرجو أن تصبر عليها بإذن الله تعالى، وأن لا نحرم أنفسنا منها، لأن طبعا هذا الطريق يستحق منا كل المكابدة والمجاهدة والمصابرة. فنرجو طبعا أن نتزين بكل هذه المفاتيح الإيمانية الطيبة، وبإذن الله تعالى نصل إلى طريق آمن دنيا وآخرة. فلنجعل هذه الدار الفانية مطية ومزرعة لدار الآخرة كما أوصانا معلمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. من جديد نتواصل مع السيد أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. تفضل أخي الكريم.
4: أحلى
3: يا مرحبا.
4: أي
3: هكا صوت ممتاز ممتاز ممتاز يا أنيس. تفضل نعاودوا من جديد من الأول.
4: قلنا العنصر الأبرز اليوم هي الحرارة، تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و24 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات بين 26-32 درجة بقية المناطق، ممكن توصل 35 درجة بالجنوب الغربي في التوزر، ممكن حتى تسجل 37 درجة بأقصى الجنوب. تونس العاصمة اليوم منتظر 27 أو 28 درجة على أقصى تقدير، مع العلم أنه في العشر أيام الأولى هذه من شهر ماي المعدل للحرارة القصوى في تونس هو 25 درجة. فيما عدا ذلك طقس عامة قليل السحب يكون إلى مغيم جزئيا في أغلب الجهات، ثم تدريجيا كثيف السحب الشمال الغربي مع أمطار مفرقة. اليوم الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، خاصة أثناء الليل في الجنوب الغربي تكون مثيرة للرمال والأتربة. بطبيعة الحال هذا يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، بتكون الريح ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهاز. بالنسبة للإخوة البحارة عندنا نشرة بحثية خاصة سريعة المفعول، مفيدها أنه البحر مضطرب إلى محلية شديدة الاضطراب بالشمال وبخليج جابس. ثم يوم الغد إن شاء الله الأمطار تشمل أكثر مناطق من الشمال، ممكن حتى تكتفي صبغة رعدية في جهة الشمال الغربي، تتفرع أيضا بعض جهات من الوسط على غرب الصين، ممكن تكتفي من خيروين
3: نعم
4: بنسبة أقل يعني جهة الساحل، سحب عابرة في بقية المناطق. يومي الغد وبعد الغد يعني أربعاء وخميس الريح بشكل من القطاع الشرقي تتواصل قوية بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. كيف يومي الأربعاء والخميس البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال. وممكن المعلومة الأهم هي درجة الحرارة يوم
3: نعم
4: في الانخفاض ملحوظ.
3: متى؟ متى أنيس سمحني، متى هذا الانخفاض في درجة الحرارة يوم غدا؟ نعم نعم طيب.
4: ممكن معناها تكون ثم فارق 5 درجات مقارنة باليوم في جهة الشمال الوسط، لكن تتواصل مرتفعة بالجنوب خاصة الجنوب الشرقي، ممكن تسجلوا 40 درجة في هاتين اثنين متتاليين. ثم يوم الخميس يبقى الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بالجهة الغربية للشمال والوسط مغيم جزئيا في الجهات. الحرارة تبقى استقرار في الشمال والوسط، الجنوب تنخفض. ثم يوم الجمعة يرجع عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد، والحرارة ترجع مجددا في ارتفاع طفيف وتدريج
3: إن شاء الله. بارك الله فيك، ونختم بأوقات الصلوات لهذا اليوم بعد إذنك.
4: أوقات الصلاة اليوم الظهر إن شاء الله بيكون في حدود الساعة منتصف النهار 23 دقيقة، العصر في حدود الساعة 4:03، المغرب في حدود الساعة 7:14 دقيقة، العشاء في حدود الساعة 8:51 دقيقة، الصبح يوم الغد في حدود الساعة 3:41 دقيقة، الغروب اليوم إن شاء الله بيكون في حدود الساعة 7:12 دقيقة، والشروق يوم الغد في حدود الساعة 5:20 دقيقة.
3: بارك الله فيك أخي أنيس الساتوري على هذا الجهد الذي بذلته، ربي يجعله في ميزان حسناتك ويومك أسعد بإذن الله تعالى. والسادة المستمعين هذا ما أرجوه لكم فردا فردا أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب، كل من يستمع إلينا أرجو له كل الخير، أرجو له السعادة والفرح والسرور في هذا اليوم وفي غيره من الأيام. هيا أحبتي فالله تعالى على حسب طبعا أوقات الصلوات النهار الطويل، فعلينا أن نحسن اغتنام هذه الأوقات الطيبة، فلنحافظ على صلاتنا ولنحقق إقامتها ولنصلي صلاة مودع، يعني فاللحظة اللي جاية منيش ضمنينها، لذلك نريد طبعا أن نستثمر هذه اللحظة التي بين أيدينا في طاعة الله تعالى وفي عبادته. ابقوا معنا مع سيدي فضيلة الشيخ مصطفى حمودة، سنتحدث عن معية رب العالمين، عسى أن نكون معه في كل الأوقات. أما أنا طبعا الوقت لهذه الجوارح أن تستقيم، طبعا أنا الأوان.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: محمد رسول الله.
0: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحبتي في الله تعالى، هيا نواصل السير في درب هذه الحياة الفانية حتى نكون بإذن الله تعالى بمعية رب العالمين في كل الأوقات. وتفاعلا طبعا مع كلمات الأغنية التي سمعنا إليها منذ قليل، أريد أن أتوجه بتحية إيمانية جميلة من القلب لسيدي فضيلة الشيخ مصطفى حمودة، فجزاكم الله خيرا وأسعد الله صباحكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ مصطفى، يا مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي مليكة، تحية طيبة مباركة لك وللسامعين الكرام وللقائمين على البرنامج وللقائمين على هذا الصوت الإيماني المبارك إذاعة الزيتونة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها.
0: بارك الله فيكم، اللهم أمين رب العالمين. وبمعية صوتكم كذلك شيخ مصطفى نتمم بإذن الله تعالى هذه النفحات الإيمانية، وفي هذا المقام الزمني الإيماني طبعا شهر حرام، وطبعا طبعا نحن نتابع بكل حب وبكل حرص خطى حجاجنا الميامين يوم الخميس بإذن الله تعالى، أول طائرة تتجه للبقاع المقدسة، فنرجو لهم كل التوفيق والسداد والقبول بإذن الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يرزق حجاجنا الميامين الحج المبرور. وتفاعلا مع الكلمات التي سمعنا إليها في الأغنية، أما آن الأوان للقلب أن يخشع، أما آن الأوان للنفس أن تشبع، كن واثقا دوما بالله، كن داعي لا تكن عاصيا لله تعالى. تفاعلا مع هذه الكلمات الإيمانية شيخ مصطفى اللي نحبوها بالحق، تخاطب قلوبنا، تخاطب عقولنا، تخاطب هذه النفس حتى تشبع من شهوات الدنيا، وطبعا لا تشبع من طاعة الله من عبادة الله شيخ مصطفى.
1: نعم، نحمد الله ونثني عليه، نحمده سبحانه وانجعلنا عبيدا له، واجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهي من أعظم النعم وأعظم العطايا الإلهية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده.
0: الحمد لله.
1: نحن نتحدث عن معية الله سبحانه وتعالى وعن كرم الله سبحانه وتعالى وعن إحاطته جل جلاله بخلقه.
0: نعم.
1: فالأمر يعني عظيم وعظيم جدا، لأن نتحدث عن رب كريم رحمن الرحيم أحاط بخلقه جميعا، مد الجميع بفضله وكرمه وإحسانه رغم عصيان البعض منهم ورغم خروج البعض منهم عن منهج الله سبحانه وتعالى، ولكن الله بفضله وكرمه ولطفه وعطفه أحاط بالجميع خيرا. قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
0: نعم.
1: نحن نتحدث قلنا عن معية رب سبحانه وتعالى لعباده، فهناك معية تعم الجميع كافرا ومؤمن، إنسانا وحيوان وجماد وكل المخلوقات، رب أحاطها بربوبيته وربانا جميعا بعطائه وربانا جميعا بكرمه وإحسانه، فما حرم الكافر بكفره ولا ميز المؤمن بإيمانه إلا أن يكون مطيعا ملتزما مهتديا محسنا متدرجا في منازل الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يميزه ولا شك، وذلك يعطيه في الدنيا وفي الآخرة.
0: نعم.
1: رب سبحانه وتعالى جعل هناك معية عامة لجميع الخلق، وهو معكم أينما كنتم، ربي سبحانه وتعالى مع خلقه جميعا.
0: نعم.
1: وخص المؤمنين بمعية خاصة، والمؤمنون بطبيعة الحال حنا نتحدث عن المؤمنين، نتحدث على الأنبياء والرسل وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الصالحون وعلى رأسهم أصحاب النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس أصحاب النبي الأكرم الطلائع الأولى الإيمانية المباركة، إمام هذه الأمة الصديق، وإمامها الثاني عمر، وإمامها الثالث ذو النورين، وإمامها الثالث ذو السبطين رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هؤلاء في عقيدتنا أهل السنة والجماعة هم المميزون، هم المقدمون بما قدمهم الله سبحانه وتعالى وبما حباهم الله سبحانه وتعالى بفضله. ثم نقول بأن هذه المعية الخاصة هي معية النصر، معية التأييد، معية الحفظ، معية الإحاطة، معية الإمداد. الله سبحانه، ولو عدنا إلى الأنبياء والرسل وجدنا هذا الأمر واضحا وجليا. الله سبحانه وتعالى حين تحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا نار، حين رماه قومه في النار قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه عناية فائقة لعباده، والله سبحانه وتعالى من كان مع الله لم يخسر أي شيء، ومن كان ضد الله سبحانه وتعالى لن يربح أي شيء. فمعية الله ربح صاف، والخروج عن منهجه خذلان وخسار في الدنيا وفي الآخرة. يونس عليه الصلاة والسلام فنادى ربه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: نعم.
1: نعم. ربي سبحانه وتعالى كشف عنه ما أحاط به وأخرجه من تلك الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ربي سبحانه وتعالى وعد المؤمنين، وهو المحيط بنا وهو الرؤوف بنا وهو الرحمن الرحيم بنا، وعدهم بقوله سبحانه إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا. أنا هذه الآية تهزني هزا. هذا العهد وهذا الميثاق الإلهي وهذا الوعد الإلهي بينه وبين عباده المؤمنين الذين يحتاجون إليه ولا يحتاج إليهم.
0: نعم.
1: الذين هم في أمس الحاجة إلى أن يكونوا مع ربهم سبحانه وتعالى صباحا ومساء، ذكرا وتذكرا وتفكرا.
0: نعم.
1: وتدبرا لكتابه ولرسالاته ولما أرسل به نبيه ورسوله، فنحن في أمس الحاجة، ولكن مع ذلك نجد الله سبحانه وتعالى الأكرم وهو الأحوط بنا وهو الذي يرزقنا في كل أحوالنا حتى وإن عصينا، الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا فضله ولا يمنعنا عطاءه جل جلاله.
0: نعم. نعم. نرجو أن لا نحرم طبعا من هذا الخير شيخ مصطفى.
1: نعم.
0: لذلك نريد أن نستحضر ثنائية الربح والخسارة مع رب العالمين. علينا يعني أن نسأل أنفسنا كيف لنا أن نضمن الربح مع رب العالمين، وهو سؤال.
1: نعم.
0: يعيننا بإذن الله تعالى على طبعا على أن نسلك الطريق الآمن الذي به نحقق هذا الربح دنيا وآخرة بإذن الله. ما لفت.
1: نعم.
0: انتباهي فيك كلامكم شيخ مصطفى، يعني حضرتك وأنت تتحدث فسرت لنا ما هي معية رب العالمين، وهناك طبعا معية مخصوصة ونرجو أن نكون من أهلها، لكن تستوجب منا عملا، تستوجب منا ذكرا وتذكرا وتفكرا. هالثلاثية هذية بعد إذنك شيخ مصطفى، ذكر وتذكر وتفكر، بالحق كيفيش ننجح في تحقيق هذه الثلاثية، لأنه فيها خير كثير هكا وليه بإذن الله تعالى تخلينا نسلك طريقة هذه المعية بإذن الله.
1: احنا في تعاطينا مع الوحي العزيز، وهذه كلمة أرددها دائما، في تعاطينا مع الوحي العزيز يجب أن نتعاطى معه وكأن الأمر والأمر يهمنا ويخصنا. الله سبحانه وتعالى يوجه لنا هذا الكلام، كلمة مأثورة عن فيلسوف الهند، قال كان والده إذا مر به يقرأ القرآن يقول لبني انظر وتأمل هذا الكتاب وكأنه أرسل إليك. هذا الخطاب موجه إليك محمد إقبال.
0: أي محمد خطاب إقبال. خاص.
1: وهذا نعم. وكأن الخطاب هو كل مؤمن مطالب بأن يقرأ القرآن وهو رسالة من الله سبحانه وتعالى إليك
0: له.
1: أيها العبد.
0: نعم.
1: ربي سبحانه وتعالى وقت اللي قال لنا إني معكم وسأنصركم وسأؤيدكم وسأحفظكم ولن يصل لكم ضرر بإذن الله سبحانه وتعالى ما دمتم مع القوي سبحانه وتعالى، أضاف إلى ذلك بعض الشروط. فقال في سورة المائدة في آية من آيات سورة المائدة وقال الله إني معكم، محققا هذه المعاني التي ذكرناها جميعا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. طيب هذه الشروط الخمسة اللي ذكرتها الآية من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إقامة الصلاة هي الصلة مع الله سبحانه وتعالى، الصلاة مجعولة لأن تديم صلتك بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعراوي رضوان الله تعالى عليه، الله يرحمه إن شاء الله،
0: يرحم
1: علماء المسلمين.
0: نعم.
1: جميعا.
0: أمين.
1: يقول هذه الصلاة يقول هي عبارة على محطات تزويد، وكأنها سيارة تحتاج إلى أن تتزود من حين لآخر.
0: نعم.
1: في الوقود فإنها لا تستطيع أن تقطع المسافات دون أن تعيد الشحن من جديد.
0: أيوة.
1: كذلك العبد المؤمن لعلم الله سبحانه وتعالى أنه يحتاج إلى هذه المحطات، وهذه المحطات بذاتها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن نؤكد على هذا المعنى؟ لأن الوحي العزيز لم يأتنا من طرق أخرى، جاءنا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه
1: وسلم. ومحمد عليه الصلاة والسلام أقام هذه الأشياء وفعلها وورثتها الأمة كابرا عن كابر وجيلا عن جيل تواترا، والتواتر كما هو في مصطلح العلماء هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب والنسيان. هؤلاء جميعا لا يمكن أن يتواطؤوا على كذب أو أن ينسوا جميعا.
0: نعم.
1: فهذه الأمة ورثت هذا الدين فعلا وقولا وحفظته أجيالا بعد أجيال، وهو موروث من الموروثات العظيمة التي تفتخر بها البشرية. الصلاة هذه صلة مع الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا لم يتصل بربه ويقع له هذا الشحن الإيماني إذا صحت العبارة فإنه يضعف، وما يأتيه من مصائب الدنيا ومن نوائب الدهر ومن المشاكل ومن المصاعب ما يضعف عزمه وهمه.
0: نعم.
1: وهمته. فإذا هو تزود بهذه الطاعة وحافظ عليها على الوجه الذي ورثناه عن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان ذلك عنوان نجاح وفلاح بإذن الله. فالصلاة إذن أولى الشروط التي تحقق لنا معية الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ثم إيتاء الزكاة. سبحان الله، لاحظي بين بين عبادة شعائرية توجه إلى الله سبحانه وتعالى بعض حركاتها وبعض سكناتها لا نفهمها ولا نفقه الغاية منها، ولكن نتحدث عن الزكاة، الزكاة التي هي صلة بين العبد والعبد.
0: صحيح.
1: حتى يستقر هذا المجتمع، وحتى يأنس بعضه ببعض، وحتى يكون مجتمعا متناسقا غير متصارع، متحابا غير كاره، ملتحما بعضه بعض غير متفرق. هذه راه لا يحققها إلا الوحي العزيز، أنا أقولها دائما وأتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. لن تجد نظرية في الكرة الأرضية مما كان ومما سيكون لاحقا توازي أو تساوي هذه النظرية الإلهية الرسالية التي بعثها الله سبحانه وتعالى لخلقه. فحفظنا على هذا الأمر حفاظا نلتحم به ونلتزم به ونعض عليه بالنواذج، هذا الذي يسلمنا كأفراد حين نلتقي بربنا، وكمجتمع حين نتوجه إليه بكليتنا، ثم ننفذ أمره في واقعنا وبيننا بين بعضنا البعض، فيكون مجتمعا متناسقا متراحما بإذن الله سبحانه وتعالى. أي نعم، وهذه من عجائب القرآن الكريم، أن يربط بين عبادة شعائرية قد لا يفهم المعنى معناها ومغزاها، وبين عبادة نفعية. وهذه من الأشياء، والعبادة النفعية كما ذكرت في أحاديث كثيرة بأنها العبادة المتعدية التي يتعدى نفعها، يقول بعض علمائنا هي مقدمة على العبادة اللازمة. والرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام في حديث من الأحاديث يقول فيه: لئن يمشي أحدكم في مصلحة أخيه أو في منفعة أخيه خير له من عبادة سهر في مسجد هذا قيامه وصيامه.
0: لاحظ
1: جيدا قيمة هذه العبادات التي تجعلنا دائما وأبدا مع الله سبحانه وتعالى، ونحن نتحدث عن معية الله. لنحقق هذه المعية لابد من أن نحقق هذه الشروط. نعم. وآمنتم برسلي، الإيمان بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، محمد خاتم هؤلاء الأنبياء جميعا، إيماننا به يحتم علينا أن نأخذ بما جاء به من وحي، الوحي قرآنا وسنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة كما ذكرت علماؤنا الأبرار الله يرضى عنهم عن ميتهم وعن حيهم، قالوا هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فمن قال غير ذلك فقد شذ عن الطريق. نسأل الله له الهداية ونسأل الله له العودة إلى جادة الحق إن شاء الله. نعم لله
0: إن شاء الله. ربي جزاك خير سيدي الكريم، جزاكم الله خيرا. يعني ما أجمل هذا الحديث صدقا، ونحن نستمع إليه في أول يومنا. يعني حضرتك أعطيتنا خطة عملية صدقا، خطوات عملية بديناها بإقامة يعني الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل، بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم، بحسن التأسي به عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن نحرص، يعني سبحان الله المسلم الحق لا يخرج عن دائرة العبودية شيخ مصطفى، في كل تفصيل من تفاصيل حياته، حتى هو يأكل، حتى هو يشرب، هو يتحدث مع زميله في العمل، يتحدث مع حد من عائلته، هكا ولا شيخ مصطفى؟ زلنا بالحق نعيشوها بهذه الرؤية هكا،
1: يعيش على صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. والصراط معالم الصراط المستقيم هو ما جاء في وحينا، في وحي ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. وكلما أردت التحاما أكثر في رحمة الله وعطفه ولطفه التحم بأمره ونهيه، فلا يراك في النهي ويراك حيث الأمر. نعم.
0: جميل.
1: وأمنت بالرسول وعزرته وأقمت منهجا على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: صلى الله عليه وسلم. يعني جميل أن نختم زيادة بمقام الإحسان، أن نعبد الله تعالى كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا سيدي مصطفى.
1: نعم. وهذه من المقامات العالية التي أدركتها الطليعة الأولى المباركة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: لماذا نقول هذا؟ لماذا نذكر بهذا؟ نذكر بهذا لأن موجة الاستنقاص من هذه القدوات أخذت مسافة كبيرة جدا في حياتنا في هذا الإعلام الغفل، ونستثني منه هذه الإذاعة المباركة.
0: ربي بارك فيك.
1: نعم. نعم مباركة إن شاء الله بإذن الله، نحن لا نرمي الورود، هذه حقيقة، ولو كان غير ذلك لقلناها.
0: رب يجزيك كل خير
1: شيخ. الله يثبتكم إن شاء الله ويقويكم ويعزكم ويرفع مقامكم
0: وبكم
1: ويعلي شأنكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أقمتم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: ربي يستخدمنا، نسأل الله تعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، وإذا تتحقق فينا كل هذه المعاني فبإذن الله تعالى نحقق النصر لهذه الأمة المحمدية وننشر خيريتها بإذن الله تعالى. نحبكم في الله شيخ مصطفى حمودة، جعل الله تعالى كل كلمة ذكرتها في ميزان حسناتك، فأسأل الله تعالى لكم القبول في أمان الله تعالى وحفظه. شكرا
1: إن شاء الله، بارك الله.
0: أمين أمين أمين، في أمان الله تعالى وحفظه. هكذا نصل إلى ختام لقائنا، جزاكم الله خيرا. إذن علينا أن نرفع راية معية رب العالمين، كن مع الله ترى الله معك. جزاك الله خيرا سلم الشعري، أختي العزيزة سوسن الفرجاني، أحبتي في الله تعالى، أرجو لكم متابعة طيبة ونافعة لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، في أمان الله تعالى وحفظه.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية،
2: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
5: من القلب إلى القلب.
6: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب السادس والأربعين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: إذاعة الزيتون من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مع السفرة الكرام البررة عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة، هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 53، أي من قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، إلى الآية 55، أي إلى قوله تعالى: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالب
8: هشام العياري،
7: والطالب
9: بنزرتي مالك،
7: والطالب
10: ياسين الشريف،
7: والطالب
11: واسم القدور.
7: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
0: وكان الإنسان أكثر شيء

هم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين.

0: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق
1: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق
0: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا
1: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.
2: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى إعطاء بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى ولقد صرفنا، الانتباه إلى التفخيم والترقيق، ولقى ترقيق الواو واللام ثم تفخيم القاف، دال مرققة ومقلقلة، ثم نرجع إلى تفخيم الصاد والراء. ولقد صرفنا، الفاء دائما طبعا، فخاصة صفة الرخاوة وهو جريان الصوت حال سكون الحرف، فلا نجعل في الفاء نوعا من الشدة، فلا نقول صرفنا، لا، صرفنا هكذا. طبعا في قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا، هنا طبعا إدغام بغنة، والغنة مخرجها الخيشوم، فنسمع أحيانا من يقرأ فيقول أن يؤمنوا، هنا قام بالإدغام وأعطى وقت الإدغام، ولكن الصوت أغلبه أو كله خرج من الفم، وهذا خطأ. الغنة تخرج من الأنف من الخيشوم، أي وليست أي، فهناك فرق، أي يؤمنوا هكذا. في قوله تعالى ويستغفروا، لابد الانتباه هنا إلى الترقيق والتفخيم، ترقيق التاء ثم تفخيم الغين، يستغ ثم الغين، هذه فيها عدة صفات، صفة الاستعلاء طبعا مفخمة، صفة الرخاوة وهو جريان الصوت، وصفة الجهر لكي لا تصبح شبيهة بحرف الخاء، لا نقول يستغفروا، لا، يستغفروا. ثم بعد الغين لابد من بيان كسر الفاء في يستغفروا هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، طبعا راء ساكنة في كلمة نرسل وكذلك كلمة المرسلين ومسبوقة بضم، ما حكمه هنا؟ حكمها التفخيم لأنها ساكنة مسبوقة بضم، فالانتباه. ثم بيان الكسر في كلمة إلا، لا نقول إلا لا، إلا مبشرين، جريان الصوت في الشين كذلك، فالانتباه. ويجادل الذين كفروا، الدال هنا الانتباه، فالشدة والجهر، لا نقول ويجادل الذين، ويجادل وكأنها حرف تاء، لا، ويجادل الذين هكذا، فالانتباه. نفس الشيء في الذال، الذال هذه فيها صفة الرخاوة والجهر، فلا نجعلها شبيهة بحرف الثاء الذين، الذين، أو شبيهة بحرف الدال الذين، لا، الذين كفروا بالباطل، طبعا باء مرققة والطاء مفخمة ومكسورة، وانتبه حرف الطاء أحيانا معناها نجعلها فيها نوع من الهمس، طي، لا، طي، لابد من التمرن على حرف الطاء، اهدنا الصراط المستقيم، نفس الشيء هنا بالباطل، لا، ليست طي، بالباطل، طي، هذا صوت الطاء، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية، نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان

0: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
0: وكان الإنسان أكثر شيء

0: الحقين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق
1: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق
0: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا
1: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا
2: أحسنتم بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب هشام، تفضل يا هشام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا
2: أحسنت بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا

أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.

0: الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.
1: أحسنت مالك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب أويس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

0: يدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.
1: أحسنت ويس، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

0: الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم، نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

0: إشهار.
1: في بنك الوفاق اتلمنا مبادئ رسخناها في ثوابتنا، شاركناها معاكم في كل مرحلة من حكايتنا، وهذاك علاش في بنك الوفاق نحرص على تقديم حلول وخدمات مالية وفق مبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إنها الرحلة إلى الله.
3: إنها الرحلة إلى الله. الرحلة
4: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل. تساوى
5: الكل. أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
2: الرحلة إلى الله. والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم وأذن في الناس. حديثنا في هذه الحلقة عن ركن من أركان الحج، وهو الركن الرابع. حديثنا عن طواف الإفاضة. يبدأ وقت طواف الإفاضة من طلوع فجر يوم النحر إلى آخر شهر ذي الحجة، خلافا لما عند الشافعية من جواز طواف الإفاضة قبل الفجر، ويجب أن يكون بعد رمي جمرة العقبة. فالحاج إذا رمى العقبة ونحر وحلق أو قصر نزل من منى إلى مكة ليطوف الإفاضة. يبقى أن نذكر بشروط صحة طواف الإفاضة والطواف مطلقا في الحقيقة. أول شرط الطهارتان. إذا يشترط في صحة الطواف سواء أكان نفلا أو واجبا أو ركنا طهارة الخبث والحدث كما في الصلاة. اثنين من شروط صحة الطواف الإفاضة ستر العورة، وذلك في حق الذكر والأنثى كما في الصلاة أيضا. ثالثا جعل الطائف البيت عن يساره حال الطواف. رابعا إخراج كل البدن عن الشاذروان. الشاذروان هو بناء محدودب من حجر ملصق بحائط الكعبة، وهو معتبر من هواء البيت. خامسا إخراج كل البدن أيضا عن حجر سيدنا إسماعيل عليه السلام، اللي هو الآن محوط ببناء على شكل قوس وأصل من البيت ومعدود منه. سادسا أن يكون الطواف سبعة أشواط، فإذا كان زاد الطائف فمثلا وصل لثمانية ولا أكثر يقطع الطواف متاعه، وما يعتد كان بسبعة الأشواط متاعه لولانين، وبعد يصلي ركعتين بعد الطواف بعد سبعة أشواط هذوما. وإذا كان شك مثلا يقول يا ترى أنا طفت ثلاثة أشواط وإلا أربعة أشواط، في الحالة هذه يبني على الأقل، يقول أنا طفت ثلاثة ولا أربعة، يقول لا أنا طفت ثلاثة، بشرط أنه ما يكونش مستنكح، يعني ما يكونش ملازمه ديما هالشك هذا. فإذا كان ما يجيش ديما مش ملازمه فيبني على الأقل، ما كانش يولي يبني على اليقين، يقول لا أنا ثلاثة ولا أربعة، يقول أربعة. ليش؟ لأنه ولا مستنكح. سابعا أن يكون الطواف داخل المسجد، طبعا فلا يجزئ أنه إنسان يطوف خارج المسجد. ثامنا الموالاة. ايش معناتها الموالاة؟ يعني يكون الطواف متتابع بلا فصل طويل. فصل اذا كان يكون فصل قصير مثلا باش يلبس حاجه، يعني مثلا في سقيه، طبعا مادام هو محرم بالنسبه للرجل ما يغطيش الكعبين نتاعو، تحت له حاجه باش يمدها الى غير ذلك، يعني فصل يسير فلا لا باس بذلك. إذن هذوما هما إذن الشروط صحة الطواف بصفة عامة. بالنسبة للواجبات متاع طواف القدوم، يصلي ركعتين بعد ما يكمل السبع أشواط متاعه. اثنين يبدأ من الحجر الأسود، لأنه لو كان يبدأ يعني بعد الحجر الأسود فلا يعتد بذلك الطواف، يعتبر طواف هذاك ما عملوش. طبعا قبل فهذا بتبعته بشي تعدى على الحجر الأسود، نحكي على اللي يبدأ بعد الحجر الأسود. كذلك من الواجبات المشي، فالقادر يمشي، لأنه يعني إذا كان طائف قادر على المشي ويكون مثلا يركب مثلا يطوف على كروسة مثال ولا يهزوه يكون محمول، هنا يلزم دم إذا كان ما عودش الطواف متاعه. أما العاجز فلا شيء عليه إذا كان يكون هو راكب وإلا يكون هزين ومحمول. من السنن أيضا المتعلقة بطواف الإفاضة، أولا تقبيل الحجر الأسود
في أول الطواف قبل ما يشرع فيه، وهذا في الحقيقة اليوم متعذر، يكفي أنه يكبر من غير ما يشير ويعني يكمل الطواف متاعه. ثانيا يستلم الركن اليماني في أول شوط، كيفاش؟ أنه يضع يده اليمنى عليه ويضعها على فيه من غير تقبيل، وهذا كذلك اليوم حاجة صعبة برشا، ويكفيه أنه يكبر وقت اللي يتعذر عليه ذلك. أيضا من السنن متعلقة بطواف الإفاضة الرمل. شو معنى الرمل؟ هو الإسراع في المشي، يعني يتوسط طبعا في ذلك. وطبعا اليوم مع الاكتظاظ والزحمة فأحيانا الإنسان ما يقدرش يقوم بذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرمل هذا خاص بالذكور في الأشواط الثلاثة الأولى فقط من طواف القدوم، هذا خاص بطواف القدوم ولا طواف العمرة. فالرمل هذا مش يكون في أي طواف، ولكن يكون في طواف القدوم، يعني طواف الإفاضة لا ما فيهش الرمل. إذن تنبيه، مادام احنا نحكيه على طواف الإفاضة فطواف الإفاضة ما فيهش رمل، يعني ما فيهش إسراع في المشي، مش كيما طواف القدوم. طبعا هذا ديما نقوله هو القادر عليه، واحنا مادام نحكيه على طواف الإفاضة فطواف الإفاضة ما في لا رمل فيه. مما أيضا يسن الدعاء أثناء الطواف، يدعو بما ورد في الكتاب في السنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،

يعني من شرب ماء زمزم إلى حد التضلع، ما يسمى بالتضلع، يعني تشرب وتملى ضلوعك بماء زمزم. بعد ما تطوف طواف الإفاضة وتصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والركعتين هذم تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ثم تتوجه وتشرب من ماء زمزم وتتضلع، وكما قال عليه الصلاة والسلام زمزم لما شرب له، يعني هنا أشرب قد ما تقدر فتضلع، ولأنه بركة، لأنه بركة، لأنه هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال خذوا عني مناسككم. من مندوبات الطواف تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني في غير الشوط الأول، وهذا في الحقيقة يكاد يكون أنه اليوم يعني هي مسألة صعبة جدا، وننتبه ما نزحموش ولا نتدافع لأجل تحقيق ذلك. فهذا يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم في تقبيل الحجر الأسود، ولكن إن لم نقدر على ذلك فلننتبه حتى لا يؤدي بنا الأمر إلى الضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إذن فهذا فيما يتعلق بطواف الإفاضة، هذا الطواف الذي يكون في الحقيقة في اليوم العاشر، هو من أعمال يوم النحر، طواف الإفاضة هو من أعمال يوم النحر، بمعنى إذا كان أنا جيت بعد ما جينا من ميناء، يعني جينا من مزدلفة دخلنا الميناء فرمينا جمرة العقبة وأحلقنا أو قصرنا بالنسبة للرجال، والأفضل أكيد هو الحلق، وبالنسبة للنساء يعني هو التقصير قيد أنملة من كامل الشعر. بعد ذلك طبعا والهدي طبعا والنحر اليوم هي الآن ماهيش المسؤولية متاعنا، احنا اقتطعنا يعني قيمة الهدي متاعنا ووكلنا شكون باش ينحر الهدي متاعنا، طبعا هذا بالنسبة إلى المتمتع والقارن، بخلاف المفرد، قلنا المفرد اللي هو ماهوش لازمه الهدي. بعد ذلك عنا طواف الإفاضة. إذا طواف الإفاضة عنا حاجتين وقتين باش نقوموا به، إما أنه نقوموا به يوم النحر، هذا بالنسبة لشكون؟ بالنسبة للي باش يرجع المكة بعد ما تحلل التحلل الأصغر، مشى الميناء مثلا كمل التحلل نتاعو الأصغر، ما جمرة العقبة أحلق هبط إلى مكة قام طواف الإفاضة وعاود رجع الميناء قبل المغرب، فهذا يكون تحلل التحلل الأكبر، لأنه عندنا تحللان، تحلل الأصغر بعد ما نرميه جمرة العقبة، والأكبر بعد ما نطوفوا طواف الإفاضة. فلهنا هذا فما اللي يعمل هكا يقدر أنه يرجع كما قلنا احنا إلى مكة، فما اللي لا ما يرجعش لمكة، ما عندوش ربما الإمكانيات، ربما صحته ما تسمحش، فمباشرة يقعد على نقول واحنا على بلاسته، ما ورمى جمرة العقبة وحلق فتحلل التحلل الأصغر متاعه، ما هو تجرد هنا يكره له، طبعا هنا يكره له الطيب وما فماش يعني لا يقرب النساء ومقدمات الجماع إلى غير ذلك. إذن فيقول لك هاني قاعد أنا هنا في ميناء، إذا كانوا متعجل فنهار 12 باش يرجع المكة ويقوم طواف الإفاضة متاعه، وإلا إذا كان مش متعجل نهار 13 يعني كيروح المكة يقوم طواف الإفاضة متاعه، وهكذا يكون تحلل التحلل الأكبر. إذن فما الحالتين هذو موجودين، إما يستنى حتى يروح فرد المرة المكة، أو أنه من نهار الأول متاعه أو أنه في وسط الأيام متاع التشريق يعمل طواف الإفاضة وبعد عاود يرجع إلى ميناء يكمل نهار ولا نهارين اللي باش يكملهم حسب المتعجل أو من غير المتعجل. هذا تقريبا يعني أهم التوصيات المتعلقة بطواف الإفاضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا فيما قدمنا لكم، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: لك الملك لا شريك لك، لبيك
1: اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاعف فيها العمل الصالح وتضاعف فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل. من جملة الأعمال قراءة القرآن، فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقاوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. حديثنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن آل بيت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اليوم في حلقتنا الخامسة نتحدث عن صحابي جليل، وهو عبد الله بن عباس ترجمان القرآن والذي له بصيرة التأويل. حديثنا سيكون عن نشأته، عن المنقبة التأسيسية، عن قصته في سورة النصر مثلا، وغيرها من الأحداث ومن المناقب المتعلقة بهذا الصحابي الجليل. معنا كالعادة فضيلة الأستاذة والدكتورة سماح بن فرح. دكتورة السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، مرحبا بكم، شكرا على هذا البرنامج الجيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين في كل مكان.
2: نعم، شكرا لك دكتورة سماح بن فرح. أكيد ما أحوجنا إلى أن نذكر أنفسنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاقته بالصحابة وبخصال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثنا عن آل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكل القلوب إلى هذه الفترة تميل وتشتاق سبحان الله، مهما ننهل من معين هذه الأحداث وهذه المناقب المتعلقة بالصحابة وبزمن التشريع، فنزداد قربا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته ولآله رضوان الله عليهم أجمعين. إذن حديثنا اليوم عن صحابي جليل عبد الله بن عباس، هذا الصحابي الذي يتميز بصغر سنه. عندما نتحدث عن فترة التشريع وعن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصحبه لفترة طويلة، وهو جمع بين الصحبة وبين أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو ناخذ تعريف، احنا طبعا نقوله تعريف هو ما يحتاجش منا أن نعرفه به، ولكن خلينا نقوله ترجمة، أو خلينا نقوله نزيد نعرف به أكثر، نزيد نتعرف عليه أكثر، حتى أنه نعرف قدر هؤلاء الرجال.
3: نعم، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من الذين حظوا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرابة هي قرابة علمية وقرابة دموية كما قلت، هو من أهل بيته وابن عمه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا ما جعله يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه علما غزيرا، علما جما كما يقول هو، معناه في كل آية سبحان الله عنده فيها تفسير، حتى ربما أصبح عرضة للتشكيك وعرضة للنقد بسبب كثرة علمه. من أين أتى بهذا العلم، بكل هذا العلم، حتى لقب بحبر الأمة؟ طبعا أتى بهذا العلم لأنه دخل في الإسلام صغيرا وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مقربا إلى رسول الله فليس من الغريب أن يحظى بكل هذا العلم مع حرصه هو ومع حبه للعلم الذي استمر حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. معناها هناك أثار تدل على أنه حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان معناها كما نقول ملازما للأبواب حتى يحظى بشيء من العلم. هذا من كان هذا دأبه لا يكون إلا عالما جليلا. وفعلا علمه غزير، تفرغ أولا لطلب العلم، ثم بعد ذلك تفرغ لنشر العلم، ثم بعد ذلك أصبح علما من أعلام التفسير، وأصبح يلقب بترجمان القرآن. وآثاره عديدة، حتى لين معناها فما شكون معناها استخرج هذه الآثار كلها وكون له مصحف، اللي كون له تفسير، معناها تفسير ابن عباس. فلا يستغرب هذا. وما ننساوش اللي هو زاد رواه الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: من المكثرين يعني.
3: نعم، هو أيضا روى الأحاديث التي صححها العلماء طبعا. والفضل الأكبر فضل هو في تفسير المعاني القرآن،
2: يعني
3: نعم.
2: رواية ودراية.
3: نعم
2: يعني على مستوى الرواية وعلى مستوى التفسير. فماشي سر دكتورة يعني في هذا التألق، تألق نجم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في يعني التأويل؟ فمش سر معين، فمش حاجة خليته يتميز؟
3: أكيد هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. وربك سبحانه وتعالى معناه كيف يسر في الدعاء، فاعلم أن الإجابة ستأتي. صحيح هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك سئل كيف أصبت هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. معناها القلب، ساعة القلب يكون حاضر في العلم. فما ناس تتعامل مع العلم فقط بعقل، لا، العلم يحتاج إلى قلب، يحتاج إلى خشوع، يحتاج إلى حب للعلم، يحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى. أصدق مع ربي وربي سبحانه وتعالى يعطيك العلم. طبعا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، دعاله قالوا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا خرجه معناها البخاري ومسلم. تعرف احنا كيف نحكيه على تراجم هؤلاء الأعلام الأفذاذ، نعود إلى مصادر التراجم اللي هي معتمدة عند أغلب طبعا العلماء
2: أصدر
3: نعم اللي تحدثت على الصحابة. هناك من يشكك فيها، هناك من يضعف هناك، ولكن نحن نعتمد ما يعتمد عليه العلماء. ولكن مناقب ابن عباس ثابتة حتى بالسنة الصحيحة، حتى ثابتة بالأحاديث الصحيحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا كما قلنا له، دعا أن يعلمه، أن يفقهه الله سبحانه وتعالى في الدين، وأن يعلمه التفسير. كما دعا له بأن يعلمه الحكمة. فعن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا في البخاري، قال اللهم علمه الحكمة. وشنية هي الحكمة؟ الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي. أو كما هو الشافعي قال لك الحكمة هي السنة، ولكن كما قلوا احنا ربي سبحانه وتعالى حكيم، ما معنى حكيم؟

0: تفضلتم دكتورة، عبد الله بن عباس لم يكن مجرد قريب للنبي صلى الله عليه وسلم على مستوى يعني الرابطة الدموية، بل نشأ داخل المجال الحيوي إن صحت العبارة للوحي، يعني
1: نعم
0: مجال الوحي، تنزل الوحي، أسباب النزول، يعني قربه من بيت النبوة ومن أمهات المؤمنين، يعني
1: نعم
0: حتى أنه خلينا نقول يعني إحدى أمهات المؤمنين لا يعني عند سيدنا عبد الله بن عباس قرابة بزوجات إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، توزيد أن بين ذلك تباعا، فكان يرى تطبيق القرآن عمليا لا نصا
1: نعم
0: مجردا، يعني كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم،
1: عليه
0: من
1: وسلم
0: سياقات الوحي، فالنتيجة تكون أنه ما يسميه علماء الأصول فهم المقاصد قبل الألفاظ، يعني هنا
1: نعم
0: كان يفهم مقصد الكلام، وهذا ما جعل له هذه الملكة على مستوى التأويل والفهم والاستنباط، فضلا عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في فهمه للدين وامتلاكه لملكة الفهم لا مجرد الحفظ والقدرة على تفسير النص في ضوء المقاصد والسياق. إذن لو كان ناخذ أكثر يعني علاقة سيدنا عبد الله بن عباس أيضا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمميزات الفكرية العقلية، ربما على مستوى المنهج، تأثيره حتى كمدرسة فقهية، يعني كمدرسة في التفسير، ونحن نعرف التفسير مدارس، وحتى التفسير حتى الفقه أيضا مدارس، يعني منهج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان عنده تأثير كمدرسة، يعني إن صحت العبارة. يعني
1: أكيد. هو ساعة باش نكمل لك في السياق اللي احنا كنا فيه، باش تفهم انت علم الرجل من اين. حتى ما كي مات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا
0: صحيح
1: في
0: صحيح
1: علاقته زاد مع الصحابة وعثمان وابن عفان وابي بكر الصديق وكل، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اقبل على كبار اصحابه رضي الله عنهم، حتى كان يتوسد رداءه امام باب احدهم ليسمع منه الحديث.
0: الله أكبر،
1: باش تفهم انت
0: سبحان
1: معناها
0: الله،
1: حرص الرجل على
0: شوف
1: طلب
0: الهمة يعني.
1: العلم. طبعا هو أسس مدرسة في التأسيس في التفسير. هذا الكم الهائل اعتمد عليه من المفسرون الأول في القرآن الكريم، وطبعا وبنى عليه بعضهم من أتى بعدهم اللي ذكرته أنت، اللي هو سبحان الله كان فهم المقاصد والعمل، لأن احنا القرآن ليس مجرد حروف تقرأ، لأنه حتى تفسير وأن أتلو القرآن أغلب المفسرين على أنه أن أتلو أي أن أقرأ معناها بتؤدة
0: تجويد
1: وبتجويد وبإعطاء الحروف وكل، وهناك من
0: ترتيل.
1: ذهب إلى أنه أن أتبع القرآن، أن أتلو القرآن، وهذا منهج الصحابة الكل، كانوا لا يسارعون إلى الحفظ بقدر ما يسارعون إلى العمل.
0: التدبر
1: ابن عمر
0: والعمل
1: كان كانوا
0: والتنزيل.
1: ما يحفظوا السورة وما يتعداوا إلى مواضع أخرى إلا ما يشوفوا العمل في حياتهم. لكن احنا كان نلاحظوا حاجة على المقصد وتشبع ابن عباس بروح الشريعة وعدم الوقوف على الألفاظ فقط، اللي هو وقت اللي أبو جعفر بن منصور طلب من موطأ أن من الإمام مالك أن يكتب الموطأ، إيش قال له؟ تجنب ماذا؟ شدائد ابن عمر ورخص من؟ ورخص ابن
0: ابن
1: عباس،
0: عباس. نعم
1: يعطيك الصحة، وشواذ ابن مسعود.
0: نعم
1: اللي تميز فيه المنهج، معناها اختلفوا في المناهج، ابن عمر كان يتميز بالتشديد، ابن مسعود كانت عنده شواذ، فما حاجات يعرفها ما يعرفوهاش الناس. ابن عباس باش كان
0: بالرخص،
1: يتميز بالرخص. ومن أين تأتي الرخص؟
0: من الفهم
1: من الفهم،
0: والنظر
1: من الفهم والنظر. وكما احنا تو نقولوا في القانون أن نعمل روح القانون وليس نتمسك باللفظ. قوة قراءة القرآن وقوة فهم آيات القرآن يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى توسيع على الخلق، وهذا الدين هو رحمة، وهذا الدين فيه يسر، وهذا ما انعكس على مدرسة ابن عباس
0: وحتى
1: في
0: سيدنا عبد
1: التفسير.
0: الله بن عباس
1: نعم
0: دكتورة كان عنده يعني هكا بعض المسائل اللي خالف بها حتى يعني قول الجمهور، حتى
1: نعم
0: مثلا ناخذ مثال في الفرائض، انه نعرف انه كي تكون بنيه واحده تاخذ النصف، كي يكونوا اثنين زوج بنات ياخذوا الثلثين، هكا ولا؟ فهو كان عنده قراءه انه كي تكون زوج بنات لا ما ياخذوش الثلثين وانما ياخذوا النصف،
1: النصف.
0: يعني
1: ولو انه والله أنا شوف، هو إحنا صحيح ديما ننقل ونقول هذا ما نقله، ولكن قد في النهاية يقعد هامش أنه لم يقل.

0: كل هذا.
1: نعم ممكن يكون ما قالش،
0: ممكن يكون ما قالش. علاش؟ علاش
1: هذا ينسب
0: لابن عباس؟ نسبت إلي أشياء كثيرة، منها أنه نقول أنه هو ما قالش في هذه، أنا نشكك، أنا من المشككين في أن هذا نسب إليه ولم يقل.
1: فوق اثنتين،
0: فوق اثنتين. لا علاش؟ خطر آخر آية في من آيات المواريث اللي جات الكلالة الأخيرة اللي هي تحكي على الشقيقات، تحكي على الأخوات، قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، كيف يكون للشقيقتين الثلثين ولا يكون للبنات الثلثين؟ القرآن كالكلمة الواحدة يعني. يفسر بعضه بعضا. كيف هذا سيغيب على ابن عباس؟ كانت له أيضا آراء أخرى في العول، وكل خالف عمر بن الخطاب ولم يخالفه في حياته، خالفه بعد حياته، ولكن الناس مشيت على ما قال عمر بن الخطاب، وكلهم نجوم وكلهم نقتدي بهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الحق نحن إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يهدينا إلى الحق أينما كان، كلهم أعلام وكلهم أخيار وكلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هو هنا في موافقته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لما سأل عمر كبار الصحابة عن معنى قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الآيات من سورة النصر، فأجابوا يعني هو أمر بحمد الله بالاستغفار عند النصر، يعني الظاهر متاع الكلام هو الاستغفار عند النصر. جميل. طيب، لكن ابن عباس قال هو نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أعلام بقرب انتقاله للرفيق الأعلى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يعني سيدنا عمر بن الخطاب يعني استحسن هذا الجواب وبين أنه وافقه، يعني أنه سيدنا عمر بن الخطاب وافق ابن عباس في هذا القول الذي يعني بينه، وهذا فيه النظر والعمق والتمحيص والتأويل فعلا، يعني هذه الملكة في فهم، احنا نقول ما بين الأسطر.
0: نعم.
1: فالفهم يعني تجاوز ظاهر النص إلى فهم مراد الشارع من ذلك، وطبعا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: نعم. عمر بن الخطاب كانت طبعا، كان عمر بن الخطاب متواضع في العلم، معناها ديما حتى نقل عنه أنه يقول كل الناس أفقه من عمر، وذاك لم يصححوه، معناها مش كل من لم يصححه ليس صحيحا رو في النهاية، لأن هذا صحح وهذا لا يصحح وهذا يصحح،
1: كلمته امرأة في المسألة
0: وحتى ذيك شكوا فيها موجودة ولا لا، ولكن كان عمر متواضعا، لأنه تعرف أنت عمر معناها جماعة الصحابة ما خلهمش يخرجوا من المدينة المنورة، ما خرجوا إلا بعد وفاته. لماذا؟ حتى يستشيرهم في أمور العلم. وممن كان يقدمه، كان يقدم ابن عباس، هو عمر بن الخطاب كان يدنيه، كان يسأله، عفوا يسأله، يدخله مع مشيخة أهل بدر، كان يقدمه عليهم، كما قلت سيادتك تفضلت وقدمت لنا الحديث الأثر المروي عن موقعة عن قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح. كما قلنا عمر بن الخطاب كان يدنيه من مجلسه وكان يقدمه على غيره وكان يأخذ برأيه، هذا اعتراف لعلم ابن عباس. نعم،
1: يعني هو كان بمثابة، خلينا نقول، المستشار العلمي.
0: نعم،
1: يعني سبحان الله، الصحابة كل يعني الصحابي ربي شعطاه من الملكات، فما اللي عنده ملكات متعددة متنوعة، فما اللي امتاز في حاجة، مثلا ناخذ سيدنا عبد الله بن عباس أكيد يمتاز بكثير من الخصال، سيدنا خالد بن الوليد عنده خصلة يمتاز بها على غيره، سيدنا عبد الله بن عباس ربي أعطاه خصلة يتميز بها تتعلق بالدعوة، لكن الدعوة مش يعني بوسيلة الجهاد وبالسيف وغير ذلك، لا، ولكن بالكلمة، بالتأويل، بالفهم، بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالفتية، يعني سبحان الله. ولذلك كان قريبا من الخلفاء، كان قريبا ضمن دائرة أهل العلم في زمن أبي بكر الصديق، كان مستشارا علميا، صحت العبارة لسيدنا عمر بن الخطاب، استمر حضوره العلمي كذلك مع سيدنا عثمان بن عفان، يعني هو كان عالم أمة، خلينا نقول.
0: نعم.
1: ما كانش بين قوسين أو بين ظفرين، يعني عالم سلطان، عالم فقط يعني يذهب نجمه، ونحن نتحدث عن نجوم، بمجرد أنه جاء يعني ملك أو جاء حاكم أو كذا، فإنه أفلا نجمه إلى غير ذلك. لا، ولكن استمر هذا العلم ويعني انتشر هذا العلم، وخاصة دكتورة في مكة. يعني سيدنا عبد الله بن عباس ربما المدرسة متاعه اشتهرت أكثر، الرواد متاعه يعني انتقلوا أكثر فيما بعد، موالي عبد الله بن عباس كذلك يعني ما قعدوش كان في المدينة، كما نعرف أن المدينة هي مركز العلم، مركز الصحابة، لكن الانتشار كذلك كان أيضا في مكة. الموقف متاعه كذلك، وإحنا قلنا بعض دقائق دكتورة حول العقل الإصلاحي كذلك، عنده عقل إصلاحي، موقفه في الفتنة، لدرجة أنه كي تقرأ على عبد الله بن عباس في السيرة متاعه فيما حصل في الفتنة الكبرى، يعني تلقى بين قوسين، نقول نحن الآن موقف محايد، موقف حكيم، يعني موقف في لم الشمل كما نقول نحن،
0: أي.
1: في خاصة في ما حصل في الفتنة. نعم
0: أي. طبعا لأنه هذا من علمه، لأننا نحن أمرنا بذلك، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفما أحاديث تدل على أنه إذا وقعت الفتن الأصل أنه الإنسان يكون محايد، لأنه في النهاية إنما المؤمنون إخوة. احنا عندنا مقصد الأخوة الإيمانية مقدم على كل شيء، لكننا لم نعي هذا البعد، لم نفقه، وللأسف أثر في أمة كاملة. فهو هذا يرجع للمقاصد، ويرجع لسعة علمه، ويرجع لسعة اطلاعه. حبيت فقط نعمل إضافة على علم ابن عباس قبل تنتهي الحصة، إلى أنه ليس فقط علمه في التفسير وعلمه في الفقه، عنده في أيام العرب في الفقه، في التأويل، في المغازي، في الشعر، في وقائع العرب، وكان الناس يأتونه ليسألوه عن هذه الأشياء، وكان معناها كما قلت معناها فرغ حياته للتعليم، أولا للتعلم ثم للتعليم. ثانيا أن هذا العلم معناها ما كانش فقط كما قلنا في أول الحصة مجرد علم، ولكنه كان عملا. ولذلك قيل، يروي طاووس عنه أنه قال: والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس، والله لو أشاء إذا ذكرته أن أبكي لبكيت. قال: والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس. فهذا فعلا ما فائدة العلم إذا لم يعقبه عمل؟ لا بد من علم نافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلوم النافعة، وأن ينفعنا، وأن يعلمنا. آمين يا رب العالمين.
1: أكيد أفضل علم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويكفي هذه المنقبة لابن عباس رضي الله عنهما أنه صاحب مدرسة تفسيرية، فأكيد أنه حتى أنه سيدنا مجاهد كان يعرض القرآن على ابن عباس آية آية، وسبحان الله يعني مما أسهم في هذا التكوين العلمي كما قلنا وجوده في بيت النبوة هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين ميمونة هي خالته.
0: نعم.
1: يعني هذه قلنا قبلك يعني خالته معناتها، فكان يمشي بحذا خالته ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم من سمته قبل حتى من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وزيد ربي قيض له من خيرة العلماء، خذينا مثال مجاهد والأمثلة في ذلك كثيرة، فهذا أدى إلى نشر هذا العلم ولتأصيل هذا العلم، علم التفسير. أكيد هذه المدرسة الفقهية والتفسيرية لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه هما طبعا. ويكفي أيضا أن نذكر في ختام الحلقة دكتورة سماح بن فرح أنه نواصل مع ثلة من النجوم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأسيس لمنهج، نعم، الربط بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لك مرة أخرى دكتورة سماح بن فرح،
0: كل الشكر لك. شكرا.
1: أستاذة التعليم العالي بجامعة الزيتونة. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم نجوم حول النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
1: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس. لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين كذلك على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يتجدد معكم اللقاء في برنامج الزيتونة والناس، معكم مريم فجاري في الإعداد والتقديم. رافقنا اليوم وكل عادة حمدي لفسيلي، تحية طيبة لي في الإخراج ولمسة الفنية الجميلة سوسن فرجاني معنا في الإخراج الرقمي، وكذلك في التنسيق العام للحصة، تحية طيبة لها. وكالعادة ضيفة الحصة الاستشارية التربوية الأسرية سيدة سنة البرجي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورتنا وتجيب على أسئلتكم وعلى استفساراتكم بطبيعة الحال. مشكورة الحضور معنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مريم ربي يبارك لك إن شاء الله. تحية لأختي سوسن والخويا حمدي، وتحية لكل مستمعين في كل مكان.
2: تحية طيبة ليهم وين ما يسمعونا، وين ما يصلهم صوت برامجنا، وين ما نقدموا الإضافة والإفادة لكل العائلات التونسية، لأولادنا لبناتنا للأمهات للأباء. إن شاء الله دائما يكونوا في كل خير، وإحنا إن شاء الله من المنبر هذا دائما نقولوا إنه شعارنا باش تكون عائلتنا متوازنة، مجتمعنا متوازن، العلاقات داخل البيوت تكون طيبة، فيها من السعادة، فيها من الرفق، فيها من المودة، فيها من الرحمة، فيها من المحبة. صح. اللي تكون بين الأزواج وتمشي للأبناء، وقت اللي الأبناء يتغمروا بهك المحبة وبهك الكلمات الطيبة أكيد يكونوا شخصيتهم سوية، أكيد يكونوا يعني في سلوكهم معتدلين، أكيد يكونوا في أخلاقهم كذلك، في برهم بأبائهم وأمهاتهم، في هالعمل الصالح اللي نجم يقوموها على هالأرض الطيبة هذه، بلادنا ربي يحفظها لعزيز على قلوبنا. دائما نحاولوا أنه إن شاء الله نستعين ونتوكل على ربي سبحانه وتعالى بالدعاء وبالتوكل على المولى سبحانه وتعالى، باش نربيه تربية تكون ناجحة، تكون سليمة، تكون فيها من خلق ديننا، تكون فيها من قيم ديننا، تكون فيها من أخلاقيات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من الأحاديث ومن الآيات، مش كما دائما نقولوا نخرجوا نشأ صالح لهالأرض الطيبة، نعمروها بكل ما هو صالح. اليوم الحقيقة السؤال، وهي هي قولة قالها دكتور عبد الكريم بكار، قال سألني أحدهم أشعر أني نجحت في تربية أبنائي، وإن شاء الله إحنا مش السؤال هذا إن شاء الله نحاولوا أن نجاوب عليه، وقتاش نعرف أني نجحت في تربية أبنائي، وقتاش نستشعر العلامات الإشارات باش نعرف نفسي أنه أنا قاعد ماشي في تربية ناجحة. فهو جاوبه قال له وقت اللي تراهم في غيابك، يعني التربية الحقيقية تظهر في غياب الوالدين، تشوفهم يصليوا في وقتهم، يحترموا الناس، يختاروا الخير، وهم طبيعة الحال في وهما أحرار. قال التربية الحقيقية تظهر عندما لا تكون أنت موجود لترى الصنيع متاع أولادك. لا. إذن وقتش نستشعروا أحنا اليوم كأباء وكأمهات أنه تربيتنا تربية ناجحة، أنه ماشيين في هالطريق هذا، في هالمسار هذا، في تربية أبنائنا، وننتظروا أنه تكون نتائج طيبة، وننتظروا أنه تكون نتائج إيجابية. لأنه ديما تقول أنت يا كوتش نسرين كلمة طيبة وجميلة برشا تعجبني، تقول روما نربيوش على حد اليوم، على حد صغيري معايا، على حد بنتي معايا، على حد أنا نرفيه عمره عامين ولا أربع سنين، لا يلزمني نربيه في في في ذاكرتي، في المخيلة متاعي، وفي تفكيري أنه غدوة باش يكون راجل، وغدوة باش تكون مرأة. فكيفاش باش يكونوا مع الناس، كيفاش باش يكونوا مع أزواجهم، كيفاش باش يكونوا مع المجتمع، هذا هو اللي محتاجينه. فسؤالنا وقتاش نحسوا أنه نحن نجحنا في التربية، في تربية أولادنا، شنو هو أهم الإشارات والعلامات اللي نجموا نشوفوها في سلوك طفلنا تخليني نعرف أنه أنا ناجح في التربية. أما قبل هذا كل ما نحبوش أن نخليوه كالمثالية، وإلا أنه نصعبه شوية على الأولياء ولا لا. أما الحاجات اللي الإنسان ينجم يغلط ينجم يصلح ينجم طبيعي. يحسن رو مش ربما بعد الحاجة تقول لأ أنا وكأني ما نجحتش في تربية ابني. لا نجم تبدأ وقت اللي تكون الظروف والإرادة موجودة باش تبدأ تربية سليمة وناجحة فهذاك هو الظرفية. لكن أنه نصعبه على الناس لا، أنه ربما نحسوهم بالعجز لا، أنه نحسوهم أنه حاجات مثالية لا. الواقع هذا هو.
3: هذا هو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. مش ملاك نبدأ الحديث بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام.
3: والله هو إن شاء الله كل كلمة راح تسبوها لوجه الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يا ربي تنفع يعني مستمعينا
2: يا رب.
3: فعلا إذا احنا نحكيه من الواقع، احنا ناس تحاول، احنا ناس متوازنة، احنا ناس نخطئ ونصيب. نعم. نخطئ لكي نتعلم.
2: نعم.
3: وهذا أمر طبيعي في الحياة، لا يعني وجود لليأس في قاموسنا كمسلمين ولا يعني كبشر فعلا متعلقين ومتصلين بالله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: فقط نحن نتعلم وإلى نصل إلى بإذن الله يعني المنشود. المنشود شنو؟ ما هوش أنك تخلط فعلا باش تلقى صغار يعني 100% يعني ولا خطأ. ربما تلقاه يصلي وفي غيابي وملتزم، ولكن تلقى بعض السلوك مازال عليه خدمة. ربما تلقاه مش منضبط في صلاته، ولكن أخلاقه وفي علاقاته مع الناس إنسان محترم جدا.
2: من الاحترام. نعم.
3: طبعا فإحنا مش تلقاوها كاملة في الكمال لله سبحانه وتعالى. نعم. فهي الأمور نسبية يعني ودرجات في من كل أمر إحنا نحاول ناخذ قد ما نجمو لنخلطه بإذن الله للمعدل. نقول وإحنا نخلطه للمعدل.
2: صحيح.
3: يعني إحنا إذا باش نحكيه على 20 دي إحنا قبل عنا متفقد يذكره بالخير ديما يقولنا راهو العشرين يعني الكمال، والكمال لله سبحانه وتعالى.
2: سبحانه.
3: فيقول اخدموا يعني ويعني واعطيوا اقصى ما عندكم وربي طوي يبارك ان شاء الله باذن الله.
2: نعم.
3: في ميزان حسناتكم. كذلك
2: النية اذا كان النية من البداية سليمة وانا نحب نربي طفل شاب او بنت غدوة. نعم. يكون صالح في المجتمع نعطيه وتكون نيتي طيبة مع الدعاء والتوكل على المولى سبحانه وتعالى، وبعد النتيجة هذيك من مولى سبحانه وتعالى باش يعاوننا.
3: نعم. علاش انطلقنا يعني او بدينا بالكلام هذا؟ خاطر كيما انت اشرت ربي يبارك فيك ملاحظه ياسر جميله، انه يعني ربما يعني السنوات كنا نلوم في الصغيرات، صرنا نلوم في الاولياء. وهذا وهذا وهذا واقع الحقيقه يعني سامحونا، ولكن ما نحبوش نزيدوا عليكم اكثر من اللازم. نقول لكم راهو طبيعي انكم تخطئوا في كل شيء مش كان في التربيه، ولكن اللي مش طبيعي اني ما نحولش على خاطر ولدي باش نخليه يتجاوز هاك السلوك ربما السلبي هذاك او العاده هذيك اللي يلزم يخدم عليها باش ينحيها. يعني طبيعي انه نمر كما قلنا بالثغرات هذيك، اما احنا كيفاش نمليوها بطريقه سليمه وتستمر معه الى الابد. خاطر احنا يعني ربما نجنبهم في مرحله معينه، ولكن باش ننسحبوا بشويه بشويه ونخليوا المجال ليهم وحدهم، وغادي وين الراو فعلا نجحنا في تربيتنا لاولادنا في ادائنا للمهمه اللي هي فعلا مهمه عظيمه جدا. التربيه مسؤوليه كما ديما نحكي، وصبر معرفة وعي مسؤولية وصعبال، ما هيش بالأمر الهين أبدا. يعني اللي يقول لك ما فيها حد شيء شنو هي التربية، نقول له تحكي عن الرعاية. الرعاية هذيك أمر مقدور عليه، أي حد نجم تجيبه في مكانك ويقوم بها. ولكن كي نحكيه على التربية لهنا نقفوا الناس كل وانثبتوا فعلا هل قاعدين نربيه وكما يلزم كما ديما نحكيه أو لا. يعني في مرة نتذكر يعني سائق تاكسي كنت يعني سألني قال لي عندك شي وليدات؟ قلت له أي عندي. فخزل لي قال لي كلمة يعني إلى يومنا هذا، هي سنوات ولكن باقية أي في ذهني ما نسيتهاش على خاطر بالحق سوقفتني. أي الحمد لله يعني إنسان يقيم من خلال بعض المواقف وبعض تجارب الحياة أنا وين من هذا الكل. فقال لي أنا قال لي هو رجل كبير، قال لي أنا بنيتي عندي 3 أولادات وكنت على قد عندي كان هالتاكسية هذية، خدمت على روحي بالحلال. قال لي بالحلال بسم الله ما شاء الله. قال لي بنيت الدار بالحلال. قال لي لا عمري قال لي الحلال هو قال لي مش كان في الفلوس، حتى في الكلمة.
2: صحيح. في النظرة
3: في حتى في القلب. قال لي حتى في قلبي في كل شيء. قال لي وليداتي توا بسم الله ما شاء الله، قال لي المهندس ولا الطبيب يعني وأخلاقهم عالية والحمد لله. قال لي فأول نقطة احنا لازم نحكيه فيها فعلا احنا
2: تتحرر حلال أنت كولي كأب كأم كمربي كجدة. سامحني أختنا روضة لحبيبي قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. قالت بنتي مريم نسيت الجدات، أنا واحدة منهم، متابعة وفية لكل حصص اللي تفيد في كيفية التعامل مع الصغار، من باش نتحسن من نفسي في التعامل مع الأحفاد والأصبات. ربي يحفظك إن شاء الله أمي الغالية روضة لحبيبي، وتحية ليك ولكل الجدات اللي هما دورهم كبيرة، وأنهم اليوم يأخذوا كالصغيرات متاع أولادهم ولا متاع بناتهم ويكونوا معاهم، رو فيها الحقيقة فيها متعة برشة في التربية وفي التعامل. فربي يحفظكم ويطول في عمركم ويعطيكم الصحة إن شاء الله والبركة يا رب.
3: اللهم آمين. احنا ديما محتاجين جداتنا باش نرجعوا لهم، هم المرجع متاعنا في التربية وفي أمور كثيرة في الحياة.
2: صحيح،
3: وبل بالعكس مشاركتهم هذه الأمور تساعدهم وتخليهم يحسوا ديما اللي نعم احنا يعني نجم نضيفوا لأولادنا، مش انتهت المهمة متاعنا فقط، يعني هم جابوا هكا صغار وتانين عليهم. إيه نعم الجانب ذلك موجود، ولكن راهو دوركم ديما موجود وقائم، احنا ديما في حاجة ليكم، ربي بركنا فيكم إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين. إذن الحلال نعم، وأنا في طريقي في تربية أبنائي ننتبه للحلال في المال، في الكلام،
3: في القلب،
2: في القلب، في النظرة، في الكلمة، في المعاملات مع الناس.
3: نعم، المقصود به إرضاء ربي سبحانه وتعالى، يعني في كل حاجة أنا نقوم بها، ولا حتى ساعات مشاعرنا ماشية في الحلال ولا يعني
2: صحيح.
3: أنا الله سبحانه وتعالى يراني ويسمعني، حتى ولو أنا الشخص اللي قديم مش قاعد يسمع فيها ومش قاعد يرى فيها، فسبحانه ربي هو يرى فيها في كل مكان وفي أي تصرف في أي سلوك في أي كما قلنا حتى المشاعر. أنا ماشية في رضاية ربي سبحانه وتعالى، هل أنا على خطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا نجم نعمل الحاجة هذه وهو قاعد يغزلي، ولا ما نجمش نعملها في حضوره؟ ديما عنا يعني المرجع متاعنا وعنا الحدود متاعنا والميزان اللي يخلينا نرجع نقعد ديما في الثنية الصحيحة. بشر احنا
2: يكون حاضر دائما في قلوبنا.
3: نعم.
2: في كل يعني في قلوبنا، في تربيتنا لأولادنا، هك الميزان متاع الحق، هك الميزان متاع الحلال والحرام. يعني ما نجمش انا نغفل زادة وانا نربي في ابنائي، ربما نجم نكون هذه اي حلال ميسالش، ربما احيانا حتى الحاجات اللي تنجم تكون حرام.
3: أيه.
2: واحيانا الولي تنازل، لا اذا تنازلت في الحرام رو باش تقعد عمرك كامل تنزل، ولو صغيرك اذا شافك تنزلت في حاجه حرام وعملتها وربما بررتي نفسك، او ساعات فما ناس يفتي نفسه.
3: صحيح.
2: فرو صغيرك باش يتبعك وباش يكمل في المسار هذاك.
3: صحيح. زيد على ذلك القدوه، منها نمشي للقدوه. اذا انا ديما نختار ثنيه ربي سبحانه ومرضات ربي والحلال، ولدي باش يمشي في الثنيه هذيك، ولدي قاعد يلاحظ، قاعد يشوف، عايش معايا، قاعد يسجل، فبالطريقة هيك بإذن الله، بإذن الله مهما يعني خرج على ثنية شوية يعود بإذن الله للطريقة الصحيح، وعمره ما يبعد، على خاطر الأصل هو شنو؟ هو البيت، الأم والأب،
2: الأب
3: اللي هما القدوة الأولى واللي هما المرآة العاكسة لوليداتهم.
2: نعم، الحقيقة عجبتني عبارات جميلة الحقيقة من كتاب شريته من معرض الكتاب، يتحدث عن الطفولة. قال: تربية الولد أشق وتربية البنت أدق، فاصبر على الأشق وانتبه للأدق. قال سألوا، قالوا كيفاش نربيهم؟ قالوا والفتن كثيرة جدا والضياع يسير، يعني ربما ربي يحفظ أولادنا يا رب.
3: يا رب.
2: قلت: ربي نفسك قبلهم واحرص أن يجدوك في كل خير أمامهم، أحسن من صلاتك، أمسك عن سواقة الكلام، راقب المولى سبحانه وتعالى في موضع عينيك، واعلم أن الكرم يورث وحب الخير يورث، ولا تخالف أفعالك أقوالك، فأنت يا أخي ثوب أبيض يظهر فيه أصغر السواد. والصحابة كانوا قليلي النصح كثيري العمل. فتعلم أولادك أو تعلموا أولادهم سمحني من جميل أفعالهم، وبعدوا على الحاجات اللي كانوا يتجنبوها. وكذلك قالوا: علم الأبناء أنهم يكون عندهم الكثير من الثبات ومن القدوة الحسنة، وأنه يعرفوا الأباء والأمهات أنه يلحقهم في قبورهم من عظيم الأجر أو الوزر. اللهم
3: وكذلك.
2: فمهم جدا أنه نكونوا احنا هك المرآة العاكسة باش نربيوا أبنائنا. يعني وقت اللي نحس أنا نفسي في هك المسار هذا كماشي على استقامة، نعرف انه ابني نجحت في تربيته، لانه هو باش يقتفي الاثر نتاعي.
3: طبعا
2: استاذ نسرين
3: هو كذلك، يعني وكانما يعني انا نمشي قدامه ونخلي في الاثر نتاع الخطوة نتاعي، وهو تماما على نفس الاثر قاعد يمشي ورايا. يعني كما اللي قال له: يا ولدي اعرف وانت تحط ساقيك، قال له: يا بابا اعرف انت وانت تمشي راني قاعد نتبع فيك. هذيك هي، يعني احنا رانا قدوة لوليداتنا، ففعلا مسؤولية كبيرة احنا مكلفين بها وربي سبحانه وتعالى ان شاء الله ربي يعيننا عليها, وهي خاصه لوجه الله باذن الله. احنا نخدم للمستقبل كما انت طلقت وقلت وذكرت. نعم. نعم نعم نبدا والنهايه في مخيلتنا, يعني نبدا من المستقبل. يعني ايش تقصد؟ انا يعني نحب الراء ونتخيل ولدي غدوة في عمر معين, هو وحده معامل على روحه مع زوجته مع وليداته, يعني كيفاش باش يكون, يعني كيف نقول نستشعر يعني رقابة الله سبحانه وتعالى. القصد منها الحماية, الحماية والحب, الحماية تساوي الحب. نعم. الله سبحانه وتعالى كيف ما نعمل حاجة كما أنا نقول يعني نقرأ حساب ربي سبحانه وتعالى راضي عليا مش راضي, الحاجة هذه كما يحبهاش. القصد منها الحماية, القصد منها الحب. وديما نذكر راهي كلمة حرام تساوي حب وحماية. نعم. فقط لا غير. نعم. مش وقتش نخاف هنا. نخاف هنا إذا أنا في كل مرة يعني
2: كل
3: أنا
2: شيء نعسي. مسموح
3: أي كل شيء مش حاجة اسمها كل شيء مسموح. كل شيء فما ضوابط, فما قواعد, فما قوانين.
2: هو حتى في البيت في الأكل ولا... يعني سبحان الله إذا كليت برشة مالح نجم تمرض, وإذا كليت برشة حلو وسكر نجم تمرض. يعني صحيح. إذا كان في الأكل فما ضوابط ما لازمش تفوتها, فما بالك في التربية, فما بالك في القيم, في الأخلاقيات, في ديننا. هذاك عش قلك من علامات إنه نجاح التربية في سلوك طفلي ونتناقشوا فيها مع بعضنا. نعم. قالك انه تشوفوا يحترم الكبير والصغير من دون ضغط.
3: صحيح.
2: كي يشوف عبد كبير في العائله يحترمه ويسلم مهما كان سلامه, ما تفرضش على صغيرك انه يلزم يقبل فلان وفلتان. لا, حتى كي يقول السلام عليكم وعلى السلامه وشنو احوال كافيه. كيف. احيانا انك تجبر صغيرك مثلا باش يقبل عبد ما يعرفوش ولا حد من العائله, لا خليه على راحته. مش المفيد انه سلم والقى التحيه, فهذا من علامات انه صغيري او انا نجحت في التربيه. كذلك يقول الصدق حتى لو انه عمل حاجات, قلت يا امي انا باش قلك الصدق حتى اني راني عملت هذه وهذه. كذلك يتحمل مسؤوليه حسب العمر نتاعو, يتصرف بادب في غياب والديه, ويعرف يعتذر ويصلح الغلطه نتاعو حسب العمر دائما. هذوما تتفق فيهم النقاط هذو كل
3: شيء؟ اكيد جدا نتفقوا فيهم. نتصور الناس الكل على خاطر احنا اذا ربينا صغانا على المبادئ هذه والقيم هذه, يعني نحترم كما يحترم الصغير كما يحترم الكبير. يعني لهنا ما عادش نحكي على التنمر. يعني لهنا ما عادش نحكي على السخريه. نحكي على قمه الاحترام اللي المفروض تكون عند الانسان. كي نحكي انسان يعني انسان فعلا يحترم الاخر ويتقبل الاختلاف اللي عنده, حاجه مهمه جدا. كما قلت يعني ملاحظه حلوه, ما تفرضش عليه يقبل ولا ما يقبلش, هو يسلم. يكفي انه يمد يده ويسلم وحتى يقول السلام عليكم وهو داخل, فقط لا غير, هذا كافي. ونقطه ثانيه الصدق. الصدق اذا انا كأم واب نتحرى الصدق في كلامي, وحاجه اخرى نعطيه الامان لولدي كي يجي يتكلم معايا.
2: صحيح.
3: اذا كان انا هددته من اول مره كان صادق فيها معايا, فتاكد اللي ماش باش يرجع لك او باش يولي يخبى عليك ويعطيك حاجات غلطه وانت لهنات ولي طلعت بنعوت هو بريء منها. انت كنت سبب فيها يا ولي, او انا كأم كنت سبب فيها, فحذاري لهنا. يعني ديما رانا احنا نتحراه جيدا ماذا نقول وماذا نفعل, لانه نعم. باش يرجع علينا احنا اولا.
2: نعم, يعطيك الصحه كوتش نسينا البرجي. مواصلين معكم احنا ساده المستمعين والمتابعين, ذكركم بال 71 136 ألف. استفساراتكم واستشاراتكم جاوبكم عليها كوتش نسينا البرجي. بعد شويه راجعين مع فقراتنا كالعاده, اولادنا في عينينا مع الاستاذه تسنيم امام. لكن قبل هذا الكل فاصل وراجعين كاملين معكم, ابقوا معنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم السادة المستمعين لقاءنا اليوم، اللقاء المباشر والحديث وقت يستشعر أو يحس الولي أنه نجح في تربية أولاده، العلامات والإشارات. ومعنا تسنيم إمام وسادة مدارس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا
1: لك. اليوم ليك ولكل مستمعينا الكرام.
0: شكرا، يومك سعيد مبارك إن شاء الله. وعنوان المداخلة إن شاء الله باش يكون التربية الحقيقية ليست أن تملك أبنائك اليوم، بل أن تعدهم للحياة غدا. قداش محتاجين إنه نعدوا أعداد جيد للحياة، نعدوا أعداد واعي، نعدوا أعداد مسؤول لأبنائنا باش يكونوا في هالحياة كما قلنا نساء ورجال إن شاء الله يكونوا صالحين يا رب.
1: الحمد لله الذي وهب لنا الأبناء أمانة إخلاصا، ولازم نتعامل مع وليداتنا على أنهم أمانة من عند ربي سبحانه وتعالى واستخلفنا. والحمد لله الذي جعل تربيتهم عبادة نؤجر عليها، مسؤولية سنحاسب عليها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير مرب وخير معلم، وعلى آله وصحبه
0: أجمعين.
1: باش نحكي اليوم عن سؤالي أرق كل أب وكل أم وكل مربي. كيفاش نعرف أني نجحت في تربية ولدي؟
0: نعم.
1: وأكيد أنتم حكيتوا على مقولة الدكتور عبد الكريم بكاري.
0: نعم.
1: قلنا حين تراهم في غيابك يصلون في وقتهم، يحترمون الناس، يختارون الخير وهم أحرار.
0: نعم.
1: العبارة هذه بالنسبة لي أنا تختصر جوهر التربية كلها.
0: نعم.
1: التربية مش أن ولدك يسمع كلامك خاطرك أنت في موقف القوة، قدرك أنت عندك سلطة الأبوة والأمومة. التربية الحقيقية أن يختار أبناؤنا الصواب لأنه صار جزءا من هويتهم.
0: نعم، وقد يكون النجاح الحقيقي. نعم،
1: حيث أن يولي الصواب يا مريم جزء من الهوية متاع بنتك وبنتي،
0: متاع
1: ولدك وولدي. جزء من هويته. المربي الحقيقي ما لازمش يصنع طفل مربوط به يقود فيه هو ويسوق فيه هو وين يحب يهزه، لا.
0: نعم.
1: أما لازم يصنع إنسان ينجم يعيش بطريقة صحيحة حتى في غيابي.
0: نعم.
1: وانت قلت شنية العلامات، شنية الإشارات، والكل ديما نسأل
0: صحيح،
1: زعما أنا نجحت، زعما أنا فشلت، زعما هذه علامات فشل، هذه علامات نجاح. فما علامات حقيقية تدل على نجاحنا، أولها وأعلاها النجاح الإيماني.
0: نعم.
1: نجاح في التربية ليس أن يحفظ الطفل القوانين، بل أن يحمل داخله رقيبة.
0: سبحان الله.
1: هذه الرقابة الذاتية، أن هو يهز في داخله رقيب.
0: نعم.
1: وقت اللي يصلي من غير تذكير دائم لمرحلة عمرية معينة بالطبيعة.
0: نعم.
1: فأنا مرحلة عمرية أنا نسميها مرحلة التكعريف، هي متاع 8 سنين 7 سنين و 9 سنين والعشر سنين. لازم الأم والبو يقولوا يعاودوا يكعروا أصلي مثلا.
0: نعم.
1: على القوانين والضوابط في الدار،
0: على النظافة، على نعم.
1: ما بعد ذلك لازم يولي الصلاه من غير تذكير دائم، يكون فما تذكير اما مش كيما قبل.
0: نعم.
1: لازم يبتعد ولادنا عن الخطا حتى كان ما فما حتى حد يرى فيهم. هنا نعرفوا انه ما ربيناش سلوك فقط، بل ربينا ضمير حي.
0: صحيح.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يربي الصحابه على مراقبه البشر، وهذه الغلطه اللي يطيحوا فيها برشا ناس ذيك يفشلوا مع ابنائهم. نربيو في ولدنا على مراقبه البشر، باش يقولوا الناس، يراوك العباد، باش يراوك الناس. انت تقري في القران وبنتك بلاش حجاب، باش يقولوا عليك الناس. سيدنا ما رباش الصحابه على مراقبه البشر، بل على مراقبه الله. وهيك علاش قال ابن العباس احفظ الله يحفظك.
0: نعم.
1: يعني احفظ احكام ربي بين عينيك. الطفل الناجح تربويا هو اللي يسال روحه قبل ما يعمل اذا يرضي ربي ولا لا.
0: مش يرضي الناس ولا لا،
1: يعمل صح، ما يعملش خوفا من الناس او العقاب، بل حبا في الله وتعظيما له قبل به. فعلامه النجاح الاولى انك تنجح مع ولدك النجاح الايماني والرقابه الذاتيه.
0: نعم.
1: طبعا هذا مش في البدايه، باش ما يقولوش المستمعين هذه عاليه، هذا مش في البدايه، هذا بعد خدمه طويله بعد سنوات.
0: نعم.
1: هذا النتاج، هذه العلامه نتاع النجاح، والنجاح يكون في النهايات. يعني
0: صحيح.
1: باش يخرج الطفل من الدائره نتاع الطفوله ويمشي الى دائره المسؤوليه والتكليف والشباب في 17 وفي 18 وفي 19.
0: صحيح.
1: غادي تظهر، تبدأ تظهر العلامات. علامة ثانية وانا نحبها برشا ونجتهد عليها برشا، يعني مع طلبتي وتلامذتي ومع أولادي، هي التوازن العاطفي والانضباط الانفعالي. من أكبر علامات النجاح أنه تلقى اليوم مريم بنتها متوازنة عاطفي. شو معنى هذا؟ ولدي يتغشش كما صار الكل، لكن ما يتحولش الغش متاعه إلى عدواني.
0: صحيح، مهم جدا.
1: ولادنا يحزنوا لكن ما ينهاروش، يفشلوا، ينجم يفشل، يفشل في النجاح في الدراسة، يفشل في خدمة، يفشل في علاقة، لكن ما يستسلمش، ينتقد لكن ما يكرهش روحه. الطفل المتزن عاطفيا يعرف كيفاش يسمي مشاعره وكيفاش يديرها. راه فما ناس ما تعرفش تسمي مشاعرها وتعبر عليها، فما ناس ما تعرفش طريقة إدارة مشاعرها. النجاح الحقيقي أن نربي شخصية مسلمة متزنة عاطفيا قبل ما تكون ناجحة قدام الناس. حتى النجاح يكون وهمي في العمل وفي الدراسة وفي التفوق وجاب 17 معدل في البكالوريا ودخل الأحسن وهو مش متوازن عاطفيا، أو ما عندوش نجاح إيماني وما عندوش مراقبة ذاتية والعياذ بالله. شنو نعمل بنجاحه أنا في الدكتوراه وهو لا يحافظ على صلاته؟ شنو باش نعمل بنجاحه أنا في الطب أو في الهندسة أو في أي ميدان وهو لا يرى مراقبة الله له سبحانه وتعالى ويؤذي ذاك ويظلم هذا؟ فميزان الإيمان مهم وميزان العاطفة مهم. وهذا نراه في السنة النبوية المباركة. سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبع المشاعر بل كان يهذبها. يعني هذب في المشاعر. بكى عند موت ابنه صلى الله عليه وسلم وقال إن العين تدمع إن القلب يحزن. علمنا سيدنا أن المشاعر ليست عيبا. هذا موجود في برشا مجتمعات يروا أنه تعبير عن المشاعر عند الرجل عيبا. يكتب بولدك على هيك تقولوش انت راجل ما تبكيش. سيدنا صلى الله عليه وسلم خير الرجال وأرجل الرجال وعينه تدمع. المشاعر ما هيش عيب، لكنها الإدارة متاعها هي النضج. الإدارة متاع المشاعر هي النجاح الحقيقي. فالطفل اللي نجم يعبر على الحزن متاعه بالكلام في غض الصيح، يعبر على الغش متاعه بالحوار في بلاصة الضرب والعدوانية، هو ثمرة تربية ناجحة باش يكون نهار آخر زوج ناجح.
0: لا تغضب كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهذه تربية أخرى.
1: معناها لا تغضب، معناها كن ممن يتوازنون عاطفيا، عندهم ثبات انفعالي، ينجحوا في إدارة الغضب بتاعهم،
0: يعرف يقيس. نعم. مش يغضب غضب
1: بولي يدير الغضب بتاعي، ما يكلنيش الغضب بتاعي ويدمرني، لا، كون أنا التي أدير غضبي، خاطر من حقي نتغشش. أنا مثلا أختي وجعتني في كلمة، من حقي نتغشش عليه، لكن لازم نتعلم كيفاش نعمل الإدارة متاع مشاعري غضبا فرحة وحزنا.
0: مش كل شيء الإنسان ينجم يمشي للأقصى، إذا غضب ينجم يمشي للأقصى أو العكس، إذا فرح أو غيرها معناتها.
1: وإذا ربيت ولادي أنهم يمشوا للأقصى في مشاعرهم ما يعرفوش يديروها، باش يكونوا زوجة وزوج ما يعرفوش يديروا مشاعرهم، وهذا اللي يهدموا البيوت الآن. رانا كي نقولوا نجاح التربية عند الصغيرات معناها نجاح أجيال قادمة في حياتها الكل.
0: صحيح.
1: والأجيال القادمة مش تجيب أجيال أخرى، فسيبخوك كل شيء مرتبط ببعضه. ثالثا الاستقلالية. من علامات النجاح تاع التربية أنك تربيهم على الاستقلالية وتحمل المسؤولية. خطر من أخطر أخطاء التربية أنه نقدر نربيه في أبنائنا على الاعتماد الكامل عليه. برشا أولياء يظنوا أنه نجاحهم هو أنه يبقوا صغارهم محتاجين ليهم في كل صغيرة وكبيرة، التشي ليهم، مربطين بهم، تلقاه يحب يسكنوا بأي طريقة فوقه، يحب يقعد يصرف عليه، يكل معاه، يشد هو المصروف. فما برشا للأسف أباء هكا يرفضوا فكرة استقلالية أولادهم وأنهم يبنيوا حياة وحدهم يتحملوا مسؤولية. ويظنوا أنه هذا نجاح، لكن في الحقيقة هذا موش نجاح بل تبعية مقنعة.
0: أو يظن ربما أنه هو حبي يعاون وحبي يأخذ بيده،
1: تبعية مقنعة. ريت الأفكار هذه هي تبعية مقنعة. ربي ولدك على الاستقلالية وعلى تحمل المسؤولية، خاطر نحن لسنا بخالدين في دار الدنيا، تيجي نهار ونخليه واحد. النجاح أني نعلمه من الصغرى مش يعتمد على نفسه، وهذا يظهر في التربية الطفولية في ترتيب أغراضه في ترتيب غرفته، حتى كأنه ما يعرفش. كله أعمل ويجي نوريك كيفاش عملها، حتى كان هي مش مريق لو والبيت مش مريق، لو ما يعرفش يرتب سريره حتى كان ما يعرفش انه ولا يعرف. يتحمل زاد نتائج اختياراته من اللي هو صغير. ينجز بعض المهام نتاعو وحده، مش كل شيء في القرايه انا نكون لاصقه فيه ونوري فيه ونكتبه ونسطر له ونقط له، ليه خليه ينجز بعض المهام نتاعو وحده.
0: ساعات نشوفوها فقط، انت اكيد مربي وتعرف انه في كل مشاريع ساعات تجي المشاريع خدمتها الام،
1: لذلك مربي مرفوضه رفض بيت المشاريع المنزليه
0: خدمتها الام
1: وما نعترفش به.
0: سبحان الله، الملف والتلخيص وما نعرفش القصه
1: من 20 عاما ما نعطيش مشاريع تتخدم في الدار، هذا مرفوض. مرفوض باش تصنع حاجة في الدار، مرفوض باش تخدم تربية تشكيلية في الدار وتجيبها حاضرة، مرفوض باش تصنع دار، ولا مرفوض رفضا باتا. انت موجود في المدرسة باش تتعلم، باش تحب اللي تتعلم بيه، باش تصنع انت وتظهر مواهبك، واذا انت نجحت في حاجة تنجح في اخرى. فنخلي ولادنا يعتمدوا على انفسهم. وقلت انه سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو خير مرب رب الصحابة على تحمل المسؤولية مبكر، ولا أسامة بن زيد قيادة جيش وهو شاب 17 سنة. شوفوا ولادنا اللي عمرهم 17 سنة، فما أولياء يوصلوا ولادهم اللي عمرهم 17 سنة للقراية ويروحوا به. ممكن خايفين عليهم، ممكن
0: فما جانب صغير تنجم
1: تاع خوف
0: خاف عليه ربما.
1: أما مش أنك تكون في موجود ديما، مش تضيعوا ولدك. التربية الناجحة لا تخلق شخصا هشا، التربية الناجحة تخلق لنا طفل يولي إنسان قادر على الحياة. وهذا يهزنا للعلامة الرابعة، القادر على الحياة هذا كي نخليه يتحمل المسؤولية، كي ما نعيشوش في تبعية دائمة، كي نخليه وهو صغير يعمل بعض المهام وحده ويتحمل النتائج متاعه، كي باش يكبر باش يكون إنسان مستقل ومسؤول. هذا باش يعطينا علامة رابعة للنجاح، ألا وهي القدرة على اتخاذ القرار.
0: نعم.
1: إذا ولدي ربي أنه عمره ما يعرف يتخذ قرار باش يعيش أسير تأثير الآخرين،
0: قرارات
1: يعيش على طول أنا حكمت فيه وباش يمشي لدار أخرى كي عارف يحكم فيه غيري، سواء كان رجلا أو امرأة. لك علاش من علامات نجاحك أن يكون لطفلك عقل يفكر، مش مجرد عقل ينفذ في الأوام،
0: يعرف يفكر، يعرف يتخذ قرار، يعرف يحدد حتى حاجة في مسؤوليته، حتى كان بسيطة يعرف يحدد مصيرها.
1: أهم علامة التفكير أنه نخلي ولدي يسأل. علاش قلت أنا أظن في الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها، خلي ولادكم يسألوا، يحكينا على المشورة وقلنا نقعد ونحكيوا مع زهر، نخليهم يسألوا على ربي وين المشكل، يسأل لماذا، علاش لازم نصليه، علاش نصومه، علاش لازم ننجح في القراية، نعلمه يناقش بأدب من حقه يسأله، هذا عقل يفكر. مش نقول له قلت لك صلي صلي وانتهى، قلت لك البس هكا البس وانتهى، قلت لك قول يعني قول.
0: شوف أستاذ التسنيم
1: عنده ذوق ويقول هذا يعجبني وهذا ما يعجبنيش.
0: كن نشوفه مر في الآيات القرآن الكريم، يعني نلقاه دعوة للتفكر للتدبر للتأمل. المولى سبحانه وتعالى يدعونا لهذا. نعم، في القرآن الكريم
1: يتفكرون أفلا يعقلون
0: يتدبرون
1: أفلا ينظرون. من أعظم العبادات واللي نعملوا عليها مجالس هذه، من أعظم العبادات عبادة التفكر، عبادة عظيمة منسية ومتروكة في خلق الله. فخلينا أولادنا خليهم يسألوا، خلي ولدي نعلمه القدرة على أنه يسأل ويفهم، وبعد ذلك يتخذ القرار، يختار أصدقائه بوعي.
0: نعم.
1: يتعلم يقول ليه وقت اللي يقترحوا عليه اقتراح غلط.
0: صحيح.
1: يتعلم يرفض حاجة غلطة إذا بش يكون في تبعيتي أنا، رأو بش يكون في تبعية ناس أخرين بش يسيطروا عليه. علاش برشا صغيرات تدخل في لعبة في انترنت وتسيطر عليها اللعبة وتوصل حتى
0: موجود
1: كما صار درنير ما، على خطر هو تربى بتبعية وتربى ما عندوش استقلالية وما عندوش قدرة على قول لا وعلى اتخاذ القرار، بينما صغار أخرين ينجم يكونوا لعبوا نفس اللعبة لكن ما أثرتش فيهم نفس الطريق.
0: وعلاش احيانا نلقى اصحاب عندهم القدره بطريقه عجيبه انه
1: يسيطر
0: على دماغ الصغير وعلى اصحابه ويخليه ما عندوش حتى راي في حتى شيء.
1: خاطر في الدار ما عندوش راي في حتى شيء، خاطر في الدار ما ربيتوش انه يكون عنده راي ويقولوا بتربيه وما عاونتوش باش نزرع فيه القدره على اتخاذ القرار. خاطر كل شيء مكتسب، تبتدي ننمي فيه القدره على التفكير وعلى اتخاذ القرار. التربية ما إيش أني نقتل شخصية ولدي بس نطاعة. بيلكم برشا أولياء يقتلوا في شخصية ولدهم بس نطاعة. قلت لك المرأة ذيك ما تاخذهاش، يعني ما تاخذهاش. يا بابا خلنا نحكيه، يا بابا راني حبيتها وريت فيها مرأة باش تكون مستردة. لا، قلت لك لا يعني لا. ما كانش أنت عايق والدي، لا ما هوش عقوق هذا، سامحون. الطاعة للوالدين عندها حدود وضوابط، ومش كل شيء فيما يعنيهم هما، شرطو كذا الصغير يكبر. ومن اللي هو صغير ما نقتلوش باسم الطاعة. سيدنا صلى الله عليه وسلم ربينا شخصيات قوية، ما ربيناش نسخ مكررة، ما لازمنيش نكون كيف كان انت كبابا وام، مش بالضرورة. الطفل الناجح لا يقاد بسهولة خلف القطيع. لو كان انا مش نقوده كأنه قطيع في الدار، سيقوده غيري كقطيع في الخارج.
0: صحيح.
1: الطفل الناجح هو من يملك بوصلة داخلية يعرف بها السليم والسقيم.
0: نعم.
1: يعرف بها الصحيح والغلط.
0: نعم.
1: والذي بين الجرح يعرف الصحيح الصواب من الخطأ، إذا ما بنيتش أنا فيه القدرة على اتخاذ القرار. باش ناخذ قرار وصحابي كيقولوا لي هيا بالسرقة نغيبوا على القراية، باش نعملوا غطة في البحر، نقول لهم لا ما نغيبش على القراية ونستأذن بابا وامي والبحر هيج نجم نموتوا. فما صغار أخرين يقولوا هيا يمشي.
0: وللأسف صارت برشا حوادث في هذا الباب.
1: برشا صغار ماتوا غرقا. نعم. مثل هذا 14 و15 سنة في غرق.
0: نعم.
1: بحر هيج والدنيا شتاء، لأنه ما نميناش فيهم طريقة سليمة القدرة على اتخاذ القرار. الوالدين هما العلامة الخامسة نجاح التربية.
0: الوالدين هما العلامة الخامسة، خاطر الصوت تقطع شوية سامحني تسنيم.
1: الوالدين هما العلامة الخامسة لنجاح التربية.
0: ممتاز.
1: جودة العلاقة مع الوالدين.
0: كيفاه جودة العلاقة؟ لأنه برشا نجم يسأل يقولك كيفاه تنجم تكون هالجودة متاع العلاقة بين

0: التياتر نتاعو لصاحبه اللي قريب منه. هنا ماهيش حقيقي. لا خاطر ما عندوش ثقة فيه. والدليل انه كي يغلط ما يجيش يجري لك ويقول لك خاطر ما عندوش ثقة فيه. يمشي لصاحبه يقول له راني عملت وعملت. ما يمشيش لامه ولا لبوه.
1: وهذاك علاش برشا اولياء يقول لك ساعات حتى يتصلوا بينا يقول لك راهو صحابه حكاوا لي هو ما حكاليش.
0: اي ما عندوش ثقه فيك، يسمع كلامك انا ما عندوش ثقه فيك، فيحكي للي عنده ثقه فيه للقريب منه. النجاح الحقيقي انه نبنيو علاقه تخلي ولادنا يرجعوا لنا وقت الحيره ما يهربوش
1: منه. هذه سر النجاح، صغير يرجع لي ما يهربش مني.
0: هي الغلطه باش تصير باش تصير لا قدر الله بنسب متفاوته بين الصغار، اما على القليله كيف يرجع لي مباشره الغلطه ما تزيدش تكبر ونلمها وهي صغيره.
1: صحيح.
0: حتى في المصائب الكبرى راه مش في اخطاء الطفوله فقط، حتى في اخطاء الشباب.
1: صحيح.
0: حتى غلطات كبار يعملوها الشباب، لو كنت تعمل علاقه سليمه مع اولادك وجوده العلاقه تكون سليمه، ولدك كتير او بنتك خاصه كتير لها مشكله كبيره ترجع لك في بدايه الغلطه قبل ما تكبر الغلطه. كل غلطه اللي ما نصلحوها ما خليش ولدي يهرب مني، خليه يحكي لي الغلطه ويطلب رايي. حسه انه الدار هو مساحه الامان نتاعو. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الصغار، كان يلاطفهم، كان يمازحهم، كان يناديهم بلطف. قال لسيدنا أنس بن مالك: يا ذا الأذنين، مداعبة ملاطفة. عرض ليل صغير وعنده معاه حكاية العصفور، قال له: يا عمير ماذا فعل النغير؟ إذا نحن في جمعية وقت الدراسة نتاعي، يا عمير ماذا فعل النغير، فما واحد مغربي كتب عليه الحديث ذا كتاب طوله أكثر من 400 صفحة.
1: نعم، في العبارة هذه فقط.
0: ثلاث تربية الأبناء وكيفاش ندلوا الأبناء وكيفاش نصغروا لهم أسمائهم، وجواز تربية العصافير وقيمة العصافير في الدار وعلاقة الطفل مع الحيوان. تخيل انت حديث صغير كما هكا، يا عمير ماذا فعل النغير، في الهيبة متاع البول لهم ما تعنيش قصة. مش واحد عنده هيبة قد سيدنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانش قاس.
1: نعم.
0: المحبة ما تعنيش غياب الحدود. النجاح هو كما قلنا المرة اللي فاتت أن نجمع بين الحزم وبين الدفء. بالعلامات زاد النجم نقوله الاحترام والأخلاق الاجتماعية. يعني الطفل الناجح مش فقط اللي تلقاه متربي مع والديه، تلقاه يحترم الجميع، المربي. صحيح. العامل، الزملاء، الموظف اللي أصغر منه اللي أكبر منه، خطر الأخلاق لا تتغير حسب الأشخاص.
1: هذا هو اللي يلزمنا، هذا اللي يلزم نشبعوا به أولادنا، أنه الأخلاق ما تتغيرش مع الناس.
0: إيه، تتعامل مع أبوك وأمك بتربية، تتعامل مع جاركم بتربية، تتعامل مع الموظف في الشارع بتربية، مع المعلم، مع الناس الكل. فوقت اللي نراو صغيرات رحيمين متعاونين صادقين، وهذا الرؤوف في المدارس، صغيرات تحفظ ألسنتها، في هذه شهادة نجاح عظيمة. أنا برشا أولي جيو سألوني على القراية، نقول لهم ربي يبارك فيكم على التربية، يبارك فيكم، وناجحين جدا في التربية حتى كان مستوى الدراسي متوسط. أنا بالنسبة لي طفل متوسط دراسيا وناجح في توازناته العاطفية وفي ومحافظ على صلاته ومتربي، هذا نجاح عظيم للوالدين. وهو أعظم علامات النجاح.
1: نختم بهذا لأنه عنا فاصل.
0: التوكل والدعاء والارتباط بالله من علامات النجاح، أنه نصنع ونزرع في طفلي الارتباط بالله سبحانه وتعالى. أنه يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. أنه إذا خاف دعاء، شفنا هنهارين سيكونس نتاع وليد محليه، صارت مشكلة في الأسانسور وهو موجود في الأسانسور، فبرك في القاعة وبدأ يدعي. وإذا مؤثر جدا، طفل عمره 6 سنين أظن أو 7 سنين. إذا احتار يستخير، إذا طاح يرجع لربي. تسمع منه كان إن شاء الله بوعي مش بعادة. تسمع منه الحمد لله بقلب حاضر. هذا يعني أنه إذا نجحنا في بناء مرجعية روحية داخل أولادنا، رانا نجحنا في تربيتهم بإذن الله.
1: بإذن الله إن شاء الله. يعطيك الصحة سيدة تسنيم إمام. تحية الشيخ رمزي بن شيخة، تعالوا معنا في الصفحة وعلى في التعليقات، ربي يبارك له. شكرا ليك سيدة تسنيم إمام، ربي يبارك فيك في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاصل وراجعين مكملين معاكم باقي مشوارنا، بقوا معنا إن شاء الله.
2: إشهار.
3: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتم. وصلنا معكم لقائنا المباشر ونخذ مكالمة الهاتفية. كوتش نسرين السلام عليكم من جديد. نخذ مكالمة الهاتفية. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أختي الغالية، ذكرنا بالاسم.
1: أم رنيم.
0: أم رنيم، مرحبا أختي الغالية، تفضل نسمعوك.
1: والله أنا بنتي عندها 16 سنة.
0: ربي يحفظ.
1: يحفظك يعيش. ولدي 14 سنة.
0: حفظه
1: إن شاء الله. نبدأ بالطفلة. بنتي توا حاسها هاليا نيس ما عادش تحب تسمع الكلام ولا تخبي عليا في برشا حاجات. ما نعرفش أنا معناها معاها في كل شيء معناها.
0: أنت قبل مستنسة تحكي لك، هي مستنسة تجي تحكي لك شنو يصير معاها البرة في الليسي وكل
1: تحكي لي أمام هو ولي تتخبي تحكي لي كل شيء معناها. كانت تحكي لي هو ولي تتخبي عليا. آخر مرة البارح معناها تليفون جيبته من عند صاحبتها وقالت لي راني رجعته لها وحلفت لي معناها أنني تغششت عليها خاطر حلفت قالت لي والله رجعته لها. ومن بعد أنا كي قمت في الليل نلقاها به. ما عرفتش معناها صدقني اليوم نهار كامل معناها.
0: حكيت معاها في الوقت ولا لا؟
1: قلت لها لا، قلت لها ما عادش باش نصدق، ما عادش باش نصدقك مدى الحياة. قلت لها انت حلفت لي بالكذب وانا تو ما عادش باش نصدقك مدى الحياة. وعطاته لي ورقدت على روحها وانا قعدت معناها اليوم وانا منرفزه عليها.
0: قعدت متقلقه خاطر خاصه انه حلفت معناتها.
1: عندها توا جمعتين تبدلت صفه غريبه برشا.
0: هل صاحبتها جديده معناتها جديد يعني في سعمة هكا بداوا صحبه جديده ولا لا؟
1: يقراوا مع بعضهم وما فرد كلاس يجي معاها للدار نعرفها انا والكل. عندها زوج تليفونات مسلفتها تليفون على اساس معناها هكا مسلفته لي.
0: هي عندها تليفون بنتك ولا لا؟
1: كان عندها تليفون و
0: واضح واضح واضح. تخبي ما عادش تسمع الكلام؟
1: ما عادش تسمع الكلام، ما عادش تحب.
0: كيف شنو الكلام مثلا كي تقولها ما تخرجش تخرج؟
1: نقولها مثال ما خمل بيتك ما تخملش، نقولها خمل بيروك ما تخملش، نقولها خمل اعملك ما تعملش معناها اي حاجه نقولها لها قولي انت قولي انا ما عادش نعملها. قالت لي قلت اي قالت لي قالت لي الحاجه اللي تقولي عليها انت انا تو مش نولي ما عادش باش نعملها.
0: ما سالتهاش علاش شنو السبب؟
1: هكيك فاده تقولي فاده قلقه عايفه روحي.
0: ما تبدل عليكم شيء في الدار اختي الغاليه؟ ما فمش حاجه تبدلت معناتها؟
1: لا عادي عادي عادي معناها.
0: فمش مشكله حاجه صارت معناتها الايامات الاخيره؟
1: لا لا بالنسبه لي انا وبوها معناها عادي عايشين عادي.
0: واضح واضح.
1: اما حتى
0: حكي ينجم يكون الحاجه اللي تتبدل في المكتب ولا في المعهد سامحني.
2: وما هو السؤال لهنا علاش نحيتوا لها التليفون الاولاني؟
0: هي قالت تكسر التليفون الاولاني.
1: كسر كريمة ما حبتش معناها. قالت لي كان النوع هذاك معناها تحب كان ايفون نوع اخر قالت لي ما تشيلوليش معناها تحب على يا ايفون يا لام هذاك كان معناها الكلام تاعها.
0: واضح باهي. وبالنسبة للوليد؟
1: بالنسبة للطفل كيف كيف ولا حتى هو يكذب ولا يتبع فيها ولا يقول كلام مش صحيح. مرة يصلي مرة لا وبعدين نفيق به هو ما صليش نقول شبيك ما صليتش يقول لي لا صليت وعارفته لي أنا ما صليش نطفي عليه الضوء معناه ولا يتبع في أخته.
0: هو متعلق بها معناتها أصحاب مع بعضهم؟
1: يتبعها مش برشا مش متعلق بها معناه هي خطر في بيتها وهو في على روحه.
0: أختي الغالي أبقى معانا نعود نكلمك خطر عنا الأذان تو نرفع الأذان وإن شاء الله نرجع لك. أبقى معانا إن شاء الله. شكرا.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

0: صدق الله العظيم.
1: معكم مع كل لحظة برنامج الزيتونة والناس، فضاء يجمعنا في حوار صادق قريب من قلوبكم ويعكس حياتكم اليومية وقصصكم الحقيقية. في الزيتونة والناس نسمعوكم، نشاركوكم ونقربوا المسافات بين الناس بالكلمة الطيبة والفكرة النافعة. ما لا ما تفوتوش موعدكم مع الزيتونة والناس كل ثلاثاء وخميس ابتداء من 11:30 على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة والناس قصة تجمعنا. الزيتونة والناس قصة تجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلين معكم لقاءنا في الزيتونة والناس، مواصلين حديثنا واستشاراتكم على 71-136-1000. نرجع الأم رنيم، ما زلت معنا على الهاتف. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة.
1: ربي يبارك لك إن شاء الله أختي الغالية. إذا مازلنا مع الولد 14 سنة، قلت هو بيدو يعني ولا كأنه نوعا ما ميل شوي لأخته.
2: أي معنى ولا كيف ما عشك بيسمع لك ليه، ما عشك بيصلي كيف ما لا يصلي ما لا يبطل، هي كيف يعني تصلي أو بطل بطلي هي بطل السلام تيحة. معنى نحسها معنى معنى خطي باشا حاجات وهو قاعد يتبع فيه اللي تعمله هي، هو يحب يعاندها ويعمل كيفها في كل شيء ما نعرفش كيفاش تو انا باش نتصرف مع بنتي اللي حيرتني بكدي على حسن ما نعرفش كيفاش نزيد نقرب لها اكثر كيفاش ما نعرفش.
1: واضح
2: لو اني راني مانيش سيبه، اما ساعات تنزلني باش نعيط عليها ونسيح ونتشنج معاها على الاخر. معناها
1: انت اصحاب اكثر مع الولاد ولا مع هي؟ اصحاب اكثر مع قريبه اكثر مع الوليد ولا مع هي؟
2: الطفلة ولا نحب نقول بلا هي أكثر، خاطر هي الطفلة وخاصة في العمر هذا 16 سنة معناها عمر حساس برشا، نحب نكتبها ونحب نصحبها ونحب نقعد معها مياز هذي نخرج مياش حسيتها نفرح حتى كي نجي نقعد بحثها في البيت تقول لي يخليني وحدي برا أمشي شد بيتك وتقول لي معناها حتى كلمة بس حسيته كلمة تبدل مع أمها معنى ما عاد شيء اللي نعرفه. وأنا بناء القرية ما شاء الله معنى قرية برشلة جيب مويين بالكذي والكل وحسيتها هكذا وديت
1: في جمعتين هذو مقبل كنت معناتها لباس
2: عادية عادية طوع اللي يمكنني تبدلت كيفة غريبة تب تخرج هاني خارجة يبدي وإيش يا أنا بش نمشي نخو حاجة بش نخو قلال إيه وقلي وأنا ساعات نفق إيه كريمة صحيح خارجة
1: خارجت وما قتلكش
2: وما قتل معناها تتصرف عادي تقول لي يا أخي أنا مانيش صغيرة يا أخي أنا نعرف مصلحتي يا أخي أنا كبرت ديما هذيك في فم هذيك أنا كبرت أنا نعرف مصلحتي ماكش أنت باش توريني يا بنتي مازلت راك مازلت باش نوريك برشا حاجات قلت لها معناها أنت مازلت صغيرة مازلت ما تعرفش ليه أنا نعرف مصلحتي أنا أموري هذيك ديما في فمها أموري بيتي وأنا حرة فيها.
1: العلاقة مع الوالد نتاعهم قريبة صحاب كيفاه؟
2: البو بريس غايب معناه يمشي الساح يجي يجيب
1: ربي يعاونه إن شاء الله أكيد يخدم وعنده التزامات
2: يخدم وما وش معناها معاهم عادي معناه تحبوها برشا هي تحبوها أما ما يحكي مش ما يقعد ما يقعدش معنا البو دي ما غايب
1: حتى نهارت مثلا الراحة نتاعه
2: لا طيب قليل قليل قليل ما يقعدش ما يقعدش أنا بس ديما غايب ديما يخدم ديما البرا ديما في الشارع حتى في الليل تيجي يمشي معناه قهوة مع أصحاب ويروح أما في إرقام ديجان يقيم معناه ما فيش كونتاكت بالقدام الوليد.
1: واضح. أقعد اسمعنا أختي الغالية، شكرا لك، أبقى اسمعنا إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو تنجم تقولها أم رنيم 16 سنة و14 سنة البنية قالت ولا تتخبي وما عادش تسمع الكلام وخاصة الأوامر، وقالت ربما الحادثة الكبيرة أنه البارح ولو قلت البارح لقات عندها تليفون بتاع صاحبتها ويحلفت لها قالت لها رجعت وهي ما رجعتوش.
3: نعم هو ديما أي هو ساعة نشكرها يعطيها الصحة أنا اللي يعني فما متابعة لصغيراتها وديما تحب يعني تشوف ما خير وكيف تتصرف مع صغارها يعطيها الصحة. هذا واحد. اثنين أكيد جدا أنه فما حاجة قاعدة صايرة مع بنتنا يعني احنا يلزمنا نحصل العلاقة مع بنتنا باش نتقربوا منها وباش نعرفوا شنو التغيير اللي قاعد يصير في حياتها. الجمعتين هذوما نعم يعني خاصة أنه صديقتها صاحبتها أنا باش ندخل لها من باب صاحبتها لهنا مادام قريبة قريبة لها برشا وتجي حتى بحذاها والكل. سؤالي هي يعني هي باش تسمع فينا توا, انت تعرفي ام صاحبة هذه وما مدى علاقتك بها؟ تنجم انت تعرف برشا معلومات على بنتك عن طريق والدة صاحبتها اذا كانها قريبة من بنتها, اذا كانت قريبة لبنتها. فهذه نقطة اولى احنا نجمو ندخلوا منها ونشوفوا من باب الحماية مش من باب راهو تضيق عليها ولا القلق
4: باش تحميها اذا فما حاجه ربي يحفظها ان شاء الله.
3: خاطر فجاه يعني تتغير برشا الاشياء, فالاكيد فما سبب معين
4: اكيد,
3: او اني نجم نقعد معاها زاده وهذا يعني ماذا بنا يعني في اقرب وقت
4: اقرب لها ما تقولها لا امشي امي شد بيتك نحب نقعد وحدي. فما رفض وكانوا صد
3: اي علاش انت بالذات فما صد فما اشكال صار شي حاجه بيناتكم فماش ضغط كثير عليها فمش حماية مفرطة عليها يعني فما أكيد سبب معين. فأنا الرأي أن تقعد معها وتحكي معها تسمعها قلها بنتي أنا أحب نسمع منك, حبك تقيم علاقتي أنا وياك, شو اللي مقلقك فيها وشنو اللي تتمنى يتغير وكيف تحب تراني أنت في معاملتي وفي علاقتنا بيك أنا وياك بنتي. وطبعا في حدود الاحترام طبعا وفما أشياء طبعا
4: فما بتبع خطوط
3: من نتعدوهاش. بالنسبة لخوها أكيد جدا أنه اللي بيشتعمل الابنة الكبيرة بشي يقلدها وهذا طبيعي. فأحلى عنا حالتين ديما, الصغير الثاني مريم يعمل حاجتين, يا إما يقلد أو يولي ظهر روحه هو خير من أخوه الكبير أخته الكبيرة مش يكسب هو قلب ورضا الأم والبو. يعني عنا حاجتين لهنا يختار أنه يقلد أخته وهي نوعا ما خنقول تمرد كانت تمردت هي على أمها
4: في العمر
3: قوانين
4: هذا أي
3: قوانين أمها وضوابط أمها
4: قتلها الأوامر ما عاش نسمح قبضهم أنت.
3: ما هو زعات إحنا زيدا في علاقتنا مع صغارنا لا ديما من غير, وحكينا فيها برشا مرات الحكايه هذه راك تقول لا برشا مرات من غير ما تشرح لصغيرك ومن غير ما توضح له او تقعد معاه يعني وتتواصل معاه برشا محبه صغيرك راهو تخلق اما طفل متمرد او تخلق شخصيه هشه يعني يولي يتبع كما قالت الاستاذه منذ قليل يتبع ما غير حتى راي وما غير حتى فكره يولي يتبع وكاه ويرقاد بسهوله او كما قلنا انه يتمرد. لهنا البنت تمردت على الوالده ربما كما قلنا خاطر عاشت في ياسر في ضغط كبير يعني في سنوات الفارطه عليها كل شيء لا مثلا او ديما تقابل بالرفض او بالنسبه لها هني احلى قبيل وجبنا معاك هيك تقرأ على روحك واحنا مش مقصرين معاك وتنتهي يعني مسؤوليتنا هنا. ما فيها بس نعود ونجدد العلاقة مع بنتنا, نقعد معها نسمعوها نسمحوا لها تتكلم وتعبر على مشاعرها خاصة ونفهموا الإشكالية وين, وكان لازم أنك تتقرب من أم صديقتها وتتعرف عليها. فهذا الصالح بنيتكم الاثنين أكيد جدا. فيما يخص الهاتف الجوال
4: هي قتلها ما عاش نصدقك مدى الحياة
3: أحد الحب.
4: شنو رأيك فيها العبارة؟
3: أنا أكيد أني ماذا بي ما تتقالش الجملة هذه لبنتنا وما تتعودش يعني بديش يقول انا البنت مثلا ما عادش صدقت طول حياتي سكرت باب الامانه هنا مع بنتك ما عادش نجم هي ترجع لك بتبيعها بشوي تخبي عليا وتعطيك معلومات غلطه باش انت تكسب محبتها وثقتها وتعطيك الامان بنتك. الجمله هذه اسحبها تماما وانت تجي تقولها لها قولها انا راه بنتي قلتها وانا متغش الجمله هذيك فانا اكيد جدا ديما نصدقك وديما معاك وديما نحميك وحتى كان انت تغلط نوجهك ونوريك الصحيح من الغلط يا بنتي. وبالطريقه هيك ان شاء الله حتى الخو يمشي في نصيحه اذا كانت تصلح الامور مع البنت ان شاء الله.
4: ان شاء الله. طيب ناخذ مكالمه هاتفين ذكركم ال 71 136 ألف. خلينا نرجع مع موضوعنا اليوم. قلنا وقتاش يحس الولي الاب او الام انه ناجح في التربيه العلامات والاشارات, حكينا على انه نجاح في السلوك, حكينا على النجاح في الجانب الديني والقيمي, حكينا كيف على الاستقلاليه واتخاذ القرار. مهم جدا انه نربيو صغيراتنا انهم يكونوا فما من الاستقلاليه فما من حسن اتخاذ القرار, لكن مش اكل استقلاليه انه نولي حتى في عمر كيما مثلا عمر 16 سنه ولا 14 سنه نولي وكاني انا كيما قتلها بنتها كبرت وانا كبرت. لا فما عمر وصحيح انت نحقق المساحه هذيك, لكن هو فما عمر مازلت تستحق والديك في العمر نتاع 16 و14 و17.
3: هو شوف كيف نقولوا انا حر ونعمل اللي نحب, قل لك اي صحيح اما حسب مرحله العمريه اللي انت فيها. يعني حر في حدود مرحلتك فقط. وش هي حدود مرحلتك يا ابني؟ إيجا نقعد معك ونحكي معك. أما أنت باش تتجاوز المرحلة متاعك لهنا أنا لهنا نتدخل.
4: يعني لهنا مهم نفسر له عمرك مستقل وعندك من الحرية أما حسب عمرك على قد عمرك
3: في حدود المرحلة متاعك يا ولدي. نعم أنت حر تنجم يعني تعطي رأيك تنجم يعني تختار أشياء حسب المرحلة العمرية متاعك. ولكن في الدار هذه يعني أني أنا نجبد الباب ونخرج مثلا من غير ما نرجع ونشاور أمي أني أنا خارج. من حقها أمك تعرف أنت وين خارج ومع شكون خارج
4: وقتش بشترجع.
3: صحيح وقتش بشترجع. يعني ما تقوليش لا خلي أنا كبرت ما عاش تكلمني ما عاش تدور بي. لا نكلمك وهذه حاجة ضمن يعني مسؤولياتي أنا كأم. أنا كأم مش نضيق عليك كما قلنا ولكن من باب الحماية نخرجش أنا وبغير ما نقول لكم لا أنت لا بوك لا لأخوك ونعمل يظهر لي نجم طيني الحب باش قول شوية آخر قالوا أمي أنت وينك. هما الصغار يلاحظوا الصغار اللي عنده اليوم أول ما يدخلوا الباب أمي أول كلمة على فمهم يعني وينك أنت لهنا وإلا لا. فكما تحبوا تكون الأم على ذمتكم أنتم زادة فما ضوابط فما ميثاق في البيت أو قواعد نحترموها في البيت إنه اللي يخرج يزمو يعلم.
4: صحيح
3: وبتبيعة
4: ما كانش ما يوليش بيت هذاك
3: صحيح ولي
4: عبارة فندق
3: ما عملنا حتى شيء
4: ويخرج ما يعلم حد
3: ما باش أصلا احنا لهنه وإنه زادة كفاءة كذلك إنه نستشعر كما قلنا بكري في البداية مراقبة الله سبحانه لينا. حتى كنت خرجت قلت راني مع صاحبتي فيلزم فعلا تكون انت مع صاحبتك
4: يعني كما الهاتف قلت لي راني رجعت
3: أنا هذيك أول غلطة ولا حتى ثاني غلطة أنا باش نحسبها ما صارتش. احنا باش نتعلموا الدرس ونتعلموا
4: عليه.
3: اي صحيت
4: ناخذ مكالمة هاتفية أخرى. ألو السلام عليكم.
5: ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أختي الغالية ذكرنا بالاسم.
5: أم أحمد من القروان.
4: تحية ليك أختي الغالية وأهالينا في القيروان. تفضل نسمعوك.
5: ربي يبارك فيك.
4: أجمعين
5: والله شاء. أنا حبيت نحكي على ولدي. عندي ولدي الكبير هو تو عمره 16 سنة. من الأول ما كانتش عندي مشكلة معه في هو وعنده زوج أخواته وبنات. ما كانتش عندي مشكلة مع هو بالذات خاطرين على معناها من سنة من اللي هو صغير حتى نقوله حتى وصل سنة سادسة. كان ولدي يحكي لي كل شيء مش يخاف مني حتى كي غششني يرجع يبوسني يحكي لي معناها شنو صار في المدرسة يا ماما هاو ذيك سن ولايد راهو يحكي بالكلام الخايب راهو يا ماما ذيك الولايد هاو مدمن متاع مثلا لعب فري فاير. وأنا ديما نوجه وننصح فيه معناها ديما التوجيه ذيك اللي هما صغار صغار الكل. يمكن أنا زادة أنا فما حاجة فيها يمكن أنا سيفير معاهم معناها معاملاتي قوية شوية معاهم أما ديما نحاول نوجه.
4: توجه بلطف ولا بعنف؟
5: وصل هو خلو الكوليج سنة سابعة ولا يتبدل الكمبورتمون تاعو ولا يتبدل ولا رغم اللي هو نحاول أنا معناها ديما نكونتروليه معناها كان شنو شكون هم أصحابه ما عندوش برشا أصحاب في المشي والجاي معناها من الدار للكوليج ما يبقاش حتى كي يخرج مرة بعد قديه يكلمني يقول يا ماما مثلا هاني مشيت
4: مع يعلمك
5: يعلمني
4: حطي بالك
5: ما يخبيش عليا. يا أخي ما راني أول حاجة عرفتها اللي هو ولدي ولا يحكي بالكلام الزايد اللي أنا كانت لي شوك. ما كنتش نتصور نهار ولدي.
4: أنت سمعته ولا فما شكون قال لك؟
5: جاي شكون معناها حكي لي معناها أنا احنا نسكن في بلاصه العباد كلنا نعرفوا بعضنا دونك
4: راهو حكى سمعوا
5: انا وقت اللي مشيت نحكي معاه هو ما انكرش. انا وقتها شدتني هستيريا وما كنتش نتصور ولدي اللي ربيته على الاخلاق وعلى معناها على كل شيء باش يبدا اول حاجه يبدا يحكي بالكلام زي يا اخي. هو قال يا ماما انا راني غلطت وراهم اصحابي وراهم عندهم على اساس ما يحكيش هكاك معناها كاين معناها على مثل رجوله
4: انه معناتها على اساس انه راجل لازمك تقول كلام زيد.
5: كيف انا في بالي حكيت فيه الموضوع ولي ويا ماما اي انسان يقع وهكا يحكي ما يا ربي سبحانه هاو يسامح انت سامحني وكل شيء. انا في بالي صيت فكر الموضوع باقي ديما فما مشاكل اخرى. الكلام الزايد هذاك بقى يحكي بيه. انا حاولت نخرج من لونفيرونمون هذاك بعد
4: تاع الاصحاب هذوك
5: تاع الاصحاب هذوك بعد شويه. آخر حاجة طوى هو برميراني أخي آخر حاجة اكتشفتها أنه ولدي يدخن شنو في السيجارة الإلكترونية صحيح مش في السيجارة معناها الدخان العادي فالبيب. أنا كانت لي شوك كبيرة على خاطر هو بالذات ما كنتش ولدي معناها نتصور نهار ولدي مش يحط التاسين في فمه خاطر هي صارت له شوك اللي هو صغير عمره 6 سنين مات له عبد عزيز عليه سبب التدخين سرطان في الرئة.
4: ربي يرحمه إن شاء الله.
5: كان هو يعيشك تعيش وترحم ربي يبارك فيك. دونك كان معناها كان ديما هو شوكي من حكاية التدخين والعمة والبركة معناها يبدأ هكا عنده سوجي جارد نتاع الكوليج نتاعهم ينصح فيه ويعمي ليه وراهو هكا وهكا. فهو أنا فقت به
4: اللي هو يدخل
5: ما حكيتش معاه اللي هو يدخل أنا حكيت. ما حكيتش معاه ديريكتومون. جاتني الفكرة أني نحكي مع ولد خالتي اللي هو بريسك ديما يرتاح له ويحكي له كل شيء
4: صحاب هو
5: ايه صحاب هو ايه بالكدا ويخبط ما يخبيش عليه وما حبيتش نحكي لبوه خاطر بوه قلت يوسف خاطر احنا الحق ما كناش نتصوره باش على فكره معنا ولدي بيتوتي اللي عنده خروج لبرا اما مش قلت التليفون والانترنت والفري فاير والعالم نتاع الانترنت
4: والاصحاب نقص معاهم الخلطه
5: لا جست الكوليج كهو وبرا يوصل معناها في العطلة ما يخرجش خلاص من اللي عنده هكا صاحب سنين ونعرفهم وعبيد متربين وعائلتهم نعرفهم
4: واضح واضح
5: دونك الخلطة سما في الكوليج حتى الكوليج معناها نقولوا ديسيبلين في ديسيبلين مثلا معناها
4: أنا أقل شوي
5: يعطيك الصحة
4: قلت خالته شنو عمل
5: شنو عملت أنا حكيت مع قريبي هذية باش هو يحكي معه انا هو شنو خطتي في مخي ومعناها حبيت نستشيركم
4: مازلت ما صارتش الخطوه واضح
5: لا لا صحيح انا حكيت معاه هو باش يحكي معاه ويستفسر منه على اساس انا فقط اما مانيش مصدقه اللي انا ولدي فقط معناها بالسيجاره ذي في الدار نتاعو في بيته اما مانيش مصدقه معناها اللي هو ولدي معناها يدخن يحكي معاه قال والله راهي هذيك اللي في الدار راني انا هي على اساسيه فاسده وراني باش نعمل بها تجربه معناها ناخذلها سوق اما راني بالحق راني ندخن اما راه نهار بعد نهار وراني على اساس نحط في فمي ونخرج وراهي هي ماهيش تدخين وتزله هو قالوا كيفاه تحكي كي هكاي وامك راهي مش تغشش عليك وانا هوش قالوا انا هو باش نفسر لها اللي انت على اساس ماكش تدخن ولي هذيك وانت توعدني اللي هالحكايه هذيه احنا تعرفنا اصحاب الحكايه هذيه تنحاها وتعرف راهي خطر عليك وشوف انت العزيز عليك كيفاش توفى الله يرحمه بالتدخين وكل شيء هو على حساب انه هو ندم قالوا انا نوعدك اللي يفسر الوالده الام اللي اني على اساس انا مانيش ندخن باش هي ما تتغشش عليا وانا راني نوعدك راني نحاها العاده هذه
4: باش يبطل
5: انا مشت حطي هكاك وزاد الحق حسيت بوه في الاطار قلت احنا معناها نشوفوه من بعيد لبعيد خليه ديما يحط في باله اللي احنا معناها اللي هو يخاف منا اللي معناها حاط لنا حساب خير من اللي يعرف اللي احنا عرفنا وينجم هو تو على حساب معناها صغار تو ما تنجمش تتخيل رد الفعل نتاعو معناها ينجم هو اللي هاك انت عرفت معناها صي عرفت انا نعمل اللي في مخي وهو بوه الحق سيفير برشا معناها ينجم يتصرف معاه
4: ينجم يعنف ولا يضرب
5: يعطيك الصحة يعنف وينجم يعنف وبوه ياسر صعيب بوه من الاول مشى معايا معناها في
4: الفكرة في الخطة ولا
5: أما مش مقتنع معناها وصل مشى حكى معاه بقوة وقال له أنت تعمل في حوايج أنا نعرف اللي هما مهمش باهين وفي بالك أنت تستغفل فيه ما قالوش معناها ديريكت ومش نية هي الحكاية أما خليه يدو أنا الحق مشيت حكيت معاه قلت له عايش ولدي انا راني فقت بكذا كذا وانا نعرف تربيتي في ولدي وراني انا حكيت مع معناها قريبك هذايا صاحبك هو قريب وصاحبه راهو هو فسر لي ما حبيتش انا نحكي معك ديريكتومون خاطر انا وقتها متغشه ما كنتش متصورش رد فعلي شنو وراهو فسر لي انت ماكش تدخل وانا راني اقتنعت انا نعرف معناها شنو حكينا احنا كيف ما فسرت لك انا راني مقتنع اللي ولدي ما يعملهاش الحكايه هذه وانا تو حد الان راني عطيتك الثقه اللي ولدي ما يعملهاش لا يا ماما وما نعملهاش وتعرفني وانا ولدك وانا ما نعملهاش هذيك معناها هو اقنعني على اساس هو
4: انه ماهوش يدخن
5: فهمتني انا ماشيه معاه في الطريقه هذه رغم اللي بوه معناها
4: وانت عاودت حسيت اللي هو قاعد يدخن والا لا في الدار
5: هو تو انا في الدار لا تو هو مش معناها في الكوليج معناها في الليسي
4: اكثر
5: حاجه تصير الحكايه مش معناها في المنزل اي انا نقول يا معناها اونتر تون ندخل مثلا حوايج ونشوف ونفهمش حاجه هكا زاد هذايا قريبي يحكي معاه كلمه رجال اللي حكينا فيه ليه بطلت ما بطلتش هو يحكي معاه معناه على اساس اللي هو اونيك ما نعرفش انا والله محيرتني الحكايه برشا
4: واضح
5: وفما حوايج اخرين زاد الشباب يعملوا فيهم معناها زاد كيف ما مشني عارفه اسكو هذايا التصرف كيفاش نتصرف كيف لو ولدي معناه يكمل في الحكايه هذيا واضح. والله وانا حيره الحق.
4: اللطف عليك، ابقى سمعنا ان شاء الله، ربي يحفظه ان شاء الله. شكرا، عايشك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هي تقريبا الاشكال نتاع ام احمد اكيد يعني منه برشا، مش كان ام احمد يعني في نفس عمره وفي العمر هذاك واكثر وحتى اقل، لو ساعات تشوف حتى حقيقه معناتها الحاجه توجع في انه ساعات تشوف حتى اطفال معناتها في عمر 11 واقل و10 سنين يدخنوا للاسف. معناتها ان شاء الله فما ينجم يكون فما قانون انه يقنن بيعان التدخين في اعمار معينة. معينه الحقيقه 10 و11 سنه كيفاش ينجموا يمشيوا وياخذوا الدخان معناتها ويستهلكوه. ان شاء الله تتقنن حتى قوانين. طيب شنو نجم نقولوا الام احمد؟ هو فما الحقيقه الخطه اللي عملتها، ما نعرفش شنو رايك فيه.
3: هو بالنسبه للخطه او الخطوه اللي عملتها، انا كنت يعني مرة انه وقت اللي تواجهت هي وياه وقالت له راه قال لي فلان ونعرفك ما تعملهاش، عاونته يعني باش يخبي المعلومه رغم اللي هي متاكده اللي هو يعني يتكيف.
4: وهو عاونته اكثر باش نجم يخبي المعلومه اكثر.
3: صحيت انا كنت نرى لهنا المواجهه بطريقه يعني حسنه بالسياسه معناها افضل بكثير. يعني انا مثلا كنت نخير انه امك راهي فاقد بيك، يحكي مع قريب امك راهي فاقد بيك وهي راهي متغش على خاطر الحكايه هذه ومتقلقه برشا، فعايش خويا يلزمك تبطل على خاطر صحتك وعلى خاطر امك اللي تعبه برشا عليك. ولهناك تصير المواجهه بينها وبين ولدها، تقول له انا ما حبيتش نجيك مباشره، انا التجأت لهنا لقريبنا هذا باش يعاوني
4: لانه هو قال صديق وعلاقتهم
3: يسمع
4: طيبه
3: ويسمع منه. التجأت له وانا كنت عارفه بالموضوع هذايا وتحكي معاه بصراحه انه انا خايف على صحتك وتعرف تقول من غير ما نحكي معاك تعرف شيء المضار نتاعو زايد نعاودوا الحديث، فخمم مليح وفكر في صحتك. بالطريقه هذه افضل من انه تخليه يخبي. يعني زوزهم لهنا خبيوا على بعضهم المعلومه رغم اللي زوزهم متاكدين
4: اللي راهو موجود.
3: اي وصدقني هو حاس اللي هي تعرف فماش يوصل له للصغير يوصل على الاخر للصغير. ف كما قلنا انه التجأت لشكون حاجه باهيه، ولكن حبيتها انه تحطه في الصوره مش العكس. ليلى هلا بحمد الله. يعني في علاقة مع الوالد لهنا زادة ماذا بينا الوليد راهو ريت في العمر هذا ياسر محتاج لبوه، ياسر محتاج لبوه 16 سنة ياسر محتاج لبوه. يعني احنا لهنا اذا كان بوها بعيد ويعرف
4: يعني قالت الاب تدخلات وتنجم تكون عنيفة شوية، ينجم يكون معناتها مش هيك العلاقة تنجم تكون طيبة، قالت ينجم يكون صعيبة معها شوية.
3: اي ما نحبوش صعيب، نحبوه صاحب. البو في العمر هيك لازم يكون صاحب، يكون قريب لولده، يسمع ولده، يخصص له وقت باللي باش تعمل هي الميمة ربي يحفظها ان شاء الله. ولكن دور البو هنا في العمر هذا افضل بكثير.
4: الاب في العمر هذا يتدخل افضل واحسن من تدخلات الام،
3: افضل بكثير. الوليد لهنا محتاج لبوه اكثر. وديما نعطيه مثال سيد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وضعفه اللي تربى يتيم الاب كيفاش يعني جده يعني كفله في عمر معين وبعدك اي وبعد عمه. لاحظوا اللي حتى يعني ربي يحفظ الوالد وربي يبارك في عمره، انه حتى في صوره ماغيه يعني البو غايب ديما لوجوا على شكون ينجم يعبي المكان هكا نتاع رجل فعلا يكون قدوه لولدي انا باش ويتدخل معاه ويسمع منه. خطرت الام تغلبها مشاعرها، بينما الاب ينجم بالحزمه نتاعه واللي مغلف برشا محبه بكلمتين يفصل الامر، بكلمتين يفصل الامر ويعلمه بالطريقه هيك اللي راهو الحلول. يعني تنجم تكون بالطريقه هذه مش بكثره الحديث وبالمشاعر وعيش ولدي وبربي وراني مرضت على خاطرك. هي ام هذيك بطبيعتها باش تعمل هكاك، مانيش نستنقص من مشاعر الام ابدا، نحترموها وكلنا امهات. ولكن الاب دوره مهم جدا انه يقرب ولده في العمر هذه.
4: هي قالت تدخل معاه اما يعني ما حكاش معاه مباشره زاد كيف قالوا انا نعرف اللي تعمل في حاجات وكل، وكان تدخل عنيفه
3: تهديد لهنا هذه بس تهديد بعمل حتى شيء كان هددوك معناها كان ما كنت تعمل لك الحاجه ولا كان صعب بيك تعمل ولا فيك بيك تعمل حاجه اطلب كان نفسك ما عملنا حتى شيء. حب ولده يعطيه الأمان، يقرب منه، يسمعه. الوليد وين ما تصير له حاجة يمشي يجري لبوه، بابا راه هكا وهكا، بابا شنو ورايك، يخرج معاه، يقرب من منه. واخدم انت عليها أختي الحكاية هذه، أنك تقرب ولدك من بوه، وتحنن قلوبهم على بعضهم، وين ما تتي مناسبة كيف كيف يبدو قاعدين مع بعضهم، أحكي مع زوجك وأحكي مع ولدك، باش فعلا يقربوا لبعضهم، ويكون هو مصدر الأمان الأول، ومصدر حتى المعلومة اللي هو ماذا به ديما كي ياخذها ياخذها
4: من
3: عند بوه اللي بعمره ما يعطي حاجة غلط.
4: نعم، أختنا أم أنس نزار تقريبا هكا قالت أنه شنو الحل مع الصغار اللي تعاركوا بصفة غير طبيعية وما يتقوش بعضهم جملة لنفقد أعصابي. شدني سؤالها لأنه اليوم وليت وكأنه شوية الأطفال مع بعضهم في البيت ما عادش يعني مش كيما الجيل اللي قبل، ولاو في ما يتقوش بعضهم بصفة يعني كيما قالت هي مش طبيعية، وديما فما مشاكل بينات بعضهم.
3: هو هو هو الإجابة واضحة جدا، والسبب في ذلك الحسرة بتاع الصغار في ديارنا. يا أخي قبل ما هو كنت
4: يلعب في الشارع،
3: وفما أماكن واسعة ينجم يمشي صغير يجري يلعب، صغير مكبوت، صغير محروم اللعب. كي نحكيو على اللعب راه حاجة مهمة جدا بالنسبة للطفل. عادي طو، وفي الدار خافوا على الدار تتكسر شي حاجة، يتمسخ شي حاجة، أركى حالية ذي يزي سيب خوك،
4: والأم ما تحبش
3: والأم على أعصابها. صحيح،
4: وهي قالت نفقد أعصابي
3: كل عصفور
4: بيت على أعصاب،
3: كل عصفور في قفص، صغيراتنا كل عصفور في قفص، وكل وشرم عليها وقعد رايد وركح ما تجيش هكاك، يزمو يتحرك. سبحان الله، يعني تأملوا حتى في خلق ربي سبحانه وتعالى، تخلقوا المفاصل الواش باش يتحركوا، تخلقوش باش يبسوا هكا في بس واحدة اللي خد رايد انا هكا متحركش.
4: هو حتى المريض يقول لك لازمك تحرك،
3: لازم يتحرك، حتى الكبير في العمر يقول لك لازم يتحرك. علاش؟ كل ما نتحركوا سبحان الله ونحركوا المفاصل نتاعنا، كل ما نبدا لاباس كما قلنا، يعني ماذا بينا نحترموا حتى بدلنا زاد.
4: نعم، يعني تنصح تخرجهم
3: خرجهم باش يفرغوا هكا الطاقه هيك، وليه طبيعي، امر طبيعي، راهو نتقلقوا منهم. علاش؟ هما يطلبوا في حاجه عاديه وطبيعيه، المشكله فينا مش فيهم، وفي في المكان اللي هما فيه. فحتى والله يمشيوا حتى للبلاصه تقول ما كان في العاصمة هاي بالفيدير وبقريبة، هز ولدك يجري وينقز ويتكربس ويلعب
4: وكان في اختار المنطقة اللي قريبت لك ساهم هكا مكان مفتوح وخلي يلعب،
3: ما تعبش روحك وما تصرفش، هز صغيرك، هز حتى قد ما خبز من الدار وجبن،
4: مكان مفتوح،
3: هز ويلعب، هز ويجري.
4: نعم، آخر حاجة نختم بها ونبدأ بها دائما الدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، باش نكونوا يعني عارفين انه التربيه نتاعنا ومهما نجمو نعملو ومهما نضحي ومهما نفكروا راهو الدعاء لصغارنا والتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل لحظه وكل حين، وانه تستودع اطفالك لله سبحانه وتعالى، هذا عظيم وعظيم جدا في تربيتنا وفي مشوار التربيه.
3: طبعا خاصه الدعاء وهما يسمعوا فينا واحنا قاعدين ندعو لهم، يعني مقصوده اني ندعي ولدي، ولدي يسمع فيا، مش ولدي مش في صلاتي فقط، يعني بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، ذيك حاجه طبعا حاجه باهيه، ولكن زيد على ذيك ما يسالش، ادعي له هو يسمع
4: فيا.
3: اي محلاها يطمئن، يقول امي تخمم فيا، امي تدعي لي،
4: امي تحبني،
3: امي تحبني، امي لاهية بي، حتى مع ربي سبحانه وتعالى يعني ديما انا موجود في الدعاء نتاعها حاضر. حاجه طيبه طبعا، وان شاء الله ربي يحفظ الصغيرات الكل يا رب العالمين، وان شاء الله ربي يسترهم. واحنا دورنا هذاك هو راهو انه نقوم بالمهمه نتاعنا، ماهي سهله صحيح، لكن علينا
4: طلب صبر تضحيه
3: وسع بال، واللي نعرفوهم الكل هذوما نطبقوهم،
4: ديما نذكروا بهم. على الشيء لانه ساعات المتصلين احيانا يحب احيانا حلول فوريه
3: بالله،
4: الصبر ووسع البال وانك تعاود المحاوله مره واثنين وثلاثه اكيد توصل للنتيجه.
3: نقطه مهمه حتى والله في الاستشارات، نقطه مهمه في الاستشارات مثلا، تلقاهم يجوني ساعات مع صغيرهم في بالهم في نفس اليوم باش يلقاو حل ويروحوا، راهي الصبر ووسع البال، فما برشا تفاصيل لازم نشوفوها قبل ونسمعوها باش نوصلوا بها الحل.
4: هو كده ساعات تمشي للطبيب يعطيك علاج متاع 3 شهور مثلا صحيح. ولا 6 شهور باش تشوف نتيجة، فما بالك حاجة مراحل. أخرى فيها
3: مراحل.
4: فيها مراحل وفيها تضحية وفيها صبر. ربي يحفظ الجميع، موعدنا معهم إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله يا رب العالمين، من هنا غادي ربي يحفظ الجميع. شكرا لك كوتش نسيم البرجي، أحمد طبابي، سوسن فرجيني، مشكورين، حمدي الفسيلي مشكور جدا على مسات الفنية جميلة. تحية زادة المستمعين وتعليقاتكم الطيبة على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إلى القلب.
1: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، برواية قالون عن نافع المدني، للقارئ محمد معرف.

0: نفسه، يتولي على حساب ضروريات ومصالح حياتية أخرى،
1: وحساب صحته يشري
0: وحساب صحته ما يجري عليهش باش يرضي الصغار، باش يرضي الزوجة. وعن حدث وقع بالأمس، معنا كان سمعتوه، معنا حدث غريب والله غريب، يعني تسمع أحداث تقول سبحان الله أين إنسانية الإنسان في هذه الأحداث.
1: نعم،
0: يعني يوم الأحد في جهة تبربة رجل قتل زوجته على جال أضحية العيد، كان سمعتوش بيها، ما تحدثت بها حتى بعض الإذاعات،
1: نعم.
0: خاصة يعني إنسان يوصل إلى جريمة قتل لأنه زوجته امرأة زوالية بسيطة، حسب ما سمعت الرواية والحكاية قال كتبيعها في الملاوي، حاب يأخذ من عندها الفلوس باش يشري بها أضحية، كما عطاتش كان مصيرها قتلها. يعني أي إنسانية هذه، أي عقل، عن أي دين نتحدث؟ مثلاً دين بالكافية هذه. فهذه السلوكات تنمو على تغول هذه المسائل، تغولها في العقل على غير الفهم السليم الصحيح. يا أخي نحن قادمين على العيد، من ضمن شعائر عيد الأضحى هو التكافل الاجتماعي، وسيدنا صلى الله عليه رسول الله ما ترك شاردة ولا واردة إلا وبينها ووضحها، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سيدنا صلى الله عليه رسول الله من ضمن ما أوصى يا سيدي، قال لك أضحية العيد ثلث كلوا أنت،
1: نعم،
0: ثلث تدخروا وثلث تصدق به،
1: نعم،
0: فلو كان كل واحد عنده أضحية العيد يتصدق بالثلث ما بقي إنسان من غير عيد نهار هذاك، كان يتصدق ويمشي، لأن هذا من المستحبات، يتصدق بالثلث من أضحية العيد. بحول الله 10 من الناس في حومة توززي وبقية الحومة الكل ضحاب. فبالتالي يراه العيد تكافل، وأنا نتوجه من خلال هذه الكلمة، اللي قدر على الأضحية وضح يتفقد جاره كان ما ضحاش، وينجم راه يعرف، والسبحان ربي رب اجعل للأضحية للخروف أنه يبعبع، وخاصة سبحان الله يكثر تبعبيع متاعه لنهار الأضحية، وش يكثر تبعبيع هذا من خلال الاستقراء والتجربة، راه
1: نعم
0: ما هي جايبها لا من نص ولا من دليل، وأم المعارف هي التجربة، يكثر كأنه يريد أن يقول لك وأن جاري الذي لم تسمع صيحة خروفه فاعلم أنه ليس له عيد،
1: نعم،
0: تمشي أنت على الأقل وتعطيه من عيدك.
1: وأهم حاجة شيخ،
0: نعم،
1: لو شد النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحط يده على الداء،
0: وهو كذلك
1: النبي قال الدين هو هم بالليل،
0: نعم،
1: ومذلة بالنهار،
0: نعم،
1: معناها هل ترضى أنت حياتك كاملة في 6 شهور 7 شهور بترجع حقك العلوش اللي أنت سلفته ليل كامل، اللي عنده دين وهم، مش مع واحد عنده هم لو مجيش النوم،
0: صحيح،
1: تلقاه الليل كامل ويخمم، وفي النهار تلقاه ذليل، ونيري السيد اللي يسأله فلوس تلقاه يخبي في ساعات يهرب باش ما يروش وجهه. يا أخي ثم حاجة أقدر من الأشياء هذه.
0: نعم نعم، هو أراد أن يعني يطبق سنة، وإذا به وقع في ربما في حرام،
1: نعم،
0: يقع في حرام. شنو هو الحرام؟
1: نعم،
0: أنه لم يسدد دينه يعني للناس، ما سددش،
1: نعم،
0: الدين متاعه، غير قادر، ثم السبب في حرام أنه مش يخلي صغيرات وربما جعانين،
1: نعم،
0: ربما السبب في حرام نعم مش يخلي صغيرات ناقصين أدوات مدرسية إلى غير ذلك. فبالتالي راهي الأضحية من باب رحمات الشريعة بنا، وأن رسول الله أطلعه الله على أحوال أمته، ولذلك ضحى عن نفسه وعن أمته، قال هذا لمحمد وآل محمد وهذا عن فقراء أمتي. فبالتالي ضحى سيدنا عن فقراء، أراه لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي زمان على الأمة يكون فيه الغلاء، بحيث لا يقدر الإنسان عن شراء الأضحية. وأضحية رسول الله أنت كي تنويها تقول يا ربي ما وسيدنا ضحى عني وأنا غير قادر على شراء الأضحية، فهمتي؟ فاعلم بحول الله وأن أجر الأضحية يصلك، لأنه من فعل رسول الله، وفعل رسول الله حاش لله أن يخيب فعله صلى الله على رسول الله.
1: أغرب من هذا شيخ، ثم شكون، نعم، يسأل ومعناها سبحان الله يسأل في سؤال ويظن السؤال عادي على الأخر، يقول لك أنا خي نجم نأخذ بفلوس الربا أضحية، نأخذ فلوس الربا مع عند ناس ونعرف هذيك فلوس الربا ونطلبها، نقول له بربي يعطيها لي أنا فلوس الربا هذيك ونمشي نشري بها أضحية.
0: لا يا سيدي،
1: هل هذا جائز؟
0: لا لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا أردنا قبول العمل فعلينا أن نتوسل بالوسائل الطيبة، ما يجيش أنا نوصل للطيب بالحرام، كي نوصل للطيب

0: بالحرام يصبح الطيب حراما، يتلوث بالحرام هذاك. صحيح السنة الأضحية هي سنة وهو عمل طيب، والله يغفر لمن ضحى من أول قطرة دم تنزل يغفر له ذنوبه، ورب يعطيه أجر على قدر شعرات صوف ذلك الخروف، ولكن المقدرش راه ربي يعطيه أجر المضحي، لأن الذي منعه من الأضحية هو الخصاصة والحاجة والفقر. ولكن أتوجه إلى الناس القادرين، أولا أتوجه إلى نفسي ابتداء، كان أنا ضحيت لابد أن أتفقد.
1: نعم.
0: نتفقد سيدي حتى من عائلتي، ربما من عائلتي من صلة الأرحام غير قادرين على الأضحية، نتفقدهم. إذا كان ممكن تعطيهم الثلث أو تتصدق، إن كان لك فضل مال تصدق يعني بثمن خروف لهم يشريوا به، وتفرح عائلة وتفرح صغارها. ووالله دائما أقولها، وأن الأجر في الإحسان إلى المؤمنين وإلى الناس عموما أعظم بكثير من صلاتك في زاوية من زوايا بيتك أو في صيامك. ولذلك حثنا الإسلام على أن نمد يد العون إلى الآخرين، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، ونسأل الله أن يفرج كروبنا جميعا.
1: سؤال آخر شيخ، هل الإنسان ينجم بتعلة
0: نعم
1: يقاطع الأضحية بتعلة أن هي رخيصة أن هي غالية، ويقول قاطع الأضحية على خطر غالية، على هو يظن في باله اللي هو هذه الأضحية هي سنة وشعيرة من شعائر الإسلام والسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معناه يظن هو أني أنا كنقاطعك ولو أنا عندي لبس علي لكن نقاطعها على خطر غالي، يظن هو هنا عمل حاجة باهية. علاش السؤال ما يكون عوض أنا نقاطع نحافظ على السنة، اللي عنده نسجع، اللي عنده مقدرة وباش يشري شي يا خويا الأضحية حتى مهما يكون الثمن نتاعها مادام أنت قادر يضحى، وهذه سنة تؤدي السنة. لكن إذا أنا ما نقدرش وغيري ما يقدرش، نحاول نوعي الفكر نتاع الناس هذوما اللي هو ما يقدرش باش يضحي، نحاول أنا نقنع السيد هذا الفكر اللي في مخه نقنعه باش إذا ما تقدرش موش عيب.
0: نعم، أنا ممكن أحدثك في هذه المسألة بمسلكين.
1: نعم.
0: المسلك الأول هي آية من آيات الله.
1: نعم.
0: يكفي شوية نظر شوية. نعم. بصر رسيح. نعم. مخلوش بصيرة يكفي. نعم. شوية نظر. أعزكم الله وأكرم وأعز الله المستمعين جميعا.
1: نعم.
0: شفت الكلاب؟
1: نعم.
0: تولد أكثر من الخرفان بعشرات المرات.
1: صحيح.
0: وتجيب في الكرش الوحدة بالخمسة والست.
1: نعم.
0: في حين أن النعجة تولد مرة في العام وتجيب واحد
1: ولا اثنين
0: بالكثير.
1: نعم.
0: ومع ذلك عدد الخرفان أكثر من عدد الكلاب.
1: نعم.
0: هذه آية من آيات ربي. نعم. سبحانه يكفي أن
1: بركة.
0: بركة وآية. نعم. من آيات الله لعلم الله. وأن هناك عقل يحمل لوثة خلفية ذهنية سيأتي زمان ويقول فك علينا من الأضحية هي غالية ونحافظ على الثروة الحيوانية وكل مزيدات، ولكن اللوثة الذهنية والخلفية الذهنية هو ضرب لهذه الشعيرة.
1: نعم.
0: مع العلم وأنا في هذه الشعيرة اللي هي سنة الأضحية.
1: نعم.
0: رأي هناك روحانيات كثيرة، روحانيات.
1: نعم.
0: يبثها ربي في العائلة ويبثها في الواقع ويبثها في المجتمع، وقطع هذه الشعيرة هو قطع للروحانيات التي يمكن أن تنعكس على المضحي وتنعكس على الواقع، ضرب. نعم. الروحانيات.
1: نعم.
0: مش نكونوا معاك يعني واضحين، راه ضرب الشعائر الدينية هو ضرب للبركة في الحياة.
1: نعم.
0: وضرب لمدد الله في الحياة، وضرب ورفع ويرفع الله بعد ذلك البركة في الرزق وفي الحياة وفي.
1: نعم.
0: كل شيء.
1: نعم.
0: تترفع. فأحنا عندنا حتى مثل شعب يقول لك يسيل الدم يزول الهم.
1: نعم.
0: فسيلان دم الأضحية يزيل الله به هم المضحي وهم هم الواقع الاجتماعي اللي احنا نعيش فيه.
1: انت تبني دار تبني.
0: أيوة.
1: دار بس تسكنها تذبع على اللوش.
0: أيوة.
1: قطر الدم خطر في مخك انت لازم الدار تذبح الدم لباس.
0: نعم.
1: اذا ما تذبحش الدم بتصير الحاجة هذه العادة.
0: أيوة.
1: بتاعنا للأسف الشديد.
0: نعم.
1: الحاجة الفاسدة.
0: نعم.
1: وعيد أضحى اللي هي تتخلله شعيره وفريضه قبله هي الوقوف بعرفه، معناها نجي انا نقول لا نقاطع من ما نقومش بهذه الوظيفه. هل تعلم انك انت تنجم تكون سبب، تنجم تكون في اندثار سنه من سنن الاسلام؟
0: بالطبيعه
1: وربي بس حاسب من سن السنة حسنة ومن سن السنة بدعة خبيثة ولا
0: نعم
1: مش تقعد أجر
0: سيئة نعم
1: سنة سيئة مش يقعد وزرها ووزر من عمل بالكلاب اللي أنت قلت ليوم القيامة تقيد عليه.
0: نعم نعم الحمد لله وأنا ديما نحمد الله سبحانه رغم هذه الدعاوى الموجودة إلا أنه لم يقع يعني الاستجابة يعني
1: نعم.
0: في بلادنا لم يقع وسمحت المفتي طلع وتكلم على مسألة
1: نعم.
0: الأضحية
1: نعم.
0: وذكر ما نذكره نحن اليوم من
1: نعم.
0: الأضحية سنة ما نحملش رواحنا أكثر من طاقات
1: غير
0: قادر
1: نعيب على رواحنا
0: فهمتي. فبالتالي هذا هو يعني الحمد لله أنه أن نقول الحمد لله ونحمد الله أن سلطة الإشراف لم تتخذ قرارا بمنع الأضحية هذا وإن دل فإنما يدل على انغراس الجميع في هذه الشعيرة
1: نعم.
0: والإيمان بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: والبركة اللي فيها يا شيخ تلمك العائلات
0: نعم.
1: نهار
0: نعم.
1: العيد أكل عائلاتك فيش تلموا كل ساعات عائلات خمس ست عائلات إخوة وأخوات ما يتلموش كان نهار العيد عليك الأضحية ذيك اللي يعملوها مش
0: نعم.
1: بركة وخير هذه نعم. مع ربي سبحانه وتعالى
0: نعم. والله الحمد لله وتحس حتى ثم راحة نفسية ثم
1: نعم.
0: كما يقول الحديث تعرضوا يعني إن لله لنفحات فتعرضوا لها تحس هذه النفحات موجودة نهار العيد
1: نعم.
0: نفحات إنسان يحس ببشاشة وبراحة نفسية وبطمأنينة تراها في الأسرة جميعا
1: نعم.
0: وتراها في دارك وتراها حتى في الشارع
1: نعم.
0: كنت تتعدى من الشارع نتعدى بعد خطبة العيد ونشوف الناس والله الناس فرحانة والناس تضحي والناس مع بعضها
1: أكيد.
0: والناس يعني تنظف هكا مع بعضها ثم نوع من الحركية الإيجابية
1: نعم
0: بخلاف ما سمعته ربما في الأيام الفارطة وهناك من تكلم قال كان نتقزز من العيد ونتقزز من الدم
1: حالة أشيخ هذيك حالات
0: شاذة ما نقص عليها حتى لا يتأثر بهذه الدعوات الشاذة
1: خلينا حالة الشاذة ما نقص عليها
0: عارف لا يقاس أما
1: نعم.
0: تخاف لا تتسرب
1: نعم
0: خلينا نكون واضحين احنا عندنا انغراس في واقعنا الاجتماعي واقعنا التاريخي ما يطلعش إنسان منبت عن واقعنا التاريخي وعن واقعنا الديني وعن موروثنا ليتكلم ربما قد يؤثر على ضعاف العقول
1: نعم.
0: فاحنا نقول والحمد لله أن المجتمع التونسي يعني كنقول المجتمع التونسي بما يحمله من معنى الكلمة أنه عنده انتماء إلى موروثه وعنده انتماء إلى التاريخ
1: وعنده عادات
0: وعنده عادات طيبة,
1: طيبة
0: وعنده
1: نعم.
0: كذلك عنده حاجة باهية اللي هي موجودة في الشعب التونسي عموما وهذه لاحظناها وهذه ميزة موجودة رأي في مجتمعنا ميزة موجودة عندها محبة لسيدي النبي تقريبا أكثر من الشعوب العربية الأخرى
1: فعلا.
0: يعني إنسان حتى في حالة الغضب يقول صلي على النبي
1: صلي على النبي نعم
0: حتى
1: فعلا.
0: كي واحد ما عجبتوش حاجة يقول صلي على النبي
1: حتى في عركة
0: حتى في عركة حتى في الواحد عندنا المحبة هذية فالمحبة هذية جعلتنا نحب كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه رسول الله إلينا ونحمد الله أننا أنا أقول لك نحمد الله
1: الحمد
0: أننا
1: لله.
0: عرب ونحمد الله أننا من أبوين عربيين مسلمين
1: الحمد
0: ونحمد الله أن جينا من تونس وليس من بلاد أخرى هذه كلها نعم نحمد الله عليها فنريد أن نحافظ على مقومات الوحدة من خلال أن نتكلم بالنحن ولا نتكلم بالأنا
1: إن شاء الله يا شيخ نفس كل تفهم وتحافظ على هذا الوطن تحافظ على هذه البلاد لأن وطن عزيز برشا نقطة أخيرة نختم بها هذا الموضوع شيخ شيخ ثم إنسان تلقى إنسان لبس عليه وفي ما قدرته باش يضحي أموره مريه لكل شيء وساعات يشري خمسة وستة وعشرة أضاحي يشريهم ويفرقهم
0: نعم.
1: لكن يقعدوا ما يضحي شو كان يحبش يضحي نحب ممكن ثم ناس يعملوها عن قناعة وثم ناس يعملوها عن جهل يقول كان يسخيلوا فيه بكلة الحم يقول كان ديما الحم عندي وديما نشري الحم يا أخي علاش نشري هاني ضحي أني بعثت شدة عشرة ولا خمسة ولا عشرين اللي هو أضحي شريت وفرقت مع الفقراء والمساكين وأنا لازم نضحي لازم نضحي
0: كما قال الشاعر ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإن انتهيت فأنت الحكيم
1: نعم
0: ابدأ بنفسك ضحي أنت وما زاد بعد ذلك تصدق به
1: ضحي واعطيه
0: اما تعطي لغيرك يضحي وانت ما تضحيش عباره كانك جيت الواحد قلت له صلي انت وانا مانيش نصلي ولا صلي في بلاستي
1: نعم.
0: ما تجيش لان قفوهم انهم مسؤولون راه سنسال يوم القيامه جميعا سيسالك ربك عن سنه مؤكده من سنن رسول الله لما لم تفعل هذه السنه عبدي ما الذي سيكون جوابك ايها العبد وانت قادر ولك القدره ولك فضل المال فبالتالي لما نقول أن الأضحية سنة مؤكدة رأي فيها من الفضائل وفيها من الأجور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يكفي كما قلت قبيلة وأن من أول قطرة دم تهراق
1: نعم.
0: يغفر الله بها ذنوب المضحي واللي بيش يضحي راهي من سنن الأضحية أن تشهد العائلة كلها الأضحي
1: نعم.
0: يعيت لمرأته
1: فعلا.
0: يعيت لصغاره يحضروا على الذبيحة هذيك حتى ينالوا الأجر وحتى تصلهم بركة الأضحية، مش يضحي وحده وبعد يدخل لهم كان الحم. أراه الأضحية ليست أكل لحم، وإن كان هو أيام نوسع فيها على عائلاتنا، وهي أيام أكل وشرب كما قال صلى الله عليه رسول الله، وهي أيام توسعة، وكذلك علينا أن نأخذ هذه على أنها شعيرة من شعائر الإسلام أتى بها إبراهيم الخليل عليه السلام، وامتدت هذه الشعيرة في أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع في لحظة من لحظات التاريخ أن منعت هذه الشعيرة، لم نسمع إلا ربما في بعض الأماكن، الله أعلم هي بظروفهم الخاصة، لا أريد أن أتدخل في هذه الظروف الخاصة، لكن لم أسمع عبر سيرورة التاريخ الديني وأن هناك قرار اتخذ بمنع الأضحية لعلم المسلمين جميعا، وأن الأضحية بركة وسيزداد بحول الله، ستزداد الأنعام وتزداد الماشية بفعل الأضحية إن شاء الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، للتواصل معنا 71 136 000. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها،

فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت.

وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم

جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، تتواصل معنا 71 130 000. خلينا نأخذ المكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا، اسم الكريم سيد الغالي.
2: فيصل.
1: منين سي فيصل؟
2: من القروة.
1: مرحبا سي فيصل.
2: بيك رحمة والديك، ربي يبارك في عمرك.
1: تفضل حبيبي. أي
2: سلمان مع الشيخ.
1: سلمان اسمع فيك الشيخ.
3: شكرا. نعم سيدي مرحبا.
2: بيك يا سيدي رحمة والديك. عندي سؤال على الحج، مشيت قيد الحج ومشيت عيطوا لي، حطيت معايا مرافق صاحبي، قلت له ما تمشي الحج، قال لي حطني مرافق، حطيته مرافق، مشيت عديت في البلاد نتاعنا، ومن بعد بعثوا لي عديت في القروان، مشيت للطبيب قال لي لا ما انت ما تكبر، قلت له معايا مرافق، قال لي لا ذاك حج، ما الحج ممنوع ما هاش يعاودي حج. اي قلت له كي قلت له انا تروح يجيبك مرافقه، ما قال لي ما قلت له ما تحطش معنا لا يقدر، معنا ما تحطش في البلاتفورم نستوي فيها، ما تحطش ما يقدرش، هاني غدا نجيك نجيبك مرافق. قال لي مسير كي جبت مرافق اخر عمل لي تعريف بلمضة في البلدية اللي هو متكفل بيا مش يزمينا، مشيت ما قلت لي باخرى شافت قلت لي حط لك لا تقدر، قلت لي رو معا نجم ونعمل حد فيه رو كوش حتى في الوزارة، كلمت الوزارة قالت لي ما عندناش داخل نحن ما الأمور هذه، راه يجينا اللي يقدر كون على الدور، ما دير الأمور ما ندخلوش فيها. المفيد وليت الحسين ومشيت البلايص كل الكلام برشا عليه شيء ما لقيت حل، جيت آخر 10 أيام في رمضان مشيت عملت عمرة، روحت صاحبي عمل قايد من برا، هو مشى عنده شكون قايد من برا من الخارج مش يمشي للحج، قال لي تو نمشي اسأل عليها الشيخ هي مش نمشي نايت وقت نوصل في الطارة في بلاد النقاط نونيك مثلا اللي انت سعيت معايا وما مشيتش معنا بس يكتب لك ربي الحج، قال لي وشوف اسأل وقوله انا يعطيني ما يعطيه حق الأضحية، قال لي طاو يجيب لك فيها توصيل باش وقت النحر نحرك أضحية غاديك، قال لي اسأل عليه هذا السؤال له
1: معنا هو سؤال. السيد هو السيد ماشي للحج باش يحج في بلاصتك؟
2: لا هو راهو شوف هو راح نقيرنا قيدته مرافق معايا باش يهزني هو انا مغرير ما نخزرش.
1: اي
2: كيما مشينا قلت لك عديت المرلوله في بلادي لهنا
1: اي فهمت الحكايه هذه بعدها خطيني اخر
2: بعد نقطة. هو مشي قايد من برا مو من برا
1: في الخارج
2: قايد ويقايد ويمشوا ديما من برا بالخارج.
1: اي
2: اي لان ما عنديش باش قايد من برا من الخارج.
1: اي
2: ما مشيت قال لي هاني ماشي نايت وقت نوصل في غادي كي نمشي في بلاصه النقاط ما نقول على في الطياره، قال لي الناس قال لي نشكي ربي كما هيك راهو صاحبي انت انا هاي وما جاش كتب له الحاجه، قال لي وصل الشيخ قول له مثلا كي يا نبعث حق الأضحية نونيا نبعث ننحرها غاديك جايز ولا لا تكتب لي الحاجة ولا كذا
1: تنحر الأضحية غادي وهنا تضحي ولا ما تضحيش؟
2: بس نضحي في داري ذاك الحيط يا ما نبعثها غادي معنا كاينين يمشي استمتع.
1: واضح.
2: والسؤال الثاني والله والسؤال الثاني ما سمعتوش نادي نسمع فيكم وما سمعتوش خلاص التل، ثم عباد تسمي ولادها على اسم الصحابة وهو معنا ما يربيش ولد بقديه بشي على الأقل في حاملك الاسم ذاك متاع الصحابة ما يربيش ولد بقديه بس ذلك معنا يحافظ على الاسم تجي يطلع عايق حشيك يطلع كذا معنا ذي شنو الوالدين شنو ذاك معنا الاسم انتاع وعنده ولا لا لك يسميك الاسم ذاك
1: واضح
2: ما رباشه باش حافظ على الاسم ذاك
1: واضح
2: ربي يبارك لكم ورب
1: شكرا
2: يجزيكم خير
1: شكرا على خير غالي شكرا نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
4: أنا بيك سي بشير الطبابي
1: مرحبا للاسم الكريم
4: عايشك ربي يحفظك
1: شكرا الاسم الكريم
4: زكية سيدي من حمامات سي بشير
1: مرحبا زكية
4: عايشك ربي يحفظك ربي يحفظك الدكتور سي بن قاسم كفى ووفى برنامج إجابة عيد يعطيه الصحة
1: شكرا بارك الله فيك
4: عندي عندي سؤال وعندي وعندي إذا كان ثم رد نحي نهض بانجر
1: نعم
4: إذا كان ثم رد عندكم نحي بانجر نهض بانجر نحيها
1: تفضل لا تكلم تكلم لا
4: عندي سؤال وعندي شكر
1: عندك سؤال أعطيني السؤال
4: السؤال يا سيدي إذا السماء انشقت وأذنت يا ربها وحقت ما معنى وأذنت يا ربها وحقت هذيك نحب نعرف باهي سي بشير أنا مش مقضي وجيت خليت نبرطبك في الدار يا اخي كي جيت لقيت فيه مكالمه قلت خلينا نتصل عاد نشوف شكون يا اخي كي هزيت شكون لقيت لقيتي باش يرد بي انا كي قاني راك من نادك انا قلت شكوني انا حتى تكلمني في باش انا قلت انا قلق انا نطلب كيف باش ما كنتي باش تطلبني
1: عليه
4: يومي يومي هذا وانت بسيت فيا السعاده والفرح
1: عليه سبحان الله
4: والله العظيم والله يا سيدي الشيخ ديما كان متغسل ولا حاجه ديما تفكر نتفكر فزغه معايا وكانت هو سيدنا عمر بن الخطاب لاني نحبه ياسر وكان في عيد ميلادي هو 16 ديسمبر 2023
1: نعم
4: تسمع فيا سيدي
1: الشيخ تسمع فيك لاله
4: وإذا قلت وبحذية وتخوي أنا حتى الإخطام اللي زمت نحي وانظرت والدنيا مش فيعتني بالفرحة حتى في الدارة يا أخي ضحك كنبة لدرجة قطرة وكنبة ما حسش بها أعطيني كتاب أنا حاسس به
1: ربي فرح قلبك لالا
4: والله يا سيدي بشير ربي باركك في صغار وفي
1: عيشك وربي
4: يحييك لينا وربي فضل سيدي جاسم وعندي بربي زادة حاجة أخرى كان نعم. سمحني اللي هي معناتها نحب نشكر هذا على التليفون وبربي نهار الجمعة ساعات يقول من احد المساجد علاش ما يذكرش المسجد
1: واضح الملاحظه نتاعك وصلت ان شاء الله
4: يعيط
1: شكرا
4: لك الفرحه حبيت والله طريق الدعاء نتاعي حتى بالفرحه
1: اللي لطف عليك لطف عليك مرحبا في كل وقت لالا
4: اسمعني سي بشير وطلب تقيك فقره صغيره بكل امانه
1: مرحبا في كل وقت لالا شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا نمر المكالمه المواليه السلام عليكم
0: سلام السلام
1: مرحبا اسم الكريم
0: احمد
1: من نوبة
0: ايه
1: مرحبا سيد احمد اغلق الراديو اغلق الراديو سيد احمد باش نسمعك بالباهي
0: اول شيء راني احبكم في الله
1: شكرا
0: ثاني ثم حديث نبوي شريف
1: نعم
0: يقول لي اللي يصلي في اليوم 12 ركعه ربي يبني له بيت في الجنه 12 ركعه نعم. نوافل يعني
1: نعم
0: يعني عرفتهم كلهم أنا صلاه الفجر واربع قبل الظهر وزوز بعد الظهر واربع قبل العصر كيفاش ثم زوز بعد المغرب وزوز بعد العشاء حبيت نعرف اللي بعد العشاء هي الشفع والوتر ولا لا الشفع هذيك الشفع هي اللي بعد العشاء ولا تابعين الزوز هذاكم ولا لا
1: نعم
0: سؤال اخر عندي ولد خويا مشى للخارج
1: نعم
0: ساعات الرياضه قالوا هو في المصارعة قالوا له غادي يجب تحلق ساقيك ويديك الشعر هذاك يجب تنحى بشي يعني ما نعرفش هو يصل يندرى هذا جايز في الإسلام ولا لا
1: بشي نظف أروحه معناه
0: أي هكاك قالوا له يجب الشعر اللي في رجليك ويديك يجب تحلقه كل بشي نجم يعمل المقابلة مع
1: نعم
0: حب يصل حلال ولا حرام
1: واضح
0: والسؤال الأخير
1: نعم
0: السؤال الأخير هو حول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: كيف ذكروا قلنا أخي شكرا بارك الله فيك الشيخ شكرا نمر المكالمة المواليه السلام عليكم
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بسم الكريم سيدتي
3: عايش أخوي يا رب يبارك فيك إن شاء الله عيدك مبروك
1: بارك فيك شكرا
3: عايش بالله عندي سؤال
1: ذكرني باسمك ذكرني باسمك
3: رشيدة من القروي
1: مرحبا رشيدة
3: يا عايش أخوي يا ربي بس عندي نكين نذبح الضحية نعطي مثلا نك الربع للقريبية القربية اللي مثلا مثال
1: تعطي منها الأقرب نتاعك
3: أي معنى كي بنتي مثلا كي ولدي كي ما بنت عمي كي ما معنى تقرابي معنى
1: نعم واضح
3: ميه. بالله عندي سؤال اخر عايشة وسامح
1: نعم
3: وقت اللي نصلي العشاء ولا نصلي الظهر ولا نجي في الوسط مثلا نفكر ركعتين الاولين ومنزكي تجيني نعطي ان نشهد وما نفقش بروحي نقول اشهد لا اله الا الله ماشي الزعمة ولا كيف
1: شنو الركعتين الاولين والشهد
3: ماني نصلي ركعتين ولا في العصر في الظهر
1: صلي الظهر
3: ركعتين ونزكي مثلا
1: ما تصلي ركعة الاولى والثانية وبعدين تعمل التشهد
3: هي
1: إيه؟
3: لا انا التشهد مش في الاخر بعد نكمل الاربع ركعات
1: لا لا لا تعمل ركعه في الظهر والعصر والعشاء الظهر أيوة. والعصر صلاه الرباعيه تعمل ركعه الاولى والثانيه وبعدين تعمل التشهد نتاعك التشهد الوسطاني وبعدين أيوة. تكمل الثالثه والرابعه وبعدين تشهد وترد السلام لله
3: يرحم والدي كنا بكري صلت روحي غلطه
1: كنت صلي بالغلطه معنا سبحان الله شكرا بارك الله فيك
3: لك
1: شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك شيخ. نعود نجيب على الأسئلة تاع الإخوان إن شاء الله ربي يبارك لهم. عندنا أخونا فيصل من القروان يقول لك أنا قيدت في الحج وطلعت في الحج، هو ضرير من الجمش ويمشي وحده للحج، يقول لك مشيت هزيت معايا مرافق للحج، يا أخي المرافق طلع اللي هو حاجة قبل، والطبيب قال لي لو من الجمش يمشي معك أنت ما تقدرش على خاطر سيدتك حاج، مشيت جبت واحد آخر، لكن الملاحظة نتاع الطبيب هذيك خرج للأسف الشديد ما ينجمش، موش ما عندوش مرافق ما ينجمش يمشي للحج على خاطره لا يستطيع به. يقول لك أنا عندي صاحبي البرا خارج تونس، يقول لك هو باش يمشي للحج من غادي، قال لي ابعث لي حق الأضحية، وأنا تو كنطلع في الطيارة كنعمل الحرام تنطلب ربي نقول يا ربي لو السيد هذا ناوي يمشي للحج لكن غالب الظروف خلتوش يمشي في المقدرة أنه باش يمشي حج ما مشاش، يقول لك وأنا نذبحك الأضحية نتاعك غادي، هل جايز أو غير جايز هذا العمل؟
5: بالنسبة للحالة هذه هي غير جائز، لأن النيابة في الحج غير متوفرة الشروط نتاعها لهنا، نعم. في هذه الحالة غير متوفرة،
1: نعم.
5: النيابة في الحج من ضمن شروطها أن يكون قد حج على عن نفسه ابتداء،
1: نعم.
5: ثم أنه باش يحج على الإنسان الغير المستطيع.
1: لا أيه. هو مش باش يحج عليه،
5: مش حج، لا. فبالتالي نعم. ما يجيش باش ياخذ منه حق الأضحية وحق الأضحية ويعملها في الحج، فبالتالي هذا ماهوش، لانه ماهوش حاج هو توا
1: اضحيه ماهيش زايد باش يعملها،
5: لا زايد باش يعمل الحركه هذه زايد، وربي سبحانه وتعالى يكتب اجر حجه لانه منعه مانع،
1: نعم،
5: اللي هو المانع الصحي لغير قادر.
1: اخر لحظه هو معناها جاب سامحني قصدك شيء،
5: نعم.
1: جاب المرافق الاول والمرافق الثاني عمل جميع المستحيلات،
5: نعم.
1: لكن حتى هما طلعوا له اسمه باش يمشي لكن ربي اراد هذاك، معناها زايد باش يعمل الحكايه هذه،
5: هذا كله زايد، فربي يعطيه على النية، لأن نية الحج هي متوفرة موجودة ولكن منعه مانع صحي، فالله يكتب له أجر الحج وهو في بيته بحول الله، فلا يشغل نفسه بهذه الطريقة أنه يعطي حق الأضحية للسيد، سيد يمشي حج على روحه ولا يأخذ منه حق الأضحية، يمشي يضحي على روحه، هو اللي يمشي حج هذا يضحي على روحه، لأن الحج حجته هو،
1: نعم.
5: ما عندوش خونة اللي لهنا في تونس ما عندوش فيها دخل يعمل الأضحية متاعه هنا في تونس،
1: نعم.
5: ولا يعطيه حق الأضحية في،
1: وربي سبحانه وتعالى يكتب لك حق الحاجة إن شاء الله
5: بحول الله يكتبها له بإذن الله السميع.
1: شكرا عليك. شيخ كذلك يقول لك ثم ناس،
5: نعم.
1: كيجيبوا صغيرات بنية ولا وليد يسموهم على أسماء الصحابة،
5: نعم.
1: يقول لك لكن للأسف الشديد ما يربوهمش تربية في مقام الصحابة، معناها يقول لك أخي جايز توا واحد أنه هو اسمه على اسم صحابي هو يعمل في أعمال مخالفة للصحابة.
5: أي نعم.
1: أنا أقول ملاحظة شيخ، أنا العيب مش في الاسم، ما العيب في الشخص،
5: بتبيع
1: طيب. العيب ما هوش في القانون لكن العيب في الناس اللي تخطأ في القانون،
5: تخطأ وهو كذلك،
1: نعم.
5: بالضبط. صلى الله على رسول الله، أمرنا بأن نحسن أسماء أبنائنا، وهو من ضمن التربية أن تحسن تسمية الابن،
1: نعم.
5: ما تسميش اسم ربما يبقى يتوارى من القوم من سوء هذا الاسم،
1: نعم.
5: سميه اسم لائق، ومن الأسماء اللائقة تيمنا، نحن كنسميه الاسم الباهي من باب التفاؤل ومن باب التيمن أن يكون وفقا لهذا الاسم أو لمن سمي به من الصحابة والصالحين قبل ذلك، من باب التيمن ومن باب التفاؤل أن نسمي أبناءنا الأسماء الحسنة، إن وقع بعد ذلك خلاف هذا الاسم رأي المشكلة في التربية ابتداء أن ربما ما رباوهوش حتى يكون وفقا لذلك الاسم، أو قد يكون رباو الطفل تربية سليمة ولكن المحيط الخارجي هو الذي غير ربما طباعه وغير سلوكه وغير شخصيته قد يكون، فبالتالي نحن من باب التفاؤل أن نسمي أبناءنا بالأسماء الحسنة، فإن خرجوا على خلاف هذا الاسم تبقى ذيك مسألة أخرى، ما يجيش أنا زاد ولدي حتى لين يكبر باش نسميه، مش نعطيه اسم موافق الشخص، كم من إنسان يتسمى صالح ويطلع طالح، لكن أنا سميته صالح تيمنا في أن يكون صالحا هو كان غير ذلك، فالمشكلة مش في الاسم ولكن المشكلة ربما في التربية، والمشكل كذلك في هذا الإنسان الذي انحرف بمنهجه السوي عن منهج السلف الصالح أو عن منهج الصحابة، أو كم من إنسان يسمى محمدا ولا يستحي من هذا الاسم ويفعل ما نهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا به الإنسان يكون وفقا للاسم، يحشي من اسمه على الأقل.
1: نعم.
5: كما إنسان اسمه محمد ويعصي، قلوا يا فلان رك اسمك محمد، فكيف تعصي الله وانت اسمك محمد؟ ربما يولي يستحي من هذا الاسم، فيولي يشد الطريق ويمشي على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خليني معنا زكية من الحمامات، فرحانك فاش كلمناها وقالها يا زكية بارك الله فيك وشكرا من القلب. نحن لنا نفرح برشا سوى أنا ولا زملائي اللي يخدموا في هذا المنبر الإعلامي، سوى تقني وإلا صحافي وإلا زميل من الزملاء، لنا نفرح برشا كندخل السرور على مستمعينا الكرام. إن شاء الله ربي ديما يفرح قلوبكم، تقعد ديما فرحانين، ونحن لنا ما نقدموا إلا بكم. شكرا. تقول لك تحب تفهم، ربي قال إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، قالك نحب كلمة وحقت، ما معنى وحقت؟
5: نعم، أولا هذه من علامات الساعة التي سيكون عليها الكون والوجود يوم القيامة، باش يصير نوع من الخلل في النظام الكوني بإرادة الله سبحانه وتعالى، نوع من الاختلال في الموازين الكونية. وهذا الاختلال اللي باش يصير، علاش باش يصير؟ هناك من ينظر إلى هذا الاختلال اللي باش يصير وفقا لما عليه الوجود.
1: نعم.
5: ولكن أقول وأن الاختلال في النظام الكوني الذي سيكون عليه الكون يوم القيامة خشوعا وخوفا من الله.
1: نعم.
5: سيله نوع من الاضطراب، نوع من الهزة باش تصير في الكون. إذا السماء انشقت.
1: نعم.
5: تنشق السماء، باش تنشق السماء، تمشي السماء ربما أنصاف.
1: نعم.
5: تنشق لجلال المشهد وهيبة المشهد ولخشوع السماء إذا جاء أمر ربها. وأذنت لربها وحقت، أي أن كل الوجود إذا كانت السماء العوالم العلوية أذنت لربها، أي خضعت لربها.
1: نعم.
5: وحق لها أن تخضع.
1: نعم.
5: وحق لها أن تخضع لأنها مأمورة. فالوجود كله سيخضع لله يوم القيامة، وشدة الخضوع ستجعل من هذا الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى نوع من الارتجاج ونوع من الهزة في الوجود، فتنشق السماء وتكون وردة كالدهان، وإذا السماء انفطرت تنفطر السماء وتتلاشى الكواكب ويختل نظام الأرض، وحق له ذلك كله مهابة وخشية من الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. كذلك عنا سيد أحمد من منوبة يقول لك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، معنى الحديث اللي صلي 12 ركعة في اليوم بني له بيت في الجنة. يقول لك أنا نصلي في 12 ركعة نصلي فيها منظمة، لكن يقول لك ثم ركعات بعد صلاة العشاء، يا أخي يقول لك الشفع والوتر محسوبين في 12 ركعة ضمة أم لا؟
5: هما محسوبين.
1: نعم.
5: نعم هما محسوبين والحمد لله، ولكن يقولوا 12 ركعة، وكان صلى الله عليه رسول الله كما قيل يصلي 12 ويختم ب 13 اللي هي صلاة الوتر، وقيل.
1: نعم.
5: يصلي 10 ويختم ب 11 اللي هي صلاة الوتر.
1: نعم.
5: ولكن راهي ركعتي رسول الله ليست كركعاتنا. أم عائشة تقول لا تسل عن طولهن وحسنهن.
1: نعم.
5: يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام راهو يصلي ركعتين، وكان تقدر الزمن الذي يصلي به ركعتين في قيام الليل ما تقلش على ساعتين من زمان إذا ما كانش أكثر.
1: نعم.
5: ركعتين منه عليه الصلاة والسلام، يصلي بالبقرة ويصلي بآل عمران في ركعة واحدة.
1: نعم.
5: علش قال البصيري، قال ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضرة من ورمي. لنتنفخت سخيه من كثرة قيامه صلى الله عليه وسلم. احنا بحكم أن نصلي ركعتين بقصار السور ونصليهم في دقيقتين من زمان، فالأفضل لنا أن نعدد في ركعات النفل. اللي قادر باش يصلي 50 ركعة يصلي، اللي قادر باش يصلي 20 ركعة يصلي، فلا أقف عند 10 ركعات على اعتبار وأنها السنة كما قلنا، وأنه عليه الصلاة والسلام الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه.
1: نعم.
5: وثلثه وطائفة من الذين معك. عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل أكثره.
1: نعم.
5: أنا إذا كنت قادر إذن بأن أصلي أكثر من 10 ركعات فلأفعل، ولكن على الأقل أن أكون على سنة رسول الله نصلي 10 ركعات. ولكن إذا كنت قادر باش نصلي 20 30 40 50 ركعة فبها ونعمت.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. أقول لك كذلك عندي ولد خويا مشى للرياضة نجح خرجوه لبرا باش يعمل مسابقة والله أعلم باش يعمل. يقول لك طلبوا عليه باش ينظف روح وك الشعر اللي في يديه وساقيه كله يحلقوا. يقول لك الولد يتسائل يقول لك يا أخي هذا جيد باش أنا نحلق الشعر اللي في ساقيه ويديه باش نجم نخوض هذا هذه الرياضة أم لا؟
5: نعم. أولا احنا نتحدث بصفة عامة.
1: نعم.
5: نتحدث بصفة عامة. ثم ربما نأتي لابننا بصفة عامة أنه من الفطرة هو حلق العانة ونتف الإبط.
1: نعم.
5: هذا ليورد.
1: نعم.
5: من سننه صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن تكون سنة معمولا بها الآن.
1: نعم.
5: اقتفاء لنظافة لأمر رسول الله بالنظافة.
1: نعم. ونظفت البدن.
5: نعم. أي نعم هي حلق العانة ونتف الإبط.
1: نعم.
5: وتقليم الأظافر وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه.
1: نعم.
5: اللي عنده شعر طويل من هناش عند من لم ينهن عن طول الشعر ولكن فليكرمه بالتسريح والتنظيف خليه مسيب.
1: نعم.
5: هذا هو. لكن بقية الجسد ليس هناك أمر منه صلى الله على رسول الله بحلقه ليس هناك أمر. ولكن بالنسبة لخونا
1: لكن ليس هناك منع زاد
5: ليس هناك منع ولكن هذه لضرورة خوفا من أن نقع في التشبه.
1: نعم.
5: خاطر الأخرى ما فيهاش تشبه فيها نظافة لكن أن نحلق كل شيء من أجسادنا تخوف لفيها نوع من التشبه بالنساء لهذه قاعدة عامة منه عليها صلى الله عليه وسلم.
1: القائل يقول هذه حاجة تحت اللباس.
5: أي.
1: هو يده ولا ساقيه مغطين ما حتى باش نقولوا تشبه بكذا كذا هذه حاجه مغطيه مش هو خليها ظاهره للناس هو لابس.
5: لا هذه حاله ضروره نحكي
1: ضرورة.
5: هذا بالنسبه لخونا يعني.
1: نعم.
5: بالحكم انه ثم قوانين.
1: نعم.
5: عليه ان يلتزم بها
1: القوانين. نعم.
5: قوانين.
1: مدام القوانين مش محرمه.
5: لا مش محرمه بحول الله.
1: نعم.
5: نعم.
1: الشرع دائما شيخ ديما نحترموا الشرع في.
5: أي.
1: قانون الشرع
5: في قانون
1: اذا ثم حاجه في الشرع في اي في العادات في اي حاجه ماهيش محرمه نقيسها انا نحطها.
5: نعم.
1: على ميزان الشرع اذا هي ماهيش محرمه وفرضت عليا يقوم بها الانسان خير ما يضيع حاجه
5: ليه
1: في
5: مصلحة. نعم.
1: نعم. نعم ما ثم حتى مشكل شيخ خلينا نمر ناخذ مكالمه المواليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
1: مرحبا اسم الكريم.
6: مريم.
1: منين يا مريم؟ مرحبا مريم. تفضل مريم امشي البلاصه فيها ريزو يا مريم باش لازم نسمعك. نعم تفضل. نعم.
6: بالله نسأل على صلاه الفايته.
1: صلاه الفايته.
6: اي
1: نعم.
6: معناها كي ذاك وحده في حيض معناها كي ترجع الصلاه. نعم معناها كي نرجع نصلي في النهار الاول ذاك معناها ما نبداش نصلي فيه معناها صلاه الفايته كان ام تغدوتها معناها صحيح ولا
1: لا؟ لا لا لا الحيض انت تحكي. أيه. على فتره الحيض ولا على الصلاه اللي خارج الحيض
6: اللي فايته معناها باش نبدا معناها نصلي.
1: اي
6: اللي فاتوني معناها مده سنين سالين.
1: اي
6: ما نبداش من النهار هذاك نحسب معناها فاتني نبدا غير نصلي لما نهار عادي ونبدا كان ام تغدوت معناها الفايت معناها جايز ولا لا هذاك علاش
1: تبني باش نجاوبك حس ما فهمت. لا ما عندك حاجه اخرى؟ أيه.
6: بالليل نحب نسرى قنفود نحن تتعبين يأكلوا فيه معناه حليل ولا
1: قنفود
6: والطين ثم عبادة بل تأكل فيه ويقولوا روى معناه احنا مخلوقين منه ما يتكل
1: شنو أكل الطين؟
6: ايه
1: الطين مش الطين هذا اللي عنا تهون احنا الغبار نعرف وانا أكل الطين تهون جاوبوك. لا
6: علش نحن تهون يقولوا لا ذكروا احنا مخلوقين منه.
1: واضح واضح تهون جاوبك. لا فهمته
6: هو عندي نيك لنا سؤال اللي كنت.
1: نعم.
6: انت كنت تصلي في السويت معناها بالجماعة.
1: نعم.
6: صوتك باهي معناها في القرية شبيك انت ما تقراش في الاخوان الاخرين.
1: نعم هذيك قديمة الصلاة لله.
6: لا معناها قلت لك انا صوتك معناها باهي معناها تقرا ترسل معناها وتعمل الاذاعة صوتك باهي.
1: ربي يسر لله ربي يسر ان شاء الله. شكرا يا مريم ربي يسر ان شاء الله شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
7: حاتم ريانة.
1: نعم.
7: السلام عليكم فرحات من ريانة.
1: حاتم.
7: فرحات.
1: فرحات سامحني فرحات. مرحبا يا فرحات. نعم سيدي.
7: صوت
1: مش واضح يا فرحات امشي بلاصة في اريزون تاعك.
7: مثل القهر يا شيخ.
1: الوسواس؟
7: القهر عبدني عندي وسواس.
1: وسواس القهر إيش بيه؟
7: هذي ما كتبت
1: تفركس على العلاج نتاعه.
7: نعم؟
1: العلاج تفركس على علاج وسواس القهري؟
7: أي
1: نعم. عندك حاجة أخرى؟
7: عندي ميراث نتاع
1: سي فرحات. الصوت نتاعك مش واضح. امشي البلاصة فيها، امشي البلاصة فيها والصوت واضح. الريزو مش واضح.
7: ميراث.
1: ميراث؟
7: اي
1: نعم. تاع شكون؟
7: طفلة مات بوها قبل جد. اش عندها الحق؟
1: بوها مات قبل جد.
7: بوها مات قبل جد.
1: نعم. الله يبارك. اقعد معنا تنجاوبوك خويا الغالية. خذ معنا تنجبوك شيخ. نعود لأختنا رشيدة من القروان تقول لك أنا كي نذبح الأضحية نخرج الربع نتاعها نعطيه لبنتي ولا ولدي ولا بنت أختي ولا الأقرب. تقول لك جائز أو غير جائز؟
5: هو جائز بحول الله دائما. الأقربون هو أولى بالمعروف، لأن ثم معروف وثم صلة الأرحام، فتكون الصدقة ويكون إخراج هذه الصدقة عنده بحول الله أجور. أولا أجر الصدقة ثم أجر صلة الأرحام، فهذا جائز بحول الله.
1: نعم. كذلك عندنا مريم سيدي بوزيد تقول لك كي تجيها العادة. نعم. وهي تعمل في القضاء.
5: نعم.
1: وكي ترجع بس تصلي. تقول لك حس ما فهمت السؤال، حس سؤالها تقول لك النجم نصلي النهار ذاك والقضاء نكمل من غدوة ولا بعد نهارين باش نبدا نعاود نرجع فيهم؟ لا.
5: وبالنسبة للقضاء عموما دائما نقول وأن القضاء أي قضاء الفوائد من الفرائض والصلوات هو على الطريقة المريحة، ولكن عليه أن يقضي ما فاته وجوبا.
1: نعم.
5: نقول وجوبا أو موش استحبابا، أو لا نعوض القضاء قضاء الفرائض بالنوافل، لأن النافلة لا يمكنها أن تكون مكان الفرض.
1: نعم.
5: فعلينا أن نقضي ونعجل في هذا القضاء خوفا من أن يعاجلنا الموت. ولكن إن تركت يوما وبدأت تقضي اليوم الذي يليه هو بحول الله لا حرج في ذلك إن شاء الله، ولكن عليها أن تقضي وتقدر الأيام اللي فاتت أو السنوات اللي فاتت. إن لم تستطع أن تثبت ذلك يعني فلا تقدر الأيام، وعندها 6 أيام هذه يعني اللي هي تمنعت من الشهر هي عملية تقديرية. نقول عملية تقديرية أي بما يغلب على الظن، وأن عندي مثلا قداش من عام ما صليتوش، أنا نحاول نقضي 2 صلوات في كل يوم.
1: نعم.
5: هذا بالنسبة للإنسان العادي، رغم ذا بينا 2 صلوات يعني ظهر يعمل ظهري عصر عصري، هكذا باش 10 سنوات يقضيها في 5 سنوات. وإذا كان عنده القدرة باش يعمل أكثر يعمل أكثر، كان عنده القدرة باش يعمل كل صلاة 4 صلوات تولي 10 سنوات بحول الله في 2.5 سنين تقريبا، وليقضي متى 10 سنوات.
1: نعم.
5: يكون هكاك بالطريقة هذه يكون انتهى من قضاء الفوات وربي يتقبل. ولكن قيل بحكم ضغط الحياة وضعف الناس الآن وقلة الهمة بتاع الناس، على الأقل أنه يقضي مع كل صلاة صلاة، مع كل يوم يقضي يوم. فبالتالي على الأخت أن تقدر ما فاتها وتقضي في أقرب الأوقات إن أمكن ذلك.
1: نعم. كذلك تقول لك القنفود ما كتعرف.
5: نعم.
1: الشيخ القنفود.
5: نعم.
1: يقول لك يا أخي اللحم نتاعه جايز أنا سنبش يأكل القنفود.
5: نعم.
1: هذه حاجة. وتقول لك كذلك الطين، عرفت الطين في
5: طرف. نعم.
1: الجبال.
5: نعم.
1: اللي
5: نعم.
1: يخدموا به الحاجات
5: للكنون والطجين وغير ذلك. نعم.
1: يأكلوه ثم الناس يأكلوه.
5: أيه.
1: جائز أو غير جائز. نعم. حالتين نظم الزوز.
5: أولا بالنسبة للقنفد كما يقولوا القنفود هو جائز أكله بحول الله.
1: نعم.
5: ما فيش نهي، جائز أكله، ولكن يرجع إلى الطباع. ثم ناس ربما من طبايح أنه متكلوش.
1: متكلوش.
5: أيه. ولكن هو جائز. بالنسبة للطين أنا أدركت وأنا صغير كانت المرأة الحامل سابقا تقول لك تتوحم ولا حاجة، كان هكا كانوا يأكلوا طين يقولوا.
1: نعم.
5: باهي معنا ما نعرفش، أنا يقولوا باهي للجاير وباهي الأشياك.
1: نعم.
5: في هذه. فبالتالي الطين من حيث أكله لا حرمة، لا حرمة فيه.
1: ما فيش مش حرام.
5: لا لا مش حرام. نعم. بحول الله. ولكن يسأل الطب الأطباء يعمل
1: على
5: شيء
1: صحته.
5: على صحته يعمل شيء للكالكير يعمل شيء.
1: نعم.
5: للحجرة في المرارة ولا منيش عارف.
1: نعم. كذلك عندنا سي فرحات من الريان يقول لك عنده الوسواس القهري، فماش علاج للوسواس القهري؟ أدعية قراءة قرآن حاجة كما هكا؟
5: والله شوف
1: حالة نحن ديما نقولوا استشيروا الطبيب على الاختصاص.
5: الله يبارك لك. الله يبارك
1: لك. لأن نحن ماناش أطباء لهنا.
5: أي نعم.
1: نعم.
5: الله يبارك لك. خاطر السؤال تعرض عديد المرات.
1: نعم.
5: وهذا من ضمن الداء الذي عمت به البلوى وانتشر حقيقة منذ غطاط الحياة اللي تعيشها الناس. ربما بداية اللي عنده الوسواس هو عليه أن يذهب إلى المختصين ابتداء، لأنهم عندهم الدراية النفسانية والدراية على الأقل في الإحاطة بهذا المرض ومعرفة أسبابه. خطر الطبيب كي بشي يمشي مش بشي يعطيك الدواء طول، بشي يسألك على الأسباب وعلى التداعيات ويرجع بيك إلى التاريخ ويرجع بيك إلى حياتك وشخصيتك. ربما ثم حاجة من الحاجات أثرت على الخلايا الدماغية فخلات نوع من الوسواس يعني النسيان بزيد شوية. هذه حاجة. حاجة ثانية، نحن لما نتكلم عن الوسواس القهري أراه من باب الاستئناس بكلامنا ولكن ليس من باب المعالجة، من باب الاستئناس فقط. فأقول أن الخونة يعني أن من ضمن معالجة الوسواس هو التزام ببعض سور القرآن حفظا، تعاون الواحد على التركيز بحول الله. ومن ضمن السور المنصوح بها من خلال التجربة متاع الناس هي حفظ سورة الرحمن، لأن سورة الرحمن تتعود فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة. كي يحفظها ويركز مع هذه الآية المكررة 31 مرة في السورة يولي يتعاون على التركيز بحول الله ويقل الوسواس متاعه. وكذلك أنه يحفظ سورة المرسلات، فويل يومئذ للمكذبين، تتعاود 11 مرة. فكي يركز على مواضعها راه يتعاون على التوازن الذهني والتوازن النفسي، وكذلك أن يكون دائما إن أمكن يكون على وضوء، كي يتنقض الوضوء يكون على وضوء، وهو من سننه صلى الله عليه وسلم. وما بلغ سيدنا بلال أن رآه رسول الله قال: ما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشة عليك يا بلال، بماذا بلغت ذلك؟ فذكر سيدنا بلال أنه كلما أحدث إلا وتطهر وصلى ركعتين. رأي هذه كلها مع كثرة التسبيح والصلاة على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
5: راه يتعاون على التوازن وعلى الاستقرار النفسي، وتدرأ على الإنسان هذا الوسواس لأنه مرهق جدا للإنسان، يخلي عقله فيه نوع من الرجة ومن الهزة الذهنية اللي موجودة ديما، ثم اهتزاز ثم ارتجاج ذهني، لين يولي تعب مخه ديما يخدم يولي تعب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه النصائح على الأقل تخفف هذه المعاناة.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك سي فرحات يقول لك: بنية بوها توفى قبل جدة،
5: نعم،
1: عند الحق ترث أم لا ترث من الميراث؟
5: نعم، هو الأصل أنها لا ترث،
1: نعم.
5: ولكن هناك في القانون التونسي والمخذين بعض المقولات الفقهية خارج،
1: نعم،
5: المنظومة الفقهية المعلومة،
1: نعم،
5: تسمى بالصدقة الواجبة. إيش معنى صدقة الواجبة؟ يفترض أنه بوها حي،
1: نعم،
5: يفترض من باب الافتراض،
1: نعم،
5: فيعطى له مناب، يعطى مناب الأب، ثم يأخذ أولاده يأخذون بعد ذلك مناب الأب. هذا موجود حتى في القانون التونسي،
1: نعم،
5: لكن من حيث البعد الشرعي تطبيقا للقاعدة، يعني أن المورث إذا يعني الوارث إذا بات قبل المورث فلا،
1: نعم،
5: حق له في التركة،
1: نعم،
5: هذا من حيث الوحد. ولكن، نعم، من حيث الإضافة بما تسمى بالوصية الواجبة،
1: نعم،
5: الوصية،
1: نعم،
5: الواجبة، أن يعني يفترض وجود الأب ويعطى منابه ثم بعد ذلك يتوزع على أبنائه.
1: معناه ينجم الجد،
5: نعم،
1: ينجم يعطي للبنية لأولاد اللي ولدوا اللي بهم توفي، ينجم يعطيهم هو،
5: ينجم بما يسمى أي بما يسمى بالوصية الواجبة،
1: نعم،
5: وهي قولة موجودة
1: حتى هيبة،
5: ذيك حاجة أخرى ما ينسوهمش
1: الوصية ذي
5: تو حتى ليحضر القسمة، قالك ما تنسوهمش ليحضر،
1: نعم،
5: القسمة هوش من الورث،
1: نعم،
5: شاف القسمة وحضر،
1: نعم،
5: عليها أعطيه على الأقل نصيب من
1: تطيب خاطر.
5: ما هيك أن يكون هذا يعني يكون من أبناء الابن.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. أحبابنا الكرام للتواصل معنا 71-130-000. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة. سبحان

بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.

قلوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض

متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة للتواصل معنا. تواصل معنا 71 130 000. خلينا شيخ نخو المكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: المهدي.
1: المهدي، مرحبا سي المهدي. منين سي المهدي؟
2: من تطاوين.
1: تحية ليك وكل أهلين في تطاوين. نعم سي المهدي،
2: بارك الله فيك. الله يخليك. سلمي لي على الشيخ القاسم.
1: يسمع فيك سيدي.
3: مرحبا بك. أهلا بك سيدي.
2: بارك الله فيكم يا سيدي. شنو أحوالكم؟
1: بارك فيك.
2: الله يبارك لكم إن شاء الله في عملكم.
1: تفضل سي المهدي.
2: نبغى يا سيدي، أنا وقت اللي نسكن برا في الصحراء.
1: نعم.
2: ولكن نعمل بغسل نتاع الجمعة، يعني مالنا مش لازم نتوضأ ولا كيفاش؟ خاطرنا نمشي بكري، نمشي من 7 نتاع 8 ولا 9 نتاع الصباح، ونعمل غسل الجمعة ونمشي للبلاد.
1: تمشي متوضئ
2: يعني؟ يعني مش لازم نتوضأ للوضوء كامل، ما هو؟
1: إيه كي تعمل الغسل ماك تتوضأ.
2: إيه لا، غسل يعني موش يعني يلزمني
1: تو الشيخ يجاوب. اي نعم، تو جاوبك الشيخ.
2: بارك الله فيك وفيه يا سيدي.
1: شكرا. عندك حاجه اخرى؟
2: سلامتك نبغي.
1: شكرا، بارك الله فيك. اسمعني، اقعد معنا على الراديو تسمع الاجابه. نمر المكالمه المواليه. احبابنا الكرام، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: اغلق الراديو حبيبي اللي بحذاك. اي نعم.
4: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يسلمك.
1: مرحبا، اسم الكريم خويا.
4: رضا سعيد من ولد ولاد قابستان.
1: مرحبا سي رضا.
4: عايش، مرحبا بك. عايشك بك اكثر. عايش.
1: نعم تفضل سي رضا.
4: والله اخويا انا 9 الصبح فاتتني، معناها فما مرتين فاتتني اليوم، والمره اللي فاتت على اساس معناها اليوم صحت مريض خويا، والفكر معدل على اني صلاتي كل يوم نصلي فيها حاضر، ما كيفالي اللي معناها باش نصليها مع 10 ولا 9 ولا 11 اللي هو نص نهار. مخي معدل على اللي معناها ديما كما فوق، معناها ديما نصلي صلاتي حاضره، معدل معناها لان معدل على اني صليتها. كاش كفقت، كاش كصليت الظهر خويا، قعدت من غير صلاه الصبح وفجر تو مرتين، مره فاتت ومره هذه واليوم. معناها اش نجم نعمل نقضيها معناها ولا كيفاش؟ حكى لي على السؤال خويا.
1: اي وقتاش صليتها انت؟ وقتاش فكرتها؟
4: لا ما صليتهاش، صليت الظهر ما صليتهاش خويا.
1: نعم فكرتها كان بعد الظهر.
4: بعد ما صليت الظهر، ما بحكم ما قلت لك المخ

0: أقبل على أني صلاتي يومية معناها الفجر والصبح حاضر.
1: عندك حاجة أخرى؟ عندك حاجة أخرى؟
0: لا توفي يا سيدي الشيخ بارك الله
1: فيك. أقعد معنا تسمع الإجابة مع الشيخ.
0: ربي يبارك لك.
1: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك الكريم سيدتي.
2: فاطمة.
1: منين فاطمة؟
2: فاطمة من النبي.
1: تحية ليك يا فاطمة وكل أهلنا في نبي.
2: الله يبارك لك ويرحم والديك.
1: مرحبا فاطمة. تفضل فاطمة.
2: عندي سؤال على الضحية.
1: الأضحية نعم.
2: أسمع أنا عندي شريت نايل علوش. علوش الضحية. يعني
1: نعم.
2: مش راجل ناي شريتها من مالي ناي.
1: نعم.
2: ويعني يمشي تحية ولا لا؟
1: وجوزك علاش ما شريش؟
2: ما شريش ما عنديش.
1: ما عندوش يحسب وضحي. نعم.
2: آه.
1: واضح.
2: ولا إله الله محمد رسول الله. مثلا عندي صغاري ما عندهمش. مش روش ما عندهمش. وانا عندي مثلا مش بارسة لكن عندي نجم نعاونهم واللي ما عندي هتان. يعني عندي ذنب ما نعاونهم شيء.
1: هو معارسين صغارك؟
2: معارسي. بيت زعلالي. وشريت على السكراي.
1: اي.
2: وفضلوا لي تفتوفة فلوس.
1: اي.
2: يعني وانا نشرب الدواء. ما مثلا كي ما نعاونهمش ما عنديش دم.
1: باهي وكي تعاونهم بعدين جيت فرك سندي باش تشرب الدواء ما تلقاش تاخذ الدواء.
2: باهي ما ترى نعاون.
1: انا نفكر في بلاصتك. انا راني قاعد نفكر في بلاصتك انت. انت تمشي تعطي حق العلالش لولادك باش يشربوا علالش. وبعدين تجي نهار قدر ربي سبحانه وتعالى باش تشري الدواء ما تلقاش حق الدواء اش نعملنا وجه مليح
2: هكاك نجي نشري الدواء ما نلقاش
1: صحيت هاي
2: هاي مش مره مش اثنين
1: يا فاطمه هاني انا يا فاطمه وليت نفكر في بلاصتك عندك حاجه اخرى فاطمه تو نجاوبوك فاطمه عندك حاجه اخرى
2: يا فما حاجه يعني السفح والوتر هذا مكايس يعني سنه ولا يعني سنه مؤكده ولا سنه وكها
1: الشفع والوتر
2: وقلنا نعم. يعني نصلي مثلا الظهر يعني ما هو الركعتين الاولانيين بالفاتحه والسور
1: نعم
2: والثانيين بالفاتحه برك انا مرات نغلط ونصلي الثانيين بالفاتحه والسور
1: اي
2: اكه وربي معك
1: شكرا
2: يرحم والديك يرحم والديك
1: شكرا
2: ربي معك
1: نمر المكالمه المواليه السلام عليكم قطعت المكالمة شيخ باهي خلينا نجاوبوا فاطمة قبل ما ننسى الأسئلة نتاعها وتنرجعوا للمهدي ونرجعوا لسيريضا باهي فاطمة تقول لك هي من نابل تقول لك أنا شريت الأضحية وزوجي ما شراش خاطر الظروف وتعب تقول لك تعتبر لي الأضحية ذيك تحسب لي الأضحية أم لا
3: اي بطبيعه يعني لان العائله عائله واحده وكل انسان اللي بيشري تعتبر اضحيه للجميع بحول الله
1: نعم
3: فبالتالي بحول الله ولها اجر الاضحيه هذيك ولكل من شاركها النيه في ذلك فله اجر بحول الله
1: نعم كذلك تقولي عندي صغاري متزوجي وما في حلمش تقول لك النجم اخي انا كي ما نعاونهمش باش يشري اضحيه يا اخي عليا اثم ولا ما عليش اثم مع العلم أن هي عندها أدوية تشري فيها وهي مريضة وهي أم تقول لك كان أنا نعطيها مع نعاونها باش يشري أضحية واحتمال يجي نهار نلقاش أنا باش نشري الدواء نتاعي
3: أولا هو مش واجب على الأم النفق على أولادها اللي عندهم القدرة على التكسب مش واجبة
1: نعم.
3: الواجب هو على الأبناء أنه ينفق على أمه مش العكس
1: نعم.
3: الأم إن أعطت راه في بمحض الفضل منها مش من باب الوجوب بمحض
1: نعم.
3: الفضل لكن هي كان باش تعطي يكون على حساب الدواء ما تعطيش لان دواها اولى وحياتها اولى وصحتها اولى
1: حتى الاضحيه نتاعها هي شيخ
3: حتى اضحيتها هي
1: الدواء أيوة. لا يجوز
3: لا يجوز بالطبيعه نعم. احنا مش نعملوا سنه ولكن نقع في حرام هذا ما يجيش يولي الانسان يولي عليه اثم
1: خليني
3: اي نعم سيدي
1: وصلت تكلم شيخ
3: كان انسان مش ياخذ الاضحيه على حساب دواء
1: نعم.
3: على حساب التعديه نتاعه ولا على حساب تصويره باش يعملها ولا على حساب تحليل باش يعمله ربما اللي باش يشوف صحته روضي فعل إثما ولم يفعل سنة فعل إثما لأنه سبق سنة على واجب لأن الحفظ على الحفظ الأبدان أراه كلية من الكليات ومقصد من المقاصد الخمس
1: نعم.
3: مقصد وكلية من الكليات الإسلامية إذا بش يعمل سنة ولكن بش يقع ربما التخلي عن هذا المقصد على صحته راه فعل إثما ولم يفعل سنة.
1: نعم.
3: فإحنا نقدر راه بالنسبة للأضحية راه ما زاد على الحاجة.
1: نعم.
3: الفلوس متاع الأضحية ما زادت على الحاجة. إذا كان المال هذاك أنا في حاجة لي إلى أشياء أخرى حياتية ضرورية فلا يجوز أن أنفق ذلك المال في الأضحية، راه تتحول السنة إلى إثم على اعتبار فقه الموازنات. فقه الموازنات أنا عندي مصلحتين، شوف أنا المصلحة الكبرى، المصلحة الكبرى هي الدواء وهي صحتي وهي المستلزمات الحياتية متاعي، هي أولى من سنة العيد. إذن فسنة العيد هي ما زاد على أصل المال.
1: نعم. خلينا نقول ملاحظة شيخ، له الدين نتاعنا يحافظ على الكيان البشري قبل كل شيء. له البشر، لو رب سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، لو رب سبحانه وتعالى جعل مصلحة الإنسان قبل العبادات اللي هي يقولون السنن والحاجات هذه، ولو الإنسان دائما الفايدة مش أنه يحج ويصلي ويعمل هذه كل يعمل هذه لا حاجات بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى، لكن اللي ربي سبحانه وتعالى اللي بيخزر لك به يوم القيامة هي جبر الخواطر، مخذ بالخاطر، وقوفك مع الناس، شنو عملت بينك وبين الغير، شنو قدمت للمجتمع. ما نعرف شيخ شاطرني في الرأي ملا، ساعات تلقى واحد هر كله يصيب ويحج ويصلي ويصيب وكل عبته كل عمل فيها، كنت تقول له ثم إنسان مريض إيجا نعاونوه بطريف فلوس، مدوا طريف فلوس نعاونوه، ولين ثم شكون ظروف تعب نعاونوه، تقول لك ربي نبعلي. تخيلوها هي تخيلوها الدين نتاعنا، الدين نتاعنا كان نقراو الآيات القرآنية لو نلقاو الآيات اللي تحثوا على العمل أكثر من اللي تحثوا على العبادات.
3: علاش ارتبط الإيمان دائما بالعمل؟
1: نعم.
3: آمنوا وعملوا.
1: نعم.
3: ثم العمل.
1: نعم.
3: وكنقولوا العمل، وربي قرن العمل بالصلاح، العمل الصالح.
1: نعم.
3: يعني كل عمل صالح فيه فائدة للإنسان وفيه فائدة للمجتمع وفيه فائدة للأرض والعرض والتراب والأوطان وكلها أراي فيها أجور عظيمة، لأن الشعائر التعبدية سيد البشير هي بينك وبين ربك. انت صليت صلاتك اللي كنتي.
1: نعم.
3: صمت صمت اللي كنتي.
1: نعم.
3: حجيت مكذاش من حج حجك اللي كنتي.
1: نعم.
3: لكن هناك مسائل شرعية تمثل الحياة.
1: نعم.
3: علاش ربي قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: سبحان الله.
3: نفس بشري.
1: سبحان الله.
3: كانوا أحيا البشر جميعا.
1: نعم.
3: تحيي نفس فقط، كأنك أحيت سبعة الناس جميعا، نراه من آدم إلى آخر بشر، ما يعلم عددهم كالربي سبحانه وتعالى. شوف الأجر العظيم في إعادة بناء الكيان الإنساني وإعادة إحياء الإنسان، هذا هو الدين. وأكثر من ذلك إعادة بناء إحياء الكائنات الحياتية.
1: نعم.
3: لخلقها ربي.
1: نعم.
3: ربي غفر لمرأة لأنها سقط كلبا.
1: نعم.
3: غفر لها ربي، فما بالك بأن تنقذ حياة إنسان أو تدخل السعادة على إنسان. سيدنا علي بن الحسين.
1: نعم.
3: الرجل السجاد.
1: نعم.
3: سمي بالسجاد لكثرة سجوده. كان كل ليلة ينفق على 100 عائلة من غير أن يعرف المنفق.
1: نعم.
3: كل يوم يخرج في الظلام، شوف قيام الليل متاعه كيفاش.
1: نعم.
3: يخرج ظلاما وكل دار يمر بها من الفقراء.
1: نعم.
3: بتبيع عمل هو دراسة جدوى للفقراء شكون هما.
1: نعم.
3: عمل دراسة مشروع من هم الفقراء، يحط أمام البيت كيس.
1: نعم.
3: فيه من طعام، يمشي للبيت الثاني بيت الثالث 100 بيت كل ليلة.
1: نعم.
3: ولم يعرف الفقراء المحتاجون من المنفق، يحل الباب يلقى الوحد، وقتش عرفوهم بعد ما مات.
1: بحمد.
3: وجدوا على ظهره أثار الحمل، فعرفوا أن الذي يتصدق عليهم هو سيدنا علي بن الحسين.
1: سبحان الله.
3: فبالتالي هذا من سلالة الشريفة، من من من من يعني من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فاهم، لأنه ديننا جاء من أجل إنقاذ حياة البشر، أن تطعم جائعا خيرا من أن تصلي 100 ركعة.
1: وأنا لنا عبرة في القصة نتاع سيدنا عبد الله بن المبارك،
3: وكان
1: مشي حج.
3: كان. نعم.
1: ولقاك الأيتام.
3: نعم.
1: وما مشاش حج، ومشى أعطى ثمن الحج، أعطاه للفقراء للأيتام هذوكم. وشفاش رأس النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقالوا إن الله كتب لك أجر الحج ولا حج كما هكا،
3: حتى الله جعل له كرامة.
1: نعم.
3: الناس اللي مشاو.
1: نعم.
3: قالوا يا عبد الله ما من ركن.
1: نعم.
3: إلا ورأيناك فيه.
1: جلسني لأنك
3: شوفوا
1: هذيك سبحان الله.
3: نعم فجعل الله له ملكا في صورته حج عنه
1: سبحان الله.
3: لأنه تصدق شاف عائلة شاف امرأة تأخذ دجاجة جيفة قال لها يا أمة الله ألا تعلمين أن هذه راهي جيفة حرام؟ قالت له إليك عني أنت ما تعرفش حالي. فحب يسأل وحب يعرف. قالت له راهو عندي أربع صغار 3 أيام إلى الآن لم يأكلوا شيئا يتذوقون جوعا، راني خذيت هذه باش نهز نوكلها لهم. فأعطى يعني مال حجه وعاد، فكتب الله له حجة من خلال صورة ملك تشكل في صورته وقام بالمناسك ورآه الناس، فلما رجعوا قالوا راهم في كل ركن وفي كل مشعر من مشاعر الحج إلا ونراك. فهذه راهي ليست خاصة بعبد الله بن المبارك، بل هي لكل
1: مسلم،
3: لكل مسلم من هذه الأمة المباركة.
1: لو كل مسلم يضع هذه الأساسيات وهذه المبادئ اللي جاء بها الإسلام وجاء بها القرآن وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تلقى حتى إنسان محتاج على وجه الأرض
3: أبدا.
1: ما تلقى حتى إنسان مريض وما لقاش باش يعالج، ما تلقى حتى إنسان يتيم وما لقاش كون يكفلوا شيخ.
3: نعم.
1: لكن للأسف الشديد نحن أعطينا واحد تلقاه لحية هكا، تلقاه يصلي، تلقاه نهار كل ما يخرج من الجامع تلقاه يمشي للحج، ضرب ماشي جاي على العمرة تقول ماشي، تقول عليها بالحق ماشي جاي على العمرة، تلقاه 24 كل شهر يمشي العمرة، كل شهر يمشي ماشي جاي على العمرة.
3: نعم.
1: وتلقى جاره بحذاه مريض، بنته مريضة ولا ولده ما عندوش باش يقرأ، ما عم بلو بشي.
3: نعم صحيح، وهذا موجود، وهذا يدلل على عدم فهمنا لمراد الشارع منا. منش فاهمين أصل الشريعة ومقصد الشريعة وبعثة النبي للحبيب محمد. علاش ربي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ رسول الله رحمة، فينبغي أن نأخذ من رحمة رسول الله لنبثها في الحياة، أن نكون رحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: نعم.
3: إن أردنا أن يرحمنا الله فعلينا أن نرحم بعضنا بعضا.
1: نعم.
3: راه السلوك هذا نحتاجوه خاصة الوقت هذايا، أن يكون الجار رحيما مع جاره، وأن يكون القريب رحيما مع قريبه، وأن يكون الأب رحيما مع أبنائه وزوجه. نبث الرحمة في الحياة وسنرى تداعيات الرحمة، وسنرى وأننا نستدعي بذلك رحمات الله سبحانه وتعالى.
1: واللي المجتمع يحب بعضه زاد
3: هذا هو، لأن الرحمة من مقتضيات الرحمة المحبة، ما ترحم إلا ما تحب. بالتالي إذا كان رسول الله رحمة للعالمين جميعا ككل العالمين، رمش كان للإنسان، بل وسعت رحمة رسول الله كل المخلوقات بعوالمها العلوية وعوالمها السفلية، بالمكلفين وبغير المكلفين. وأرسل إليهم رسول الله رسالة، أرسل إلى المكلفين تكليفا وإلى غير المكلفين تشريفا. فبالتالي أن رحمة رسول الله وسعت المخلوقات جميعا، حبب لنا ربي من خلال ذلك كيف نكون رحماء في الحياة.
1: نعم.
3: ونصنع الرحمة ونسوغ سلوكنا وفقا للرحمة، بل نسوغ منهج حياتنا وفقا للرحمة.
1: شكرا سيدي بارك الله فيك. كذلك تقول لك فاطمة، الشفع والوتر هل هما سنة وإلا سنة مؤكدة؟
3: هو بالنسبة للوتر خاصة سنة مؤكدة.
1: نعم.
3: وأقل الوتر عندنا ركعة، وعند المذهب الحنفي 3 ركعات، فبالتالي علينا أن نصلي الشفعة ونصلي الوتر انطلاقا من هذا الحكم، حتى أنهم قالوا من واظب عن ترك صلاة الوتر يعزر.
1: نعم. كذلك تقول لك ساعات نصلي الظهر ولا العصر الركعة الأولى بالفاتحة والصورة، وساعات تقول لك في الركعة الثانية وإلا الثالثة ولا الرابعة نزيد صورة مع الفاتحة.
3: نعم، هو الأصل أن نصليها بالفاتحة فقط، وإن أضفنا صورة والزيادة عادة زيادة الذكر وزيادة القول ما في حد شيء، ولكن من باب الاستحسان أننا نسجد سجدتين بعد السلام.
1: نعم. كذلك عنا سيل المهدي من تطاوين يقول لك أنا نسكن في الريف ونمشي بكري نهار الجمعة نهبط للبلاد بكري بس نصلي الجمعة، يقول لك نغتسل لك، وعلى ما أظن هو يقدر يغتسل يدوش.
3: نعم.
1: من غير يتوضأ ويمشي يصلي كهكا.
3: نعم.
1: لأن قال يا أخي كي نغتسل وما نصليش غادي في الجامعة أخي جايز أو غير جايز.
3: أولا إن اغتسل إلى الجمعة وأراد أن يصلي بذلك الاغتسال فعليه أن ينوي الوضوء، لأن
1: نعم.
3: الاغتسال سنة والوضوء واجب.
1: نعم.
3: إن أفاض على جسده الماء وما توضاش كي يوصل الجامع يعود يتوضى للصلاة.
1: نعم. وإلا يتوضأ
3: ولا يتوضأ في دابة في
1: داره يتوضأ
3: يغتسل يتوضأ ويكون أفضل.
1: نعم. كذلك عن سي رضا من جابس يقول لك أنا في الأصل نصلي صلاة الصبح حاضر، يقول لك مخي معدل دائما على أني صليت الصبح حاضر، يقول لك نهارين صارت لي العملية أن يقوم فاتي الصبح ما صليتش حاضر، ولكن بأنه أنا مخي معدل عني صليت الصبح ديما في الوقت ذاك، يقول لك النهار ذاك ما تفطنتش للصبح اللي أنا كي قمت نصلي على أساس نصلي العشرة ولا التسعة ولا وقتها، يقول لك نسيت ما صليتوش، في مخي ماشي لين صليته حاضر، قلت تذكرت كان كي صليت الظهر ولا العصر بس تذكرت إذا ما صليت الصبح.
3: إذا نعم إذا ذكروا في نفس النهار احنا عندنا ترتيب واجب،
1: نعم
3: يعني كنقولوا ترتيب واجب وترتيب صلاتي المشتركتي الوقت شرط وجوب،
1: نعم.
3: فبالتالي إذا ما صلاش الصبح يعاود يجيب الصبح متاعه، لأن يبقى قضاء ولا بد أن يأتي به بعد ممر النهار ولا نهارين، عليه أن يأتي بذلك الصبح قضاء.
1: نعم
3: نعم
1: شيخ، خليني نقول توجل الناس ما يصلي الصبح حاضر،
3: أي
1: والدليل على ذلك أنك تمشي للمساجد تلقى المساجد فارغة في الصبح،
3: ولذلك هو ورد من نام عن صلاة الصبح أو عن أي فريضة من الفرائض كما ورد في الخبر وفي الأثر، قال ذلكم الشيطان بال في أذنيه. وإذا كان بول الشيطان في الأذنين مش يولي صم الأذان،
1: نعم.
3: يولي معاش يستطعم كلام الله كي يسمعه،
1: نعم.
3: معاش يستطعم النصيحة ويعمل بها، لأن أذنيه سدت ببول الشيطان، والشيطان قبل نوم الإنسان يعقد عليه ثلاث عقد،
1: نعم.
3: قل وراءك ليل طويل فنم، يعقد عليه ثلاث عقد،
1: نعم.
3: فإن أفاق وذكر الله انحلت عقدة، إن توضأ انحلت العقدة الثانية، وإن صلى انحلت العقدة الثالثة، فيكون نشطا. واللي متحلتش العقد يقوم نهار كامل ويعديه وكسلان، لأنه مربوط بثلاث عقد شيطانية.
1: نعم شكرا شيخ. خلينا نخذ مكالمات الموالية. السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم.
1: مرحبا بسم الكريم.
4: حياة من ولاية سليانة.
1: حياة
4: من ولاية سليانة.
1: مرحبا يا حياة.
4: وبيك عايشة.
1: تفضل حياة.
4: يعطيكم الصحة على الإذاعة الباهية. أنا بارشة معلومات ما كناش نعرفوها.
1: يفضلك يا حياة. نعم.
4: أحلى أحلى أحلى إذاعة في ولاية في إذاعة في الإذاعات التونسية كل.
1: شكرا يا حياة.
4: أنا راضية نسمعها.
1: بارك الله فيك. نعم.
4: وزادتنا علما وزادتنا كل علما كل في كل شيء. في كل شيء.
1: بارك الله فيك لالا. نعم.
4: أنا والله عندي راضي الحقيقة معناها يشرب يسفل في الفلوس.
1: نعم.
4: هو الحقيقة باهي معناها باهي معانا ما هوش مقصر من الصغار وكل شيء وقائم بواجباته. أما اللي خصوص نقول معناها يسفده ساعات نحيله الفلوس. فهمت؟
1: نعم توا حياتي. توا تقول لي يا منا تقول لي فسد في الفلوس ويشرب يا منا تقول لي باهي.
4: ليه يا خلينا نفهمك.
1: نعم.
4: معناها ما هوش مقصر لو
1: نعم.
4: معناها من ناحية الولاد ما هوش مقصر. هذيك معناها إن شاء الله ربي يهديه.
1: نعم.
4: معناها الفلوس يفسدها معناها أنا مثلا نقول الفلوس باش تفسدها هذيك خلنا حياها بالسرقة منه باش نجيب منها حاجة للدار نجيب لصغاري فهمت خاطر هو معناها اللي ما يهموش فيها الفلوس يتعب عليها وما يهموش فيها.
1: نعم.
4: باهي نولي نقول مثلا ساعات معناها
1: واضح واضح الفلوس. عندك سؤال آخر؟
4: معناها كيف واضح نحل الفلوس.
1: فهمت فهمت. عندك سؤال آخر؟
4: معناها نحل الفلوس نزيدها لداري معناها
1: فهمت يا فهمت يا حياة تو نجاوبك فهمت. عندك حاجة أخرى؟
4: وعندي مثلا كي نبدا نصلي صبح وصبح ظهر وظهر عصر وعصر مغرب مغرب عشية وعشية معناها معناها الفريضة ونزيد معها
1: قضاء
4: معناها ونصلي كل ما صليتوش قبل
1: قضاء. أي نعم
4: باهي عادي معناها ما نصلي معها التسعة والوتر.
1: نعم. عندك حاجة أخرى؟
4: لا السلام عليكم يعطيكم الصحة.
1: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام والرحمة ويعطيكم القبول ومحبة الرسول.
1: وانت كذلك يا للا ربي يبارك لك ما قلناش ما شاء الله عليك.
5: وتحية للي هز علي التليفون وقل له يرحم والدين والدين والدين من ربه.
1: بارك الله فيك. يعطيك الصحة. ابعد شوي اغلق الراديو يا للا الغالي اغلق الراديو.
5: والله مفكره ما عنديش والله
1: لا تفضل تفضل ابعد شويه حتى الصوت قاعد يرجع. نعم تفضل يا
5: شيخ. انا مش نسل
1: في اعطيني اسمك. اعطيني اسمك.
5: الو
1: اسمك اسمك
5: مدام خديجه مطاوع.
1: مرحبا يا خدي. منين خديجه؟
5: انا من السبيخ.
1: السبيخ مرحبا تحيه لك وحيه لكل اهلنا في السبيخه يا خديجه. مرحبا يا خديجه.
5: سيد الشيخ اني كنصلي عندي زوج سؤالات. كنصلي اني نصلي بالقوي خاطر اني بحكم اني ما نشوفش بعد ما نصلي نرجع نبدا نبكي ونقول يا ربي زعما غلطت ما غلطتش.
1: تصلي بالجهر معناها. تصلي بالجهر معناها.
5: لا بالقوية نصلي بالقوية.
1: أي بالقوية بالجهر معناها تسمع في الناس.
5: أي. خاطر إني ما نشوفش راني. أنا كخيفة ونقول يا ربي زعما نغلط بس ما نغلطش.
1: واضح. واضح. عندك حاجة أخرى خديجة؟
5: والسؤال الثاني.
1: نعم.
5: أني كي نخرج البر بحكم أني كفيفة مرت خالي قالت لي وكان جيت كيفك ما نخرجش من الباب على خاطر أنت عامية ما تشوفيش ما يسمكش تخرجي من الباب هل هي حرام وإلا حليل
1: علاقتك بتخرج
5: أه؟
1: علاقتك بتخرج
5: والله ما نعرفش عليها على خاطر أني ما نشوفش
1: يبر لك ما نشوف وهي إذا تربح فيك أجر تخرجك تعمل بك دور
5: لا هي جذبني وتعدد غد
1: حول ولا قوة بالله نعم
5: وأني ما جاي نسمع من التليفون على خاطر إني ما عنديش تليفون ما عنديش راديو ورا.
1: باي أخديجة أقعد معي في التليفون جاوبها شيخ.
3: نعم.
1: جاوبها قالت لك أنا كنصلي الصلاة نجم نصلي معها كل صلاة معها صلاة خليها سي فؤاد على التليفون.
3: نعم. خاطر ما عندهاش. قضاء يعني.
1: قضاء.
3: قضاء نجم مع كل صلاة تصلي صلاة نجم بحول الله.
1: نعم. وقالت لك أنا كفيفة ما نشوفش تقول لك كي نخرج لبرا مرت خويا. قالت لي ولا حاج كمك مرت خالة قالت لي أنت كجت كيفك شد الباب وما نخرج
3: لا لا هذا مش كلام هذا هذا كلام يدلل على عدم الفهم بل بالعكس هي أي أنت الأولى وأنك تخرج قبلها هي لأن هي بعينها وكل حاسة موجودة في الإنسان إما أن يأثم من خلالها ولا يؤجر
5: ولكن يا سيدي الشيخ هي فكت لي من يدي الراديون وضربتني خطر إني ما عندي
3: هذه امرأة تحتاج شكون ينصحها ويوجهها ويفهمها يعني
1: ادعي لها ربي يهديها ادعي لها ربي يهديها
3: المفروض هي تخرجك هي المفروض تخرجك وتدور بيك وتبدلك الجو وروحوا انفسكم ساعة بعد ساعة نعم
5: هذه الراديو فكتوا لي من يدي على خاطر اني كنت جيت عندي راديو من تخصلهاش اني اما اني فكتوا لي من يدي كنت نسمع في اللي زيعوا فكيت
1: يا خديجة يا خديجة
5: نعم
1: بالله اتصلي بالموزع الصوتي وخذ خلي رقمك حتى نبعثوك راديون لا تو نشوف شكون يبعث لك راديون
5: الموزع الصوتي ما نعرفوش اني اول مره ما نعرفوش شديد وراسي ما نعرف
1: باهي باهي تو ناخذ رقمك عند احمد احمد خذي رقم خديجه وترى باذن الله نبعثك راديون يا خديجه
5: احسن ما عملت على خاطرني
1: مثل المنتج واضح يا خديجه واضح واضح قدره ربي باذن الله السميع العليم تنبعثوك راديو للدار نتاعك تو يكلمك شكون يجيب لك راديو يا خديجه واسمعوا تسمع القران واسمع اذاعه الزيتون وتفهد وشكرا يا خديجه
5: انا نسمع فيها يعني قاعده لبرا قدام الدار نتاعها قالت لك لا يلزمك تسمعي من برا كي قلت لها عليها ضربتني بكف
1: لا لا لا لطف عليك تنبعث لك راديو يا خديجه هاي هاي ربي يعاونك ودعواتك ادعي لنا تو قدره ربي يجيك راديو يا خديجه
5: سلام من
1: جير. شكرا انا بعثك راديو يا اختي جاي باذن الله خلينا نمر المكالمه المواليه انتهت المكالمات على ما اظن انتهت المكالمات خلينا الشيخ نختم بهذه المكالمه مع اختنا حياه من السريانه تقول لك زوجي للاسف الشديد يشرب ويفسد في برشا فلوس وتقول لك مع العلم انه مش مقصر معايا انا وولادي يقضي لنا ويصرف علينا كل شيء لكن تقول لك انا ساعات نحيله طريف فلوس بدون علم وباش ما يفسدهاش نحيله خاطر هو يقول لك ما يحسبش معاه يفسد على طول نحيلوا الفلوس باش ما يفسدهاش ونحطها في الدار نشري بها حاجات للدار تقول لك يا اخي جايز او غير جايز
3: انا نتمنى وكانت نحيلوا المفاسد الموجوده في عقله
1: نعم
3: هذيك هي قبل ما تنحيلوا الفلوس لانك تنحيلوا الفلوس هو ماهوش باش يرتدع ماهوش باش يرجع صحيح هو قائم بواجباته ولكن ثم نقص كبير لان الفلوس الماشي للحرام والمصروف في غير محله هذاك نعم. كان ممكن يوسع بها عليك انت يا اختي يوسع بها على ولاده
1: نعم.
3: مش تمشي في المحرمات فبالتالي انت حاول تنحيلها المفسدة من ذهن وذا من خلال على الأقل نصيحة تبين له دوره الوظيفي دوره الأبوي راك انت قدوة لولادك راك انت قدوة لي أنا فمش معقول عليك أنك تمشي تشرب وتروح ربما وأنت مخمور ولو جبت حتى مال الدنيا كلها انت تدخل إلى بيتك بمعصية راي ترفع بها البركة ذيك من بيتك فبالتالي أفضل طريقة أنها تنزع له هذا ما زين له الشيطان من عمل تنزعه له من عقله أفضل من أن تنحيل المال ولكن يبقى هو على ما هو عليه كان جاءت هذه وسيلة تربوية من نزع المال تنقول لك أعمل ميسالش ولكن التربية تقتضي أن يعني أن ننصحه أن نوجهه أن نبين له دوره الأبوي ودوره الأسري أفضل من أن نقتطع من ماله دون علمه.
1: شكرا الشيخ بالقسم توقف عند الحد، بارك الله فيك. التحية موصلة لفؤاد اليعقوبي اللي هو مخرج هذا البرنامج التحق بنا، كذلك التحية موصلة لأحمد الطبابي الذي أملك هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

0: أعبد.
1: لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

0: صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: أد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

0: إذاعة الزيتون للفنان الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
6: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. في الحلقة السابقة من برنامج دليل المعايير الشرعية كان آخر ما تعرضنا إليه بعد التطرق إلى مفهوم عقود الاختيارات وحكمها وبدائلها تعريف عقود المبادلات المؤقتة والمعروفة باللغة الفرنسية لسوابس. وقد أشرنا إلى أن المقصود بهذه العقود أنها اتفاقات بين طرفين على تبادل تدفقات مالية أو عوائد أو فروق أسعار مرتبطة بأصول مالية أو عينية أو بمعدلات الفائدة خلال مدة محددة. وقد تكون صورة هذه العقود أن يتفق الطرفان على تبادل منافع أو عوائد أصول معينة خلال مدة محددة. ولتقريب الصورة، قد يتفق طرفان على أن يدفع أحدهما للآخر عائدا ثابتا محسوبا على أساس فائدة قارة كالعائد الناتج عن إيداع مبلغ في حساب ادخار بفائدة، في مقابل أن يحصل منه على عائد متغير مرتبط بأداء أسهم معينة. نوضح أكثر الصورة هذه، يعني يبدأوا شخصين، الشخص الأول عنده حساب ادخاري والحساب الادخاري هذا باش ياخذ عليه فوائد في نهاية كل فترة زمنية، يتفق مع طرف آخر أنه يعطيه هذه الفوائد وهي عوائد قارة تسمى، مقابل شنو؟ مقابل أنه الطرف الآخر عنده محفظة أسهم، ومحفظة الأسهم العائد متاعها متغير، فشنو يتفقوا؟ يقولوا نعطيك أنا العائد الثابت وتعطيني أنت العائد المتغير. وهذه الصورة تمثل ما يعرف بمبادلات الأسهم أو مبادلات عوائد الأسهم، لا من جهة أن الأسهم نفسها تباع أو تنقل ملكيتها، وإنما من جهة أن أحد طرفي المبادلة يكون مرتبطا بأداء أسهم أو مؤشر مالي معين. وهذه هي الصورة التي تعنينا، باعتبار أن المعيار الشرعي رقم 21 الأوراق المالية الأسهم والسندات الذي نحن بصدد تقديمه ذهب إلى عدم جواز عقود المبادلات على الأسهم أو عوائدها. ففي هذه الصورة يدفع أحد الطرفين عائدا ثابتا أو عائدا محسوبا على أساس تمويلي معين، ويحصل في المقابل على عائد متغير يحدد بحسب أداء سهم أو مجموعة أسهم أو مؤشر مالي. فإذا ارتفع أداء ذلك السهم أو المؤشر تغير مقدار ما يستحقه الطرف المرتبط به، وإذا انخفض الأداء تغير المقدار تبعا لذلك. وبهذا يتضح أن المبادلة هنا لا تقع على الأسهم ذاتها، وإنما على عوائدها أو على فروق أدائها. وهو ما يجعلها قريبة من صور المراهنة على حركة الأسعار أو المؤشرات، خصوصا إذا لم يقع تملك حقيقي للأصل ولم تكن التسوية إلا على أساس الفروق المالية. بعد أن تبينت لنا صورة هذه المبادلة، يبقى السؤال المهم: ما سبب منعها شرعا؟ الجواب أن هذه الصورة لا تخلو من جملة من المحاذير الشرعية الجوهرية. فأول ذلك أن هذه الصورة تتضمن شبهة ربوية ظاهرة، لأن أحد طرفي العقد يلتزم بدفع عائد ثابت محسوب على أساس الفائدة في مقابل حصوله على عائد آخر متغير مرتبط بأداء الأسهم أو المؤشر. فالعقد هنا لا يقوم على مشاركة حقيقية في ملكية أصل أو في ربح نشاط مشروع، وإنما على مبادلة عائد مالي مضمون أو محسوب مسبقا بعائد آخر غير معلوم، وتتأكد المخالفة إذا كان العائد الثابت ناتجا عن توظيف نقدي بفائدة، كأن يكون محسوبا على أساس إيداع مبلغ في حساب ادخار بفائدة، لأن هذا العائد في ذاته ربا. فإدخال هذا العائد في عقد المبادلة لا يغير حقيقته، بل يجعل أحد بدلي المبادلة قائما على فائدة ربوية. كما أن هذه المبادلة إذا كانت في حقيقتها تبادلا لالتزامات نقدية مؤجلة، فإنها تشتمل على معنى ربا نسيئة، لأن كل طرف لا يدفع حالا وإنما يلتزم بدفع ما يستحق عليه في المستقبل بحسب ما ينتهي إليه الفرق بين العائدين، وبذلك يقع التأجيل في العوضين مع كون محل المعاملة نقودا أو حقوقا نقدية. يعني هنا المبادلة لما تمت نقود مقابل نقود مع التأجيل، وهذا هو ربا النسيئة. أما إذا كانت المبادلة بين عملتين مختلفتين، معناها احنا في الحالة الأولى اعتبرنا أن العملة متاعنا هي مثلا على سبيل المثال موحدة هي الدينار التونسي، توكين مشو تصير المعاملة هذه مبادلة الفائدة بعائد متغير، مثلا الفائدة بالدينار التونسي والعائد المتغير بالدولار. الحالة هذه الإشكال يزداد وضوحا في هذه الحالة، لأن الصرف بين العملات يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. يعني العملية والتي هنا في عملية صرف باعتبار أنك عندك دولار وعندك دينار، وشنو الشرط الموجود في الصرف؟ الشرط هو التقابض، معناه يلزمك التقابض الفوري، يعني في مجلس العقد يتم تبادل النقود، نعطيك الدولارات ونأخذ الدينار. فإذا وقع الاتفاق على تبادل مبالغ أو فروق نقدية في المستقبل دون قبض فوري، تحقق معنى ربا النسيئة في الصرف. لذلك فوجه الربا في هذه الصورة يظهر من جهتين: الأولى أن العائد الثابت نفسه قد يكون مبنيا على الفائدة، والثانية أن العقد يقوم على تبادل التزامات نقدية مؤجلة لا على تقابض حقيقي حال، وهذا يفضي إلى تأجيل العوضين وإلى ربا النسيئة، خاصة إذا كان محل المبادلة نقودا أو عملات. ثاني أسباب المنع أنها تقوم على تبادل التزامات مؤجلة من الطرفين دون وجود تقابض حال، فيكون ذلك من باب بيع الدين بالدين، وهو مما نهي عنه. ثالثها أنها لا تخلو من غرر وجهالة، لأن العائد المتغير غير معلوم عند التعاقد لارتباطه بأداء أسهم أو مؤشرات قد ترتفع أو تنخفض، فيكون مقدار ما يستحقه كل طرف غير محدد على وجه منضبط. رابعها أن المقصود من هذه العقود في الغالب ليس تبادل أصول أو منافع حقيقية، وإنما الاكتفاء بالمحاسبة على فروق العوائد، وهو ما يخرجها عن حقيقة البيوع المعتبرة شرعا. خامسها أنها تفضي في حقيقتها إلى صورة من القمار، لأن النتيجة النهائية تقوم على تغير الأسعار أو المؤشرات، فيكون أحد الطرفين غانما والآخر غارما ولا بد. ولذلك فإن هذه الصورة لا تمنع لسبب واحد فقط، بل لاجتماع عدة محاذير فيها، كل واحد منها كاف في المنع، فكيف إذا اجتمعت كلها في عقد واحد؟ نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. بعد بيان أسباب عدم جواز عقود المبادلات المؤقتة المعروفة بعقود سوابس، تعرض المعيار إلى مسألتين دقيقتين، هما مسألة إجارة الأسهم ومسألة إعارتها. في خصوص المسألة الأولى والمتعلقة بإجارة الأسهم، نوضح أولا المقصود منها بمثال معاصر. لنفترض أن صندوقا استثماريا يمتلك أسهما في شركة كبرى. شنو هو الصندوق الاستثماري؟ الصندوق الاستثماري هو آلية لتجميع أموال المستثمرين وإدارتها بشكل جماعي من قبل مختصين بهدف استثمارها وتحقيق عوائد توزع على المشاركين كل بحسب حصته. هذا الصندوق الاستثماري عنده مجموعة من الأسهم أو محفظة من الأسهم. في الجهة الأخرى نجد أن هناك بنك مستثمر يرغب في استعمال هذه الأسهم مؤقتا، فيتفق الطرفان على أن يمكن الصندوق هذا المستثمر أو هذا المصرف من الأسهم لمدة محددة كثلاثة أشهر في مقابل مبلغ مالي. أو كالإجارة كيفاش تمت هنا، يعني أن البنك حاشتها بالأسهم هذا ولكن لفترة وجيزة، فالصندوق الاستثماري يعطيها هذه الأسهم ويتقاضى مقابل ذلك أجرة، أو كذا ما معنى إجارة الأسهم. ثم يقوم المستأجر اللي هو المستثمر أو البنك ببيع هذه الأسهم في السوق، معناها ناخذها من عنده الأسهم ندفع له أجرة، بعد شو نعمل؟ نبيعها في السوق، على الرغم من أنه لا يملكها. معناها هو كي بيع هنا هو ما يملكهاش أصلا، يعني أنت استأجرت الأسهم وبعد هو شو عمل؟ خذاها من الأسهم وبيعهم. دوك دخلنا في شبهة أولى اللي هو يبيع ما لا يملك. فإذا انخفض سعرها، يعني بعد ما بيعها انخفض السعر، شو يعمل هنا؟ اشترى عددا مماثلا منها بسعر أقل، باش يشريها بسعر أقل، ثم يعيدها إلى الصندوق ويحقق بذلك ربحا يمثل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. في هذه المسألة نص المعيار الشرعي على أنه لا تجوز إجارة الأسهم، سواء أكان ذلك لغرض رهنها. إيش معناها لغرض رهنها؟ معناها نجم أنا نستأجر أسهم أي ومن بعد نرهنها. علاش؟ باش نجم ناخذ هنا ناخذ تمويلات، يعني نرهنها وناخذ تمويل، هنا صورة غير جائزة. أو لغرض بيعها ثم إعادتها، وهي المثال الذي ذكرناه سابقا، كما يجري في بعض أسواق البورصات. أو لقبض أرباحها أو لإظهار قوة المركز المالي للمستأجر أو لغير ذلك من الأغراض. كي نقول هنا أو لقبض أرباح، إيش معناها؟ معناها نجم نستأجر أنا أسهم ونتفق معه، نقول له خذ هذه الأجرة متاع الأسهم والأرباح تكون لي. صورة أخرى زاد كذلك، نجم نستأجر الأسهم ونحطها في الموازنة متاعي. علاش؟ باش نظهر روحي لي أنا عندي يعني أصول جيدة داخل ميزانية الشركة. معنى ذلك أن المنع هنا لا يتعلق بغرض واحد فقط كالبيع مثلا، بل يتعلق بطبيعة العقد نفسه. معناه هنا نحب نقول هنا أنه كون البيع راه مش متعلق بعملية أنه هو بشي يبيع الأسهم من بعد، وإلا يعني بشي يرهنهم، وإلا بشي يحطهم في الموازنة متاعه بشي يظهر معناها مستوى مالي جيد أو مركز مالي جيد، ولكن راه الأمر متعلق بطبيعة العقد نفسه اللي هو عقد إجارة. فالسهم ليس منفعة مستقلة كمنفعة الدار أو السيارة حتى يقال إنه يؤجر، وإنما السهم حصة شائعة في موجودات الشركة وحق مالي يثبت لصاحبه ملكية وحقوقا، منها حق التصرف، حق التصرف يعني يجمي بيع السهم، وحق الأرباح يعني حق حصول على الأرباح، وحق نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. ولذلك فإن إجارة السهم تثير إشكالا من أصلها، لأن الإجارة إنما ترد على منفعة معلومة مقدور على تسليمها، بينما منفعة السهم ليست منفعة منفصلة عن حق الملكية، فالمستأجر لا يستطيع أن يتسلم أعيان الشركة ولا أن ينتفع بها على وجه الانفراد، لأن موجودات الشركة مختلطة ومملوكة على وجه الشيوع بين جميع المساهمين. ثم إن إجارة الأسهم قد تفضي في بعض صورها إلى محاذير أخرى، فقد يستأجرها شخص ليبيعها ثم يعيد مثلها، وهذه صورة قريبة مما يعرف في الأسواق المالية بالبيع على المكشوف، تحدثنا عليه سابقا هذا النوع من البيوع، وفيها معنى بيع ما لا يملكه البائع، وقد يستأجرها ليقبض أرباحها فينتفع بعائد ملك لا يملكه، وقد يستأجرها ليظهر بها قوة مركزه المالي مع مع أن هذه الأسهم ليست ملكا حقيقيا له، وهو ما قد يحمل معنى التمويه أو التحسين الصوري للمركز المالي. ومن هنا نفهم أن المعيار منع إجارة الأسهم مطلقا، لأن الإجارة لا تنسجم مع طبيعة السهم، ولأنها قد تستعمل في صور تؤدي إلى بيع ما لا يملك أو الانتفاع بعائد دون تملك حقيقي أو التحايل على حقيقة المركز المالي. أما في خصوص المسألة الثانية والمتعلقة بإعارة الأسهم، فيحسن أن نذكر أولا بأن الإعارة هي تمكين شخص من الانتفاع بشيء ملك لغيره دون مقابل مع بقاء ملكيته لصاحبه. احنا في اللهجة التونسية شنو نقولوا الإعارة؟ يقولوا نسلفك، مثلا نسلفك السيارة متاعي، هذيك السلف يصير دون مقابل، هذه هي الإعارة. فالإعارة من عقود التبرعات. وفي هذا الإطار نص المعيار الشرعي على أنه تجوز إعارة الأسهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير، كما يجري عليه العمل في بعض أسواق البورصات، ولكن مع قيد مهم، وهو أنه ليس للمستعير أن يبيعها إلا عند تنفيذ الرهن. يعني هنا المعيار الشرعي ذهب إلى جواز الإعارة، معناه أنا عندي أسهم نجم نسلفهم لواحد آخر، وقت نسلفهم ويجم يرهنهم لرهنها، باش يرهنهم وياخذ تمويلات، وإلا للحصول على أرباح هذه الأسهم. الفرق هنا دقيق جدا بين الإجارة والإعارة. فالإجارة عقد معاوضة، أي إن المستأجر يدفع عوضا في مقابل منفعة، أما الإعارة فهي تمكين بغير عوض أو تبرع بالانتفاع، ولذلك كانت الإعارة أخف من الإجارة من حيث التكييف، لأنها لا تقوم على بيع منفعة السهم ولا على معاوضة عليها. فإذا أعار شخص أسهمه لغيره ليرهنها، فالمقصود أن المستعير هو اللي تسلفه، يستعملها كضمانا لدين عليه مع بقاء ملكية الأسهم لصاحبها الأصلي، فهو لا يملكها ولا يتصرف فيها تصرف المالك، وإنما يستعملها استعمالا مقصورا على الرهن. فإن وفى الدين رفع الرهن ورجعت الأسهم إلى صاحبها، أما إن لم يوف الدين جاز بيعها عند تنفيذ الرهن، لا لأن المستعير مالك لها، ولكن لأن حق الدائن قد تعلق بها فتباع لاستيفاء الدين. وإذا بيعت الأسهم عند تنفيذ الرهن، فإن حق صاحبها الأصلي لا يسقط، بل يضمنها المستعير، عملا بالقاعدة الفقهية في باب العارية: العارية مضمونة بالرد أو القيمة عند التعذر. هنا احنا عندنا في معاملاتنا عاداتنا في تونس أن وقت واحد يسلف طرف آخر حاجة وهذيك الحاجة تتضرر، يعني الحق ضرر، يقول له لا ما تاخوش علي فلوس، ما تاخوش علي تعويض، يقول لك غرامة هذه حرام باش تاخذها، وهذا مش صحيح. هذا العرف متاعنا هذا مش صحيح، خاطر شفت القاعدة اللي قلتها أنا هنا، القاعدة الفقهية هنا: العارية مضمونة بالرد أو القيمة عند التعذر. شو معناها؟ جيت أنا الواحد سلفته كهربا متاعي، هو مثلا خذ الكهرباء وبدأ يجري تجاوز السرعة مثلا وتعرض لا قدر الله عافيكم الله إلى حادث، فنقول هنا يعوض ولا ما يعوضش السيد هذا؟ يقول لك لا أنت باش تاخذ عليه غرامة، مش صحيح، خاطر هو هنا مقصر، هو الحق الضرر تعمدا بالسيارة، وبالتالي فهو مطالب برد قيمة السيارة أو مثلها، يا يعني أما يجيب سيارة مثلها، وإلا إذا تعذر عليه ذلك يقدم القيمة. خاطر أنا وقت اللي تسلف حاجة اليد متاعه يد شنو؟ يد أمانة. شو معنى يد أمانة؟ معناها إذا كان هو قصر في المحافظة عليها مطالب بالتعويض، هذا اتفق عليه الفقهاء. ولكن إذا كان هو هنا الحق ضرر بالأصل هذايا وهو مش متسبب، هنا اختلف الفقهاء. المالكية ذهبوا إلى عدم جواز أخذ العوض، يقول لك لا، في المالكية يقول لك لا ما تاخذش عليه عوض، على خاطر هو مثلا خذ السيارة، تسلف السيارة ماشي في الطريق وتعرض إلى صدمته سيارة أخرى دون أي تقصير منه، هنا يقول لك لا ما يعوضش. ولكن مدارس مذاهب فقهية أخرى ذهبت إلى ضرورة التعويض حتى وإن لم يكن مقصر. نرجع تون مسألة بيع الأسهم عند تنفيذ الرهن، نقول إذا كان نفذ الرهن ويعني بيعت هذه الأسهم نتيجة عدم التزام المستعير بسداد دينه، هنا يرد مثلها إن أمكن، يعني إلى صاحب الأسهم ترجع له أسهم مثلها، إذا كان أمكن ذلك، أو قيمتها عند التعذر وإلا تعطي قيمتها. وإن زاد ثمنها عن مقدار الدين فالزيادة تعود إلى مالك الأسهم لا إلى المستعير. ما معنى ذلك؟ يعني أنا كي جيبش رجع له أسهم كيفهم، لقيت الأسهم قيمتهم أعلى من اللي خذيتهم، يقول لك الزيادة هذيك تعود لشكون؟ تعود لصاحب الأسهم. وكذلك إذا أعار صاحب الأسهم أسهمه ليمنح أرباحها للمستعير فهذا يفهم على أنه تبرع بالعائد لا بيع له ولا معاوضة عليه، فالأرباح في الأصل تابعة لملكية الأسهم، ولكن لصاحبها أن يتنازل عنها لغيره على سبيل التبرع والإذن. أما إذا كان هذا التمكين من الأرباح في مقابل عوض أو كان ذريعة إلى قرض جر نفعا فإنه يخرج عن صورة الإعارة الجائزة إلى صورة ممنوعة. وعلى هذا فالخلاصة أن المعيار فرق بين أمرين، فمنع إجارة الأسهم لأنها عقد معاوضة على منفعة لا تنفصل عن حق الملكية، ولأنها قد تفضي إلى محاذير كبيع ما لا يملك أو التمويه أو الانتفاع غير المنضبط. وأجاز إعارة الأسهم لأنها تمكين مجاني محدود مع بقاء الملكية لصاحبها ومع منع المستعير من بيعها إلا في حالة تنفيذ الرهن. وبذلك يتضح أن المعيار لم يمنع كل استفادة من السهم، وإنما منع الصور التي تغير حقيقة الملكية أو تجعل السهم محلا للمعاوضات الصورية، وأجاز ما كان من قبيل التبرع أو التوثيق مع ضبطه بما يحفظ حق المالك ويمنع التحايل. نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: لماذا ذهب المعيار الشرعي إلى عدم جواز عقود المبادلات على الأسهم أو عوائدها؟ الإجابة: لأن هذه العقود لا تقوم غالبا على تملك حقيقي للأسهم أو تداول فعلي لها، وإنما تقوم على تبادل العوائد أو فروق الأداء، فهي تجعل أحد الطرفين يدفع عائدا ثابتا أو محسوبا على أساس الفائدة في مقابل عائد متغير مرتبط بأداء سهم أو مؤشر، ولذلك تجتمع فيها محاذير شرعية من أهمها شبهة الربا والغرر والمراهنة على تغير الأسعار وتسوية الفروق دون تبادل حقيقي للأصل. السؤال الثاني: ما المقصود بإجارة الأسهم؟ وهل يمكن اعتبارها عقدا صحيحا؟ الإجابة: إجارة الأسهم تعني تمكين شخص من استعمال أسهم يملكها غيره مدة معينة مقابل عوض مالي، ومن صورها أن يأخذ مستثمر أسهما مؤقتا ليبيعها ثم يشتري مثلها لاحقا ويعيدها إلى صاحبها. ولا تعد هذه الإجارة عقدا صحيحا لأن السهم ليس منفعة مستقلة قابلة للإجارة، وإنما هو حصة شائعة وحق مالي في الشركة فلا تتحقق فيه شروط الإجارة المعروفة. السؤال الثالث والأخير: ما الفرق بين إجارة الأسهم وإعارتها من حيث الحكم الشرعي؟ إجارة الأسهم ممنوعة لأنها عقد معاوضة على منفعة غير منضبطة في السهم، وقد تفضي إلى بيع ما لا يملك أو إلى استعمال الأسهم في ممارسات صورية. أما إعارة الأسهم فجائزة بضوابط لأنها تمكين مجاني لا معاوضة فيه، مثل إعارتها لغرض رهنها أو منح أرباحها للمستعير مع بقاء الملكية لصاحب الأسهم وعدم جواز بيعها إلا عند تنفيذ الرهن. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 49 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: في فضل الأشهر الحرم.
3: يقول المولى عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. المولى عز وجل نهى على الظلم في الأشهر هذه، وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم 4 بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان. وقال سيدنا قتادة رحمه الله في السياق ذاته: أن الظلم في الأشهر هذه أعظم خطيئة من الظلم فيما سواها من الأشهر، وإن كان الظلم في الحقيقة عظيم في كل حال، ولكن المولى سبحانه يعظم من أمره ما يشاء. وزيد يعقب القرطبي رحمه الله ويقول: العمل الصالح أعظم أجر في الأشهر الحرم، معناها درجات الأجر تتضاعف في هالأيام المباركات. نسأل ربي سبحانه في هالشهر الحرام أنه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يجعلنا من الذين يوفقون للطاعة في هالشهر الحرام.
2: في فضل الأشهر الحرم.
4: إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
5: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
2: قدوات ملهمات، قدوات ملهمات. نساء في مسيرة التاريخ صنعوا الأثر في كل خطوة لهم. قصص نور وقيادة، من تجاربهم نستلهم ومن سيرهم نتعلم. قدوات ملهمات، قدوات ملهمات، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليصنع طريق المستقبل. قدوات ملهمات، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة شيراز شيحة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نواصل مع دروس من حديث الإفك. قلنا إنها قالت: أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فذهبت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم بما يقال في المدينة. وهنا وقفة أخرى، أنه لم يمنحها بالرغم من الكلام الذي يقال ومن وجع قلبه صلى الله عليه وسلم، لم يمنحها من الذهاب إلى بيت أهلها والناس يخوضون في هذا الإفك. وهذا فيه ثقة كبيرة بأم عائشة رضي الله عنها، وفيه زاد نلمس خلقه الجليل صلى الله عليه وسلم ولين نفسه. فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ كيفاش كانت إجابة أمها يعني؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت: سبحان الله، أوقد تحدث الناس بهذا؟ يعني تأكدت أن الناس تحدثوا. وبطبيعة معناها هي حدثتها عن غيرة النساء، وهذا أمر يعني موجود ومشهود. وبديت بالتهوين أيضا، الكلام فيه تهوين، ما قلت ليش أي بالحق اللي قالوه الناس صحيح وهذاك هو، يعني بديت بالتهوين عليها: يا بني هوني عليك. ثم لم تذكر لها الكلام، ما قلت ليش قالوا خطروك تجي تشوف سؤال تقول هي أمنا عائشة، أمها اسمها أم رومان، فقتلها ماذا يتحدث الناس؟ هي لم تجبها، محبتش تجعلها قلبها يعني. ريت عرف بعضه وأعرض عن بعض في سورة التحريم: ليس كل ما يسمع يقال. وكلمة هذه صراحة، راحة ماهيش راحة، راهي صراحة. أحيانا الصراحة توجع ياسر، توجع ياسر، مش ديما صراحة راحة. الصراحة وقت النفس مستعدة باش تتقبل الشيء هذا، أما تجي تصدم إنسان وتقول أكهو صرحته، ليه؟ أنت والنفسية اللي قدامك، أنت والشخص اللي قدامك. قد ما يبدأ الشخص اللي قدامك حساس ورقيق القلب، وإلا إنسان معناها يتأثر، وإلا قاري النقص في روحه أحيانا، وإلا الصراحة ماهوش لازمك تلطف كلامك، لازمك تغلفه بأشياء مقدمات اللي تخفف وقع الصدمة عليه الإنسان هذية، ولا وقع الحادثة هذيك عليه. وهذية الحقيقة محلاها وقت أظن قالها معاذ بن جبل، يعني أنه رضي الله عنه، أني إذا معناه الدنيا لا أحب منها إلا الأشياء هذه، يعني قيام الليل وصيام. وزيت حاجة أنه الجلوس مع أقوام ينتقون الكلام، طيب الكلام كما تنتقون أطايب التمر. الناس اللي ما يحبوش يوجعوا، سلام عليهم إلى يوم يبعثون. محليهم الناس اللي قبل ما يتكلموا يخموا، مالكش نوجع فلان، طبيعة مش بالمبالغات، ولي الإنسان كل كلمة زادة يحسبها، وكل الحقيقة ولي في علاقة تقلق. لكن لا، هذه ما نقولهاش على خاطر توجع، وهذه ما نعملهاش خاطرها تكسر القلب. والتحدث بالنعمة عند اللي فاقدها راهو يوجع، والكلام هذا عند من يعني ربما هو بطبيعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي علم عائشة شيء هذا، هي مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك رجل، معناه أنا حليت القوس، يجي للمدينة، يجي من البادية، اسمه زاهر، صحابي، ولم يكن ينتبه إليه أحد، يعني كان إنسان مغمور هكي، ربما ما كانش جذاب إما في كلام ولا في منظر ولا إليه، كما جليبيب زاد، ذيك قصة أخرى، لكن هي قصص جميلة ياسر، ووقفت رائعة رائعة في الأخلاق، في نبل الأخلاق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش يتعاملوا معناها مع الناس، وكيفاش يتعاملوا مع العبيد، وكيفاش والفن هذا كله عنا، يعني عنا ولله الحمد، عنا احنا نعلمه البشرية. فهو زاهر كان كيف يجي للمدينة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا ونحن حاضرته. يعني هو زاهر ينتبه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان وقت اللي يراه ويجي من البادية يشده هكا من ظهره ويقول من يشتري العبد، يلعب معاه الرسول صلى الله عليه وسلم، من يشتري هذا العبد؟ فزاهر يقول إذن يا رسول الله تجدوني كاسدا، يعني كان باش تبيعني باش تلقاني ما نجيبش فلوس. فقال له، فهو حب يعبر انه فما احساس نوعا ما بقلة القيمة اللي كان عنده زاهر. فقلوا إذن يا رسول الله تجدني كاسدا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجبر خاطره؟ يقول ولكنك عند الله لست بكاسد. ريت محلاها، يعني هو انتبه إلى شعور زاهر، انتبه إلى شعور زاهر ثم رمم وجبر هذا الشعور بهذا الكلام الجميل وقال له أنت عند الله لست بكاسد، فأعطي قيمة روحك، أعطي قيمة روحك. إذا نرجع لكلام أم رومان مع أمنا عائشة وقت اللي قتلها، يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها، يعني أول شيء وسيتها بالتهوين، ثم ذكرت لها محاسنها وذكرتها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وهذا يواسيها كثيرا في وقت الحزن. ثم قالت لها ضرائر إلا كثرنا عليها، يعني سبب هذا الكلام الإفك الذي يقال هو أنه غيرة النساء، ولم تذكر شيئا عن هذا الكلام اللي يوجع أم عائشة كثيرا. وهي أصلا قالت في الحديث الذي رواه البخاري اللي شفناه في الحلقة الفارطة، فازددت مرضا على مرضي، يعني وقتلها قتلها أم مسطح، يعني أنا هوني انقارن نفسيا بين الكلام متاع أم مسطح وبين كلام أم رومان. وأم رومان ليزي هي كانت زوجة أبي بكر الصديق، وليزي هما كانوا يقولوا هي كانت من أجمل نساء العرب أم رومان، يعني تعرف كيفاش تتكلم، أريد تعرف كيفاش تتكلم، هذه هي تعرف كيفاش تتكلم، أعرف كيفاش تتكلم، أعرف كيفاش ما توجعش. قالت سبحان الله، أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع. وجيعة، وجيعة كبيرة ما يعرفها كان اللي عاشها بالحق. يعني أم عائشة من شدة الصدمة ووقع الألم في النفس ودويه حتى لا يرقأ لي دمع، شوف كيفاش يعني تصور في حالتها النفسية، ولا أكتحل بنوم، ليجيني نوم هرب علي نوم طار النوم شيء ودمعتي ما تكفش. ثم أصبحت أبكي، يعني الليل نبكي والصباح نبكي، فبكيت يومي ذلك كله، يعني سبحان الله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما ثلاثة أيام لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى أني لا أظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان، معناها سبحان الله جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. نعود بعد الفاصل.

0: جلست هذه المرأة من الأنصار تبكي معها، ربما لم تسألها عن شيء ولكنها حزنت لحزنها. هذه مواقف لا نكاد ننساها. راه الإنسان اللي فرح لفرحتك فقط لأنك أنت فرحان، هو ما عنده حتى كما نقولوا لا خيل ولا واحد في الفرحة متاعك، لكن فقط هو فرح لفرحتك. والإنسان زاد اللي فقط هو بكى معك، هو تأثر معك، لا يلوج على أنك تشكره ولا يلوج على أنك تقوله، فقط هو بكى معك. هي أم عائشة تقول فما نسيته لتلك المرأة، يعني هذه المواساة في الحزن والمواساة في الفرح والمواساة هذه لا تكاد تنسى. فأذنت لها فجلست تبكي معي. وقت استأذن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت أبي بكر ونزل الوحي يبرئ أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، هذا قبل أن ينزل الوحي لكن أنا معها وقفة، إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولا إن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. وذهلت عن اسم يعقوب عليه السلام من فرط ما بها من الغم حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. يعني شدة الذهول تخلي الإنسان ما يلقاش كلام، هذا هو يعني ما عاش يلقى كلام. فنسيت اسم نبي الله يعقوب من شدة الحزن والذهول. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي. وهي كانت متأكدة، هي متأكدة من نفسها، وفي نفس الوقت مستيقنة بفرج الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا لا يغلب عسر يسرين. فهوني أمنا عائشة متيقنة أن الله عز وجل سيبرئها. ضاقت فحين استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرجي. يعني وقت اللي هي لقات معناها أمها وبوها قدام الرسول صلى الله عليه وسلم سكتوا، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالها فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. يعني أمنا عائشة وقت ما تقول، وحشاه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه معناها شك طرفة عين في زوجه، هو يقول ما علمت عن زوجي إلا خيرا، لكن هو الامتثال التام. فقالت أنا متيقنة أن الله سيبرئني، لكن ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. يعني شوف تواضع أمنا عائشة، يعني شوف تواضعها، يعني بالرغم أنه كان لها هذا الفضل وهذه الحظوة وهذه المكانة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، لكنها تواضعت لربها. فعائشة في رضي الله عنها يعني يظهر بجلاء ما كان فيها من هضم للنفس وتواضع للرب تبارك وتعالى وحسن الظن والثقة به. فرب سبحانه، أي إنسان مبتلى، أي إنسان تقال فيه كلام في عرضه ولا في سمعته ولا تشويه السمعة ولا أي إنسان، ثق أن الله مبرئك، أسجد واقترب، أدعو إلى الله، سله أن يبرئك، سيبرئك. هو الله، هو الصمد، هو الذي يلجأ إليه في الشدائد، هو الله المستعان. يعني أنت ممن تستمد العون؟ ومن الذي بيده نواصي الخلق؟ ومن الذي يقول للأمر كن فيكون؟ الله عز وجل. صلي لربك وادعوه واصبر لحكمه وانتظر فرجه، وانتظار الفرج في حد ذاته عبادة. فهي قالت لكن شنو كنت أقصى ما كنت أتمنى؟ أنا متأكدة لربي بشي فرج علي، اختعافة روحي بريئة، أنا عارفة، لكن أنا في شأني بشي نزل فيا قرآن أنا ما كنتش نتصور. فكان الفرج أقرب إليها مما تأمل، وكان أكبر وأكرم وأعظم أثرا وأجل قدرا مما تتوقع، إذ يوحي رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم آيات في براءتها تتلى وتقرأ وتحفظ في الصدور والسطور. يعني ما كانتش واقعة عين فقط وإحنا نحكيها في حديث فقط، لكن كان قرآنا بش أي إنسان يتكلم في أم المؤمنين عائشة ولا في أمهات المؤمنين يلقى هذه الآيات تبرئها تبقى إلى قيام الدين. سبحان الله. فتقول كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسة. يعني أنا أقصى حاجة كنت نتصورها أنه جي رؤيا منام فقط، لكن القرآن بش ينزل في شأني أنا. يعني شوف قديش هي متواضعة. وتوى الإنسان يحفظ كلمتين يولي دخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا، يولي كأنه حاز علوم الدنيا كلها، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فتقول فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه. ريت وقتش يجي الفرج في أقصى الشدة، أخذه ما كان يأخذه من البرحة، يعني كانت تأخذه شدة عند نزول الوحي حتى إنه لا يتحدر منه من العرق مثل الجمان. يعني حبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن وصفت عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبها حين يتنزل عليه الوحي، رغم أنها في موقف يعني يعلم الله بها. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك، رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة الطيبة المبرأة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج قدوات ملهمات مع الأستاذة شيراز شيحة.
2: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتون على القرآن الكريم، المنشد صهيب الحلبي.

منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكونوا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم وأذن في الناس. حديثنا في هذه الحلقة عن ركن من أركان الحج، وهو الركن الرابع. حديثنا عن طواف الإفاضة. يبدأ وقت طواف الإفاضة من طلوع فجر يوم النحر إلى آخر شهر ذي الحجة، خلافا لما عند الشافعية من جواز طواف الإفاضة قبل الفجر، ويجب أن يكون بعد رمي جمرة العقبة. فالحاج إذا رمى العقبة ونحر وحلق أو قصر نزل من منى إلى مكة ليطوف الإفاضة. يبقى أن نذكر بشروط صحة طواف الإفاضة والطواف مطلقا في الحقيقة. أول شرط الطهارتان. إذا يشترط في صحة الطواف سواء أكان نفلا أو واجبا أو ركنا طهارة الخبث والحدث كما في الصلاة. اثنين من شروط صحة طواف الإفاضة ستر العورة، وذلك في حق الذكر والأنثى كما في الصلاة أيضا. ثالثا جعل الطائف البيت عن يساره حال الطواف. رابعا إخراج كل البدن عن الشاذروان. الشاذروان هو بناء محدودب من حجر ملصق بحائط الكعبة، وهو معتبر من هواء البيت. خامسا إخراج كل البدن أيضا عن حجر سيدنا إسماعيل عليه السلام، اللي هو الآن محوط ببناء على شكل قوس وأصل من البيت ومعدود منه. سادسا أن يكون الطواف سبعة أشواط، فإذا كان زاد الطائف فمثلا وصل لثمانية ولا أكثر يقطع الطواف متاعه، وما يعتد كان بسبعة الأشواط متاعه لولانين، وبعد يصلي ركعتين بعد الطواف بعد سبعة أشواط هذوما. وإذا كان شك مثلا يقول يا ترى أنا طفت ثلاثة أشواط وإلا أربعة أشواط، في الحالة هذه يبني على الأقل، يقول أنا طفت ثلاثة ولا أربعة، يقول لا أنا طفت ثلاثة، بشرط أنه ما يكونش مستنكح، يعني ما يكونش ملازمه ديما هالشك هذا. فإذا كان ما يجيش ديما مش ملازمه فيبني على الأقل، ما كانش يولي يبني على اليقين، يقول لا أنا ثلاثة ولا أربعة، يقول أربعة. ليش؟ لأنه ولا مستنكح. سابعا أن يكون الطواف داخل المسجد، طبعا فلا يجزئ أنه إنسان يطوف خارج المسجد. ثامنا الموالاة. إيش معنى الموالاة؟ يعني يكون الطواف متتابع بلا فصل طويل. فصل إذا كان يكون فصل قصير مثلا باش يلبس حاجة يعني مثلا في سقيه، طبعا مادام هو محرم بالنسبة للرجل ما يغطيش الكعبين متاعه، تحت له حاجة باش يمدها إلى غير ذلك، يعني فصل يسير فلا بأس بذلك. إذا هذوما هما إذا الشروط صحة الطواف بصفة عامة. بالنسبة للواجبات متاع طواف القدوم، يصلي ركعتين بعد ما يكمل سبع أشواط متاعه. اثنين يبدأ من الحجر الأسود، لأنه لو كان يبدأ يعني بعد الحجر الأسود فلا يعتد بذلك الطواف، يعتبروا طواف هذاك ما عملوش. طبعا قبل فهذا بتبعته بشي تعد على الحجر الأسود، نحكي على اللي يبدأ بعد الحجر الأسود. كذلك من الواجبات المشي، فالقادر يمشي، لأنه يعني إذا كان طائف قادر على المشي ويكون مثلا يركب مثلا يطوف على كروسة مثال ولا يهزوه يكون محمول، هنا يلزم دم إذا كان ما عودش الطواف متاعه. أما العاجز فلا شيء عليه إذا كان يكون هو راكب وإلا يكون هزين ومحمول. من السنن أيضا المتعلقة بطواف الإفاضة، أولا تقبيل الحجر الأسود
في أول الطواف قبل ما يشرع فيه، وهذا في الحقيقة اليوم متعذر، يكفي أنه يكبر من غير ما يشير ويعني يكمل الطواف متاعه. ثانيا يستلم الركن اليماني في أول شوط، كيفاش؟ أنه يضع يده اليمنى عليه ويضعها على فيه من غير تقبيل، وهذا كذلك اليوم حاجة صعبة برشا، ويكفيه أنه يكبر وقت اللي يتعذر عليه ذلك. أيضا من السنن متعلقة بطواف الإفاضة الرمل. شو معنى الرمل؟ هو الإسراع في المشي، يعني يتوسط طبعا في ذلك. وطبعا اليوم مع الاكتظاظ والزحمة فأحيانا الإنسان ما يقدرش يقوم بذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرمل هذا خاص بالذكور في الأشواط الثلاثة الأولى فقط من طواف القدوم، هذا خاص بطواف القدوم ولا طواف العمرة. فالرمل هذا مش يكون في أي طواف، ولكن يكون في طواف القدوم، يعني طواف الإفاضة لا ما فيهش الرمل. إذن تنبيه، مادام احنا نحكيه على طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة ما فيهش رمل، يعني ما فيهش إسراع في المشي، مش كيما طواف القدوم. طبعا هذا ديما نقوله هو القادر عليه، واحنا مادام نحكيه على طواف الإفاضة فطواف الإفاضة ما فيه لا رمل فيه. مما أيضا يسن الدعاء أثناء الطواف، يدعو بما ورد في الكتاب في السنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بالأدعية من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لم يتيسر له ذلك يدعو بما شاء من أدعية الخير. الطواف هذا أيضا عنده مندوبات، وهو الدعاء بعد تمام الطواف وقبل الركعتين بالملتزم، وهذا في زمن الحج الحقيقة، وهذا متعذر اليوم. فإن لم يتيسر له ذلك فيدعو بما شاء من أدعية الخير. كذلك يكثر يعني من شرب ماء زمزم إلى حد التضلع، ما يسمى بالتضلع، يعني تشرب وتملى ضلوعك بماء زمزم بعد ما تطوف طواف الإفاضة وتصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والركعتين هذم تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ثم تتوجه وتشرب من ماء زمزم وتتضلع، وكما قال عليه الصلاة والسلام زمزم لما شرب له، يعني هنا أشرب قد ما تقدر فتضلع، ولأنه بركة، لأنه بركة، لأنه هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال خذوا عني مناسككم. من مندوبات الطواف تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني في غير الشوط الأول، وهذا في الحقيقة يكاد يكون أنه اليوم يعني هي مسألة صعبة جدا، وننتبه ما نزحموش ولا نتدافع لأجل تحقيق ذلك. فهذا يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم في تقبيل الحجر الأسود، ولكن إن لم نقدر على ذلك فلننتبه حتى لا يؤدي بنا الأمر إلى الضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إذن فهذا فيما يتعلق بطواف الإفاضة، هذا الطواف الذي يكون في الحقيقة في اليوم العاشر، هو من أعمال يوم النحر. طواف الإفاضة هو من أعمال يوم النحر، بمعنى إذا كان أنا جيت بعد ما جينا من ميناء، يعني جينا من مزدلفة دخلنا الميناء فرمينا جمرة العقبة وأحلقنا أو قصرنا بالنسبة للرجال، والأفضل أكيد هو الحلق، وبالنسبة للنساء يعني هو التقصير قيد أنملة من كامل الشعر. بعد ذلك طبعا والهدي طبعا والنحر اليوم هي الآن ماهيش المسؤولية متاعنا، احنا اقتطعنا يعني قيمة الهدي متاعنا ووكلنا شكون باش ينحر الهدي متاعنا، طبعا هذا بالنسبة إلى المتمتع والقارن، بخلاف المفرد، قلنا المفرد اللي هو ما هوش لازمه الهدي،
بعد ذلك عنا طواف الإفاضة. إذا طواف الإفاضة عنا حاجتين وقتين باش نقوم به، إما أنه نقوم به يوم النحر، هذا بالنسبة لشكون؟ بالنسبة للي باش يرجع المكة بعد ما تحلل التحلل الأصغر، مشى الميناء مثلا، كمل التحلل نتاعو الأصغر، ما جمرة العقبة، أحلق، هبط إلى مكة، قام طواف الإفاضة وعاود رجع الميناء قبل المغرب، فهذا يكون تحلل التحلل الأكبر، لأنه عندنا تحللان، تحلل الأصغر بعد ما نرميه جمرة العقبة، والأكبر بعد ما نطوفوا طواف الإفاضة. فلهنا هذا فما اللي يعمل هكا يقدر أنه يرجع كما قلنا احنا إلى مكة، فما اللي لا ما يرجعش لمكة، ما عندوش ربما الإمكانيات، ربما صحته ما تسمحش، فمباشرة يقعد على نقول احنا على بلاستو، ما ورمى جمرة العقبة وحلق فتحلل التحلل الأصغر متاعه، ما هو تجرد هنا يكره له، طبعا هنا يكره له الطيب وما فماش يعني لا يقرب النساء ومقدمات الجماع إلى غير ذلك. إذا فيقول لك هاني قاعد أنا هنا في ميناء، إذا كانوا متعجل فنهار 12 باش يرجع المكة ويقوم طواف الإفاضة متاعه، وإلا إذا كان مش متعجل نهار 13 يعني كيروح المكة يقوم طواف الإفاضة متاعه، وهكذا يكون تحلل التحلل الأكبر. إذا فما الحالتين هذو موجودين، إما يستنى حتى يروح فرد المرة المكة، أو أنه من نهار الأول متاعه، أو أنه في وسط الأيام متاع التشريق يعمل طواف الإفاضة وبعد عاود يرجع إلى ميناء يكمل نهار ولا نهارين اللي باش يكملهم حسب المتعجل أو من غير المتعجل. هذا تقريبا يعني أهم التوصيات المتعلقة بطواف الإفاضة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا فيما قدمنا لكم، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من

أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها.

ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتناه

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير

ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين.

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ،

شيئا. وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. صدق.

وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم

0: يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم بمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
1: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: الله
1: أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
1: حب نبي صلي لي،
0: أنا في حب النبي مغروم. أنا في حب النبي مغروم، أنا في حب النبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.

0: السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
0: من رياض السنة النبوي.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم

يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

الحج أشهر

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أخرجه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر

البشر، وكل في فلك يسبحون.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن.

0: فقه الحياة أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد لفصيلي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لحن الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق للتواصل معنا 71 130 000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في هذا البرنامج، في حلقة جديدة من برنامج فقه الحياة.
2: مرحبا بكم جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله، وعلى الإخوة المستمعين وعلى الإخوة المصاحبين، وشكرا لكم جميعا.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. شيخ، قبل ما نبدأ نفتح باب الهاتف ونأخذ المكالمات تاع المستمعين الكرام، خلينا ثم نقطة حساسة ومهمة في هذا الوقت، دائما يصير فيها كثير من الجدال، ولكن اللي جادلوا في هذا الموضوع هما المساكين والفقراء، واللي ناس ظروفهم على قدها، والناس اللي ظروفهم تعبة برشا، اللي هو الأضحية نتاع عيد الأضحى به عيد الأضحى، وتوى الأضاحي يظل مرتفع الثمن، غالي الثمن. والسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لما الناس الفقراء والمساكين واللي ما نجموش يضحوا، ولاني انا ضحيت عليهم. انت يا مسكين اللي تسمع فيا، ويا فقير اللي تسمع فيا، ويا المحتاج اللي تسمع فيا، واللي ما عندكش انت ثمن الاضحيه، اللي تقعد تجري من واحد لواحد بس يسلفك ثمن الاضحيه، وتمشي تضحي، وكل اضحيه ذيك بعد جمعه معاش يقعد منها حتى شيء، وتقعد تتعاني فك الدين اللي سالوه لك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الدين هو مذل هم بالليل مذله بالنهار، حاج كما كان الحديث الشيخ، وتقعد انت عام كامل وانت تنحي ترجع فك الدين. هذا كانت الأضحية ترجع فيه من لحمك. ساعات تحرم بناتك الصغار، تحرم طري في حليب، معناها ما تلقاش بتشتري من الحليب، وخاصة التوى اللي عنده ولاده يقراو، أنه يحرم حتى ولاده من القراية باش يوصل يشري أكل أضحية. هذه كلها في جرد أنه يعاندوا، ثم ناس يعاندوا ما هوش فاهمين لماذا يضحي، ساعات مش فاهم لماذا يضحي، فهمت باهي. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ناس اللي ما نجمش يضحي، لا هي مش فريضة، هي الأضحية، لكن لاني أنا ضحيت على أمتي، يضري عمل قام به سيد النبي أفضل من يقوم به نحن. معنا سيد النبي الأضحية نتاعه مقبولة 1000%، لا فيها شك ولا اختلاف باهي. ولهذا أنت يا مسكين يا زوالي يا المحتاج اللي ما تقدرش باش تشري أضحية، إذا ما ضحيتش لو ما عليك حد مشكل في الإسلام، في الشرع نتاعنا، الدين الحنيف نتاعنا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له ضحى علينا. لو مش عيب الإنسان اللي هو فقير يقول أنا ما نجمش نشري أضحية، ما نضحيش، إذا أنا مستطيع باش نضحي ونخلي أولادي وزوجتي وعائلتي لبس عليهم متفرهدين أمورنا مليك، لا مفيش مشكل، إذا عندي فلوس زايد نضحي، إذا ما عنديش ما نقدر، لا نمشي ناخو قرض من البنك، لا نمشي نسلف حق الأضحية، لا حد شيء، نعدي العيد كما جاء، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. شيخ، شنو الإسلام والعلماء والدين شو يقول في المناسبة هذه، في الأضاحي هي مرتفعة الثمن لكن الناس

0: تجري باش تمشي، كل واحد يجي باش يسلف وباش ينحي من عند هذا ومن عند هذا وباش يمشي يشري اضحيه. وساعات يا شيخ الاضحيه مانيش واعي، هو واعي باللي يعمل فيه ولا؟ نعم تفضل.
1: نعم. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. أما بعد، شيخ البشير، هو بداية نابد من إعادة تصحيح المفاهيم لبعض الشعائر، لأن نحن نأخذ الشعيرة على ما هي عليه من غير فهم المراد وفهم المقصد وفهم المعنى وفهم رمزية الشعيرة. أولا، الأضحية هي جاءت فداء للإنسان، أي حفاظا على الكيان الإنساني، وفديناه بذبح عظيم. يعني أن الفدية جاءت من أجل حياة الإنسان. حياة الأضحية جاءت من أجل حياة الإنسان، وحياة الإنسان هي لها الأسبقية. لأن الإنسان هو مركز الكون، وما خلق الله الكون إلا من أجل الإنسان. كما قوله مركز الكون، أي كل ما هو مخلوق في هذا الكون هو خلقه الله للإنسان، مخلوق حتى العوالم الغيبية، حتى العوالم الغيبية مخلوقة للإنسان. أنا كي نفهم المعنى هذايا نولي أجعل من كل أمر إلهي أرى هل أن الإنسان موجود فيه أم لا. الإنسان هو ذاته موجود في الأمر ولا لا؟ إذا كان الإنسان ما هوش موجود، صحح فهمك للأمر، لأن كل أمر هو الله سبحانه يريد من خلاله مصلحة الإنسان. فبالتالي كنقول وإحنا نحكيه على الأضحية وربطناها بالمعنى الهام اللي هو حياة الإنسان، فكيفاش إنسان يستهدف وجوده من أجل الأضحية؟ يستهدف كرامته من خلال الدين، يستهدف ربما ضروريات الحياة من على جال الأضحية. مانيش عارف هو في الأخير علاش، لأنه أراد أن يتمثل هذه الشعيرة ليس وفقا للسنية بقدر ما هو تقليد العرف الاجتماعي،
0: وش يرضي عيلته شيخ،
1: وش يرضي عيلته. يقول لك ناخذ في الأضحية على جال الصغار. لا سيدي، خذها كسنة مؤكدة من فعله صلى الله على رسول الله، سيتغير الفهم للأضحية. مش نخوها من على جال الصغار، يولي يتسلف، يولي مانيش عارف أنا شو يعمل، يولي يرهق نفسه، يتولي على حساب ضروريات ومصالح حياتية أخرى،
0: مش يشري
1: وحساب صحته، ما يجري علاش؟ مش يرضي الصغار، مش يرضي الزوجة. وأنا حدث وقع بالأمس مع ناس كان سمعتوه، يعني حدث غريب والله غريب، يعني تسمع أحداث تقول سبحان الله أين إنسانية الإنسان في هذه الأحداث. يعني يوم الأحد في جهة تبربة، رجل قتل زوجته على جال أضحية العيد. كان سمعتوش بيها، ما تحدثت
0: بها
1: حتى بعض الإذاعات خاصة. يعني إنسان يوصل إلى جريمة قتل لأنه زوجته امرأة زوالية بسيطة، حسب ما سمعت الرواية والحكاية قال كتبيعها في الملاوي، حاب يأخذ من عندها الفلوس باش يشري بها أضحية، كما عطاتش كان مصيرها قتلها. يعني أي إنسانية هذه؟ أي عقل؟ عن أي دين نتحدث؟ ما ثمش دين بالكافية هذه. فهذه السلوكات تنمو على تغول هذه المسائل، تغولها في العقل على غير الفهم السليم الصحيح. يا أخيان، نحن قدمين على العيد، من ضمن شعائر عيد الأضحى هو التكافل الاجتماعي. وسيدنا صلى الله عليه رسول الله ما ترك شاردة ولا واردة إلا وبينها ووضحها، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سيدنا صلى الله عليه رسول الله من ضمن ما أوصى، يا سيدي قال لك أضحية العيد ثلث كلوا أنت، ثلث تدخروا، وثلث تصدق به. فلو كان كل واحد عنده أضحية العيد يتصدق بالثلث، ما بقي إنسان من غير عيد نهار هذاك، كان يتصدق ويمشي، لأن هذا من المستحبات، يتصدق بالثلث من أضحية العيد. بحول الله 10 من الناس في حومة توزيزي وبقية الحومة الكل ضحى. فبالتالي يراه العيد تكافل. وأنا نتوجه من خلال هذه الكلمة، اللي قدر على الأضحية وضح يتفقد جاره كان ما ضحاش، وينجم راه يعرف. والسبحان ربي، ربي اجعل للأضحية للخروف أنوي بعبع، وخاصة سبحان الله يكثر تبعبيع متاعه لنهار الأضحية، وش يكثر تبعبيع هذا من خلال الاستقراء والتجربة. هي جايبها لا من نص ولا من دليل، وأم المعارف هي التجربة. يكثر كأنه يريد أن يقول لك وأن جاري الذي لم تسمع صيحة خروفه فاعلموا أنه ليس له عيد.
0: نعم.
1: تمشي أنت على الأقل وتعطيه من عيدك.
0: وأهم حاجة شيخ.
1: نعم.
0: لو شد النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحط يده على الداء.
1: وهو كذلك.
0: النبي قال الدين، الدين هو هم بالليل.
1: نعم.
0: ومذلة بالنهار.
1: نعم.
0: معناها هل ترى أنت حياتك كاملة في 6 شهور 7 شهور بترجع حقك العلوش اللي أنت سلفته ليل كامل؟ اللي عنده دين وهم، مش مع واحد عنده هم لو مجيش النوم.
1: صحيح.
0: تلقاه الليل كامل ويخمم، وفي النهار تلقاه ذليل، ونيري السيد اللي يسأله فلوس تلقاه يخبي في ساعات يهرب، يهرب مش ما يلوش وجهه.
1: صحيح.
0: يا أخي ثم حاجة أكبر من الأشياء هذه.
1: نعم نعم، هو أراد أن يعني يطبق سنة وإذا به وقع في ربما في حرام.
0: نعم.
1: يقع في حرام. شنو الحرام؟
0: نعم.
1: أنه لم يسدد دينه يعني للناس، ما سددش.
0: نعم.
1: دينه متاعه غير قادر، ثم السبب في حرام أنه مش يخلي صغيرات وربما جعانين.
0: نعم.
1: ربما السبب في حرام نعم مش يخلي صغيرات ناقصين أدوات مدرسية إلى غير ذلك. فبالتالي راهي الأضحية من باب رحمات الشريعة بنا، وأن رسول الله أطلعه الله على أحوال أمته، ولذلك ضحى عن نفسه وعن أمته، قال هذا لمحمد وآل محمد وهذا عن فقراء أمتي. فبالتالي كي ضحى سيدنا عن فقراء أراه لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي زمان على الأمة يكون فيه الغلاء، بحيث لا يقدر الإنسان عن شراء الأضحية. وأضحية رسول الله أنت كي تنويها تقول يا ربي ما سيدنا ضحى عني وأنا غير قادر على شراء الأضحية، فهمتي؟ فاعلم بحول الله وأن أجر الأضحية يصلك، لأنه من فعل رسول الله، وفعل رسول الله حاش لله أن يخيب فعله صلى الله على رسول الله.
0: أغرب من هذا شيخ، ثم شكون نعم. يسأل وشو معناه سبحان الله، يسأل في سؤال وظل السؤال عادي على الأخر، يقول لك أنا خي نجم نأخذ بفلوس الربا أضحية، نأخذ فلوس الربا مع عند الناس ونعرف هذيك فلوس الربا ونطلبها، نقول له بربي يعطيها لي يعني فلوس الربا ذيك، ونمشي نشري بها أضحية.
1: لا يا سيدي،
0: هل هذا جائز؟
1: لا لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا أردنا قبول العمل فعلينا أن نتوسل بالوسائل الطيبة، ما يجيش أنا نوصل للطيب بالحرام. كي نوصل للطيب بالحرام يصبح الطيب حراما، يتلوث بالحرام هذاك. صحيح السنة الأضحية هي سنة وهو عمل طيب، والله يغفر لمن ضحى من أول قطرة دم تنزل يغفر له ذنوبه، وربي يعطيه أجر على قدر شعرات صوف ذلك الخروف، ولكن المقدرش راه ربي يعطيه أجر المضحي، لأن الذي منعه من الأضحية هو الخصاصة والحاجة والفقر. ولكن أتوجه إلى الناس القادرين، أولا أتوجه إلى نفسي ابتداء، كان أنا ضحيت لابد أن أتفقد.
0: نعم. نعم.
1: نتفقد سيدي حتى من عائلتي، ربما من عائلتي من صلة الأرحام غير قادرين على الأضحية، نتفقدهم. إذا كان ممكن تعطيهم الثلث أو تتصدق، إن كان لك فضل مال تصدق بها يعني بثمن خروف لهم يشريوا به، وتفرح عائلة وتفرح صغارها. ووالله دائما أقولها، وأن الأجر في الإحسان إلى المؤمنين وإلى الناس عموما أعظم بكثير من صلاتك في زاوية من زوايا بيتك أو في صيامك. ولذلك حثنا الإسلام على أن نمد يد العون إلى الآخرين، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، ونسأل الله أن يفرج كروبنا جميعا.
0: سؤال آخر شيخ، هل الإنسان ينجم بتعلة
1: نعم.
0: يقاطع الأضحية بتعلة أن هي رخيصة أن هي غالية، ويقول قاطع الأضحية على خطر غالية، على هو يظن في باله اللي هو هذه الأضحية هي سنة وشعيرة من شعائر الإسلام، والسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معناه يظن هو أني أنا كنقاطعك ولو أنا عندي لبس علي، لكن قاطعها على خطر غالي، يظن هو هنا عمل حاجة باهية، عمل حاجة باهية. علاش السؤال ما يكون عوض أنا نقاطع نحافظ على السنة، اللي عنده نسجع، اللي عنده ما قدره وبشي شي يا أخويا الأضحية حتى مهما يكون الثمن نتاعها، مادام قادر يضحى وهذه سنة تؤدي السنة. لكن إذا أنا ما نقدرش وغيري ما يقدرش، نحاول نوعي الفكر نتاع الناس هذوما اللي هو ما يقدرش باش يضحي، نحاول أنا نقنع السيد هذا الفكر اللي في مخه نقنعه باش إذا ما تقدرش موش عيب.
1: نعم، أنا ممكن أحدثك في هذه المسألة بمسلكين.
0: نعم،
1: المسلك الأول هي آية من آيات الله.
0: نعم،
1: يكفي شوية نظر شوية.
0: نعم،
1: بصر
0: ما نعم.
1: يقولوش بصيرة، يكفي.
0: نعم،
1: شوية نظر. أعزكم الله وأكرم وأعز الله المستمعين جميعا.
0: نعم،
1: شفت الكلاب.
0: نعم،
1: تولد أكثر من الخرفان بعشرات المرات.
0: صحيح،
1: وتجيب في الكرش الواحدة بالخمسة والست.
0: نعم،
1: في حين أن النعجة تولد مرة في العام وتجيب واحد ولا
0: اثنين
1: بالكثير.
0: نعم،
1: ومع ذلك عدد الخرفان أكثر من عدد الكلاب.
0: نعم،
1: هذه آية من آيات ربي.
0: نعم،
1: سبحانه يكفي أن
0: بركة
1: بركة وآية.
0: نعم،
1: من آيات الله لعلم الله وأن هناك عقل يحمل لوثة خلفية ذهنية سيأتي زمان يقول فك علينا من الأضحية هاي غالية ونحافظ على الثروة الحيوانية وكل مزيدات، ولكن اللوثة الذهنية والخلفية الذهنية هو ضرب لهذه الشعيرة.
0: نعم،
1: مع العلم وأن في هذه الشعيرة اللي هي سنة الأضحية.
0: نعم،
1: رأي هناك روحانيات كثيرة، روحانيات.
0: نعم،
1: يبثها ربي في العائلة ويبثها في الواقع ويبثها في المجتمع، وقطع هذه الشعيرة هو قطع للروحانيات التي يمكن أن تنعكس على المضحي وتنعكس على الواقع، ضرب.
0: نعم،
1: الروحانيات.
0: نعم،
1: مش نكونوا معاك يعني واضحين، راه ضرب الشعائر الدينية هو ضرب للبركة في الحياة.
0: نعم،
1: وضرب لمدد الله في الحياة، وضرب ورفع ويرفع الله بعد ذلك البركة في الرزق وفي الحياة وفي.
0: نعم،
1: كل شيء.
0: نعم،
1: تترفع. فاحنا عندنا حتى مثل شعب يقول لك يسيل الدم يزول الهم.
0: نعم،
1: فسيلان دم الأضحية يزيل الله به هم المضحي وهم هم الواقع الاجتماعي اللي احنا نعيش فيه.
0: انت تبني دار، تبني.
1: أيوة،
0: دار بس تسكنها.
1: نعم،
0: تتبع علوش.
1: أيوة،
0: قطر الدم خطر في مخك انت لازم الدار تتبع الدم باش لباس.
1: نعم،
0: اذا ما تتبعش الدم بتصير حاجه، هذه العادة.
1: نعم،
0: بتاعنا للاسف الشديد.
1: نعم،
0: الحاجة الفاسدة.
1: نعم،
0: وعيد اضحى اللي هي تتخلله شعيرة وفريضة قبله هي الوقوف بعرفة، معناها نجي أنا نقول لا نقاطع ما نقومش بهذه الوقت. هل تعلم أنك أنت تنجم تكون سبب، تنجم تكون في اندثار سنة من سنة الإسلام؟
1: تبيع
0: وربي بس حاسب من سنة سنة حسنة ومن سنة سنة بدعة
1: خبيثة ولا
0: مش تقعد أجر سنة سيئة مش يقعد وزرها ووزر من عمل بالكلاب اللي انت قلت ليوم القيامة انت تقيد عليه.
1: نعم، الحمد لله وانا ديما نحمد الله سبحانه رغم هذه الدعاوى الموجودة إلا أنه لم يقع يعني الاستجابة يعني.
0: نعم،
1: في بلادنا لم يقع، وسمحت المفتي طلع وتكلم على مسألة.
0: نعم،
1: الأضحية.
0: نعم،
1: وذكر ما نذكره نحن اليوم أن.
0: نعم،
1: الأضحية سنة، ما نحملش رواحنا أكثر من طاقات وغير قادر،
0: نعيب على رواحنا.
1: فهمتي؟ فبالتالي هذا هو يعني الحمد لله أنه أن نقول الحمد لله ونحمد الله أن سلطة الإشراف لم تتخذ قرارا بمنع الأضحية، هذا وإن دل فإنما يدل على انغراس الجميع في هذه الشعيرة.
0: نعم،
1: والإيمان بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: والبركة اللي فيها يا شيخ تلمك العائلات.
1: نعم،
0: نهار.
1: نعم،
0: العيد أكل عائلات كيفاش تلموا كل ساعات عائلات خمس ست عائلات إخوة وأخوات ما يتلموش كان نهار العيد على الأضحية ذيك اللي يعملوها، مش بركة.
1: نعم،
0: وخير هذه.
1: نعم،
0: مع عند ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم، والله الحمد لله، وتحس حتى ثم راحة نفسية ثم.
0: نعم،
1: كما يقول الحديث تعرضوا يعني إن لله
0: لنفحات
1: فتعرضوا لها، تحس هذه النفحات موجودة نهار العيد.
0: نعم،
1: نفحات إنسان يحس ببشاشة وبراحة نفسية وبطمأنينة، تراها في الأسرة جميعا.
0: نعم،
1: وتراها في دارك وتراها حتى في الشارع.
0: نعم،
1: كنت تتعدى من الشارع نتعدى بعد خطبة العيد ونشوف الناس، والله الناس فرحانة والناس تضحي والناس مع بعضها والناس يعني تنظف هكا مع بعضها، ثم نوع من الحركية الإيجابية.
0: نعم،
1: بخلاف ما سمعته ربما في الأيام الفارطة وهناك من تكلم قال كنا نتقزز من العيد ونتقزز من الدم.
0: حالة شيخ هذيك حالات
1: شاذة ما نقص عليها حتى لا يتأثر بهذه الدعوات الشاذة.
0: خلينا حالة شاذة ما نقص عليها.
1: عارف لا يقاس، أما.
0: نعم،
1: تخاف لا تتسرب.
0: نعم،
1: خلينا نكون واضحين، احنا عندنا انغراس في واقعنا الاجتماعي واقعنا التاريخي، ما يطلعش إنسان منبت عن واقعنا التاريخي وعن واقعنا الديني وعن موروثنا ليتكلم ربما قد يؤثر على ضعاف العقول.
0: نعم،
1: فاحنا نقول والحمد لله أن المجتمع التونسي يعني كنقول المجتمع التونسي بما يحمله من معنى الكلمة أنه عنده انتماء إلى موروثه وعنده انتماء إلى التاريخ
0: وعنده عادات
1: وعنده عادات طيبة
0: طيبة.
1: وعنده.
0: نعم،
1: كذلك عنده حاجة باهية اللي هي موجودة في الشعب التونسي عموما، وهذه لاحظناها، وهذه ميزة موجودة راي في مجتمعنا، ميزة موجودة عندها محبة لسيدي النبي تقريبا أكثر من الشعوب العربية الأخرى. يعني إنسان حتى في حالة الغضب يقول صلي على النبي،
0: صلي على النبي. نعم
1: حتى كي واحد ما عجبتوش حاجة يقول صلي على النبي،
0: حتى في عركة،
1: حتى في عركة، حتى في لحد عندنا المحبة هذية. فالمحبة هذية جعلتنا نحب كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه رسول الله إلينا، ونحمد الله أننا، أنا أقول لك نحمد الله
0: الحمد لله
1: أننا عرب، ونحمد الله أننا من أبوين عربيين مسلمين
0: الحمد لله،
1: ونحمد الله أن جينا من تونس وليس من بلاد أخرى. هذه كلها نعم نحمد الله عليها، فنريد أن نحافظ على مقومات الوحدة من خلال أن نتكلم بالنحن ولا نتكلم بالأنا.
0: إن شاء الله يا شيخ الناس كلها تفهم وتحافظ على هذا الوطن، تحافظ على هذه البلاد، لأن وطن عزيز برشا. نقطة أخيرة نختم بها هذا الموضوع شيخ. شيخ ثم إنسان تلقى إنسان لبس عليه وفي ما قدرته باش يضحي أموره مريه لكل شيء، وساعات يشري 5 و6 و10 أضاحي يشريهم ويفرقهم. نعم. لكن يقعدوا يضحي، شو كان يحبش يضحي؟ نحب ممكن ثم ناس يعملوها عن قناعة وثم ناس يعملوها عن جهل. يقول لك انا يسخيلوا فيه هو ماكله اللحم، يقول لك انا ديما اللحم عندي وديما نشري اللحم، يا اخوي علاش نشريهاني ضحياني بعثت 6 10 ولا 5 ولا 20 اللي هو اضحي شريت وفرقت مع الفقراء والمساكين، وانا مش لازم نضحي، علاش نضحي؟
1: كما قال الشاعر ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإن انتهيت فأنت الحكيم.
0: نعم
1: ابدأ بنفسك، ضحي أنت وما زاد بعد ذلك تصدق به،
0: ضحي واعطي،
1: أما تعطي لغيرك يضحي وانت ما تضحيش. عبارة كانك جيت الواحد قلت صلي أنت وأنا ما نفش نصلي ولا صلي في بلاستي.
0: نعم
1: ما تجيش، لأن قفوهم إنهم مسؤولون. نسأل يوم القيامة جميعا، سيسألك ربك عن سنة مؤكدة من سنن رسول الله، لما لم تفعل هذه السنة عبدي؟ ما الذي سيكون جوابك أيها العبد وأنت قادر ولك القدرة ولك فضل المال؟ فبالتالي لما نقول وأن الأضحية سنة مؤكدة رأي فيها من الفضائل وفيها من الأجور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يكفي كما قلت قبيلة وأن من أول قطرة دم تهراق يغفر الله بها ذنوب المضحي. واللي بيش يضحي راهي من سنن الأضحية أن تشهد العائلة كلها الأضحي، يعيط لمرأته، يعيط لصغاره، يحضر على الذبيحة هذيك حتى ينالوا الأجر وحتى تصلهم بركة الأضحية، مش يضحي وحده وبعد يدخل لهم كان اللحم. أراه الأضحية ليست أكل لحم، وإن كان هو أيام نوسع فيها على عائلاتنا، وهي أيام أكل وشرب كما قال صلى الله على رسول الله، وهي أيام توسعة. وكذلك علينا أن نأخذ هذه على أنها شعيرة من شعائر الإسلام أتى بها إبراهيم الخليل عليه السلام، وامتدت هذه الشعيرة في أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع في لحظة من لحظات التاريخ أن منعت هذه الشعيرة، لم نسمع إلا ربما في بعض الأماكن، الله أعلم هي بظروفهم الخاصة، لا أريد أن أتدخل في هذه الظروف الخاصة، لكن لم أسمع عبر سيرورة التاريخ الديني وأن هناك قرار اتخذ بمنع الأضحية لعلم المسلمين جميعا، وأن الأضحية بركة وسيزداد بحول الله، ستزداد الأنعام وتزداد الماشية بفعل الأضحية إن شاء الله.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. حبابنا الكرام للتواصل معنا 71 136 000. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ثمرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله.

وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.

0: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب عند الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. تتواصل معنا 71 130 000. خلينا نأخذ المكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا، اسم الكريم سيد الغالي.
2: فيصل.
1: مين سي فيصل؟
2: القروة.
1: مرحبا سي فيصل.
2: بيك رحمة الله، ربي يبارك في عمرك.
1: تفضل حبيبي.
2: ايه سلمى مع الشيخ.
1: سلمى يسمع فيك الشيخ.
3: شكرا. نعم سيدي مرحبا.
2: بيك يا سلام عليك. عندي سؤال على الحجز، مشيت قيد الحجز ومشيت عيطولي وحطيت معي مرافق صاحبي، قلت له ما تمشي الحجز، قال لي حطني مرافق، حطيته مرافق، مشيت عديت في البلاد نتاعنا، ومن بعد بعثولي عديت في القروان، مشيت للطبيب قال لي لا ما انت ما تقدرش، قلت له معي مرافق، قال لي لا ذاك حجز، ما الحجز ممنوع، ما هاش يعاودي حجز. اي قلت له كي قلت له انا ترجع يجيبك مرافقك، ما قال لي ما، قلت له ما تحطش معنا لا يقدر، معنا ما تحطش في الفورم نستوي فيها، ما تحطش ما يقدرش، هاني قلت نجيك نجيبك مرافق، قال لي ما يسالش. جبت مرافق اخر عمل لي تعريف بلمضة في البلدية اللي هو متكفل بيا مش يزمينا، مشيت ناقة طيبة اخرى شافت قالت لي حاط لك لا تقدر، قالت لي روح معنا نجم ونعمل حد فيه روح كل شوية حاطة في الوزارة، مشيت كلمت الوزارة قالت لي ما عندناش داخل نحن الامور هذه، لو يجينا اللي يقدر كون عدوها ما دير الامور ما ندخلوش فيها. المفيد وليت الحسين ومشيت البلاية بدايس كل الكلام بارك عني شيء ما لقيت حل، جيت آخر 10 أيام في رمضان مش عملت عمرة، روحت صاحبي عمل قايد من برا، هو مش عنده شكون قايد من برا من الخير مش يمشي للحج، قال لي تو وقت نمشي اسأل عليها الشيخ هي مش نمشي هنا تو وقت نوصل في الطارة في بلاد النقاط نميك مثلا اللي ننفع سعيت معايا ما مشيتش معنا باش يكتب لك ربي الحج، قال لي وشوف اسأل وقول له أنا يعطيني ما يعطيه حق الأضحية، قال لي طيب جيب لك فيها توصيل باش وقت النحر نحرك أضحية غاديك، قال لي اسأل عليه هذا السؤال له.
1: أنا هو السيد هو السيد ماشي للحج باش يحج في بلاصتك؟
2: لا أنا هو راهو شوف وراح نقيدنا قيدته مرافق معايا باش يهزني هو أنا مغرير ما نخزرش.
1: إي
2: كيما مشينا قلت لك عديت المرلولة في بلادي لهنا.
1: اي فهمت الحكاية هذه بعدها خطيني اخر
2: بعد مقطع. هو مشي قايد من برا مو من برا في قايد ويقايد ويمشوا ديما من برا من خير.
1: اي
2: اي لان ما عنديش باش قايد من برا من خير.
1: اي
2: ما مشيت قال لي هاني ماشي هنا تو وقت نوصل في غادي كي نمشي في بلاصة النقاط ما نقول على فقيرة، قال لي الناس قال لي نشكي ربي كيما هيك راهو صاحبي انت انا هاي وما جاش كتب له الحاجة، قال لي بس الشيخ قول له مثلا كي ما يا نبعث حق الأضحية نونيا نبعث ننحر غاديك جايز ولا لا تكتب لي الحاجة ولا كيف
1: وتنحر الأضحية غادي وهنا تضحي ولا مضحي
2: بس نضحي في داري ذاك الحيط يا ما نبعث غادي معنا كاينين يمشي فهمت
1: واضح.
2: هو السؤال الثاني والله السؤال الثاني ما سمعتوش نادي نسمع فيكم وما سمعتوش خلاص التل. أما عباد تسمي أولادها على اسم الصحابة وهو معنى ما يربيش ولد بجداد شيء على الأقل في حاملك الاسم ذاك متاع الصحابة ما يربيش هو بجداد بس ذلك معنى يحافظ على الاسم تجي يطلع عايق حشيك يطلع كذا معنى ذي شنو هو الوالدين شنو هو ذاك معنى الاسم انت وعنده ولا لا لك يسمى الاسم ذاك
1: واضح
2: ما رباشه باش حافظ على الاسم ذاك
1: واضح
2: ربي يبارك لكم وربي يجزيكم خير.
1: شكرا على خير غالي. شكرا نمر المكالمة الموالي. السلام عليكم.
3: أهلا بك بشير الطبابي.
1: مرحبا للاسم الكريم.
3: عايشك ربي يحفظك.
1: شكرا. الاسم الكريم.
3: زكية سهيج من حرامات بشير.
1: مرحبا زكية.
3: عايشك ربي يحفظك ربي يحفظك الدكتور سي بن جاسم كفى ووفى برنامج إجابة عن عيد يعطيه الصحة.
1: شكرا بارك الله فيك.
3: عندي سؤال وعندي إذا كان ثم رد نحن هو الطنجر.
1: نعم. نعم.
3: كان ثم رد عندكم نحي الطنجر هو الطنجر نحيها.
1: تفضل لا تكلم تكلم لا.
3: عندي سؤال وعندي شكر.
1: عندك سؤال أعطيني السؤال.
3: السؤال يا سيدي إذا السماء انشقت وأذنت يا ربها وحقت ما معنى وأذنت يا ربها وحقت؟ هذيك نحب نعرف. باهي سي بشير أنا مش مقضي وجيت خليت نبونصابي في الدار. يا أخي كي جيت لقيت فيه مكالمة قلت خمس صغير عاد ونشوف شكون. يا أخي كي هزيت شكون لقيت؟ لقيت سي بشير الطبابي أنا كي قني رايك من نابك أنا قلت شكوني أنا حتى تكلمني سي بشير أنا قلت أنا قلق أنا نطلبك يا سي بشير ما كنتي باش تطلبني.
1: علاه؟
3: يومي يومي هذا وأنت بسيت فيا السعادة والفرح.
1: علاه؟ سبحان الله.
3: والله العظيم والله يا سي بشير ديما كان متغشى ولا حاجة ديما تفكر نتفكر الغزرة معناتها معايا وكانت هو سيدنا عمر بن الخطاب لأني نحبه ياسر وكان في عيد ميلادي هو 16 ديسمبر 2023.
1: نعم
3: تسمع فيا سي بشير؟
1: تسمع فيك لالا.
3: وإذا قلت وبحذايا وتخويا أنا حتى نختار من زنت نحي ونظرت والدنيا مش ضيعتني بالفرحة حتى في الدرس يا أخي ضحكت أنا بالدرس قلت لهم ترى ما حسيتش بها أعطيني كتاب أنا حاسس به.
1: ربي يفرح قلبك لالا.
3: والله يا سي بشير ربي يبارك لك في صغارك وفي
1: عيشك
3: وربي يحييك ليلى وربي يفضل سي بن جاسم وعندي بربي زاد حاجة أخرى كان نعم. سامحني اللي هي معناتها نحب نشكر هذا على التليفون وبربي نهار الجمعة ساعات يقول من احد المساجد علاش ما يذكرش المسجد.
1: واضح الملاحظه نتاعك وصلت ان شاء الله.
3: يا عيسى شكرا لك الفرحه حبيت والله طريق الدعاء نتاعي حتى بالفرحه اللي
1: لطف عليك لطف عليك مرحبا في كل وقت لالا.
3: اسمعني سي بشير وطلبت فيك فقره سيها بكل امانه.
1: مرحبا في كل وقت لالا. شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا. نمر بكلمه المواليه. السلام عليكم.
4: سلام. السلام.
1: مرحبا اسم الكريم.
4: احمد.
1: من نوبة. من
4: نوبة؟
1: ايه. مرحبا سيد احمد. اغلق الراديو. اغلق الراديو سيد احمد باش نسمعك بالباهي.
4: ايه بارك الله. اول شيء راني احبكم في الله.
1: شكرا.
4: ثاني ثم حديث نبوي شريف.
1: نعم.
4: يقول لي اللي يصلي في اليوم 12 ركعة ربي يبني له بيت في الجنة. هذا نوافل يعني.
1: نعم.
4: يعني عرفتهم كلهم أنا صلاة الفجر واربعة قبل الظهر وزوز بعد الظهر واربعة قبل العصر وكيفاش ثم زوز بعد المغرب وزوز بعد العشاء. حبيت نعرف اللي بعد العشاء يقدر الشفع والوتر ولا لا؟ الشفع هذيك الشفع هي اللي بعد العشاء ولا تابعين من الزوز هذاكم ولا لا؟
1: نعم.
4: سؤال آخر عندي ولد خويا مشى للخارج.
1: نعم.
4: ساعات الرياضة قالوا هو في المصارعة قالوا له غادي تحلق ساقيك ويديك الشعر هذاك يجي يتنحى باش يعني ما نعرفش هو يصل يندرى جاهز في الإسلام ولا لا
1: باش ينظف أروحه معناه.
4: أي هكاك قالوا له يلزم الشعر اللي في رجليك ويديك يلزم تحلقه كل باش ينجم يعمل المقابلة مع
1: نعم
4: حب يسأل حلال ولا حرام.
1: واضح.
4: والسؤال الأخير.
1: نعم.
4: السؤال الأخير هو حول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
1: كيف ذكروا قلنا أخي. شكرا بارك الله فيك الشيخ. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بسم الكريم سيدتي.
5: عايش أخوي ربي بارك فيك إن شاء الله عيدك مبروك.
1: بارك فيك. شكرا.
5: عايش بالله عندي سؤال.
1: ذكرني باسمك. ذكرني باسمك.
5: رشيدة من القروي.
1: مرحبا رشيدة.
5: يا عايش أخوي ربي بارك فيك. عندي نكين نذبح الضحية نعطي مثلا نك الربع للقربي القربي لي مثلا مثال
1: تعطي منها الأقرب نتاعك.
5: اي معنى كي بنتي مثلا كي ولدي كي ما بنت عمي كي ما معنى تقرابي معنى
1: نعم واضح.
5: بالله عندي سؤال اخر عايز اسامح.
1: نعم.
5: وقت اللي نصلي العشاء ولا نصلي الظهر ولا نجي في الوسط مثلا نفكر ركعتين الاولين ومنزكي تجيني معتي ان نشهد وما نفقش بروحي نقول اشهد لا اله الا الله ماشي للزعمة ولا كيف
1: شنو ركعتين الاولين وقت الشهد
5: ماني نصلي ركعتين ولا في الظهر
1: صلي الظهر ركعتين
5: ونزكي مثلا
1: ما تصلي ركعه الاولى والثانيه وبعدين تعمل التشهد
5: هي لا انا التشهد مش في الاخر بعد نكمل الاربع ركعات
1: لا لا لا تعمل ركعه في الظهر والعصر والعشاء الظهر أيوة. والعصر صلاه الرباعيه تعمل ركعه الاولى والثانيه وبعدين تعمل التشهد نتاعك التشهد الوسطاني وبعدين أيوة. تكمل الثالثه والرابعه وبعدين تشهد وترد السلام لله
5: يرحم والديك كنا ذكر صرت روحي غلطه
1: كنت صلي بالغلطه معنا سبحان الله شكرا بارك الله فيك
5: لله
1: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك شيخ نعود نجيب على الأسئلة نتاع الاخوه ان شاء الله ربي يبارك لهم عندنا اخونا فيصل من القروان يقول لك انا قيدت في الحج وطلعت في الحج هو ضرير من الجمش ويمشي وحده للحج يقول لك مشيت هزيت معايا مرافق للحج يا اخي المرافق طلع اللي هو حاجه قبل والطبيب قال لي لو ما نجمش يمشي معاك انت ما تقدرش على خاطر سيدتك حاج مشيت جبت واحد اخر لكن الملاحظه نتاع الطبيب هذيك خرج للاسف الشديد ما ينجمش موش ما عندوش مرافق ما ينجمش يمشي للحاج على خاطر هو لا يستطيع به يقول لك انا عندي صاحبي البراخ خارج تونس يقول لك هو باش يمشي للحاج من غادي قال لي ابعث لي حق الاضحيه وانا توكل اطلع في الطياره كنعمل الحرام طلب ربي يقول يا ربي لو السيد هذا ناوي يمشي للحج لكن غالب الظروف خلته يمشي في المقد لانه باش يمشي حج ما مشاش يقول لك وانا نذبحك الاضحيه نتاعك غادي هل جائز او غير جائز هذا العمل
6: بالنسبه للحاله هذه هي غير جائز لان النيابه في الحج غير متوفره الشروط نتاعها لان
1: نعم.
6: في هذه الحاله غير متوفره
1: نعم
6: النيابه في الحج من ضمن شروطها ان يكون قد حج على نفسه ابتداء
1: نعم.
6: ثم انه باش يحج على الانسان الغير المستطيع
1: لا
6: أيه.
1: هو مش باش يحج عليه
6: مش حج لا فبالتالي نعم. ما يجيش باش ياخذ منه حق الاضحيه حق الاضحيه ويعملها في الحج فبالتالي هذا ماهوش لانه ماهوش حاج هو طبعا
1: الاضحيه ماهيش زايد باش يعملها
6: لا زايد باش يعمل الحركه هذه زايد وربي سبحانه وتعالى يكتب اجر حجه لانه منعه مانع
1: نعم
6: اللي هو المانع الصحي لغير قادر مشان
1: اخر لحظه هو معناها أيه. جاب سامحني قصر الشيخ
6: أيه نعم.
1: جاب المرافق الاول والمرافق الثاني عمل جميع المستحيلات
6: نعم.
1: لكن حتى هما طلعوا له اسمه باش يمشي لكن ربي اراد هذاك معناها زايد باش يعمل الحكايه
6: هذه هذا كله زايد ربي يعطيه على النية لأن نية الحج هي متوفرة موجودة ولكن منعه مانع صحي فالله يكتب له أجر الحج وهو في بيته بحول الله فلا يشغل نفسه بهذه الطريقة أنه يعطي حق الأضحية للسيد سيد يمشي حج على روحه ولا يأخذ منه حق الأضحية يمشي يضحي على روحه هو يمشي حج هذا يضحي على روحه لأن الحج حجته هو
1: نعم.
6: ما عندوش خونة اللي لهنا في تونس ما عندوش فيها دخل يعمل الأضحية متاعه لهنا في تونس
1: نعم.
6: ولا يعطيه حق الأضحية
1: وربي سبحانه وتعالى نعم. كتب لك حق الحاجة إن شاء الله
6: بحول الله يكتبها له بإذن الله السميع
1: شكرا
6: الله.
1: شيخ كذلك يقول لك ثم الناس
6: نعم.
1: كي يجيبوا صغيرات بنية ولا أولاد يسموهم على أسماء الصحابة
6: نعم.
1: يقول لك لكن للأسف الشديد ما يربوهمش تربية في مقام الصحابة معناها يقول لك أخي جايز توا واحد أنه هو إذا اسمه على اسم صحابي هو يعمل في أعمال مخالفة للصحابة
6: أي نعم.
1: أنا أقول ملاحظة شيخ أنا العيب مش في الاسم ما العيب في الشخص
6: بتبيع
1: العيب ما هوش في القانون لكن العيب في الناس اللي تخطأ في القانون
6: وهو كذلك
1: نعم.
6: بالضبط صلى الله على رسول الله أمرنا بأن نحسن أسماء أبنائنا وهو من ضمن التربية أن تحسن تسمية الابن
1: نعم.
6: ما تسميش اسم ربما يبقى يتوارى من القوم من سوء هذا الاسم
1: نعم.
6: سميه اسم لائق ومن الأسماء اللائقة تيمنا نحن كنسميه الاسم الباهي من باب التفاؤل من باب التيمن أن يكون وفقا لهذا الاسم أو لمن سمي به من الصحابة والصالحين قبل ذلك من باب التيمن ومن باب التفاؤل أن نسمي أبناءنا الأسماء الحسنة إن وقع بعد ذلك خلاف هذا الاسم رأي المشكلة في التربية ابتداء أن ربما ما ربوهوش حتى يكون وفقا لذلك الاسم أو قد يكون رباه الطفل تربية سليمة ولكن المحيط الخارجي هو الذي غير ربما طباعه وغير سلوكه وغير شخصيته قد يكون. فبالتالي نحن من باب التفاؤل أن نسمي أبناءنا بالأسماء الحسنة، فإن خرجوا على خلاف هذا الاسم تبقى ذيك مسألة أخرى. ما جيش أنا زاد ولدي حتى لين يكبر باش نسميه، مش نعطيه اسم موافق الشخص. كم إنسان يتسمى صالح ويطلع طالح، لكن أنا سميته صالح تيمنا في أن يكون صالحا، هو كان غير ذلك. فالمشكلة مش في الاسم، ولكن المشكلة ربما في التربية، والمشكل كذلك في هذا الإنسان الذي انحرف بمنهجه السوي عن منهج السلف الصالح أو عن منهج الصحابة. أو كم من إنسان يسمى محمدا ولا يستحي من هذا الاسم ويفعل ما نهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا به الإنسان يكون وفقا للاسم، يحشي من اسمه على الأقل.
7: نعم.
6: كم إنسان اسمه محمد ويعصي، قلوا يا فلان رك اسمك محمد، فكيف تعصي الله وانت اسمك محمد؟ ربما يولي يستحي من هذا الاسم، فيولي يشد الطريق ويمشي على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: شكرا شيخ بارك الله فيك. خليني معنا زكية من الحمامات، فرحانك فاش كلمناها وقالها يا زكية بارك الله فيك وشكرا من القلب. نحن لنا نفرح برشا سوى أنا ولزملائي اللي يخدموا في هذا المنبر الإعلامي، سوى تقني وإلا صحافي وإلا زميل من الزملاء، لنا نفرح برشا كندخل السرور على مستمعينا الكرام. إن شاء الله ربي ديما يفرح قلوبكم، توقعوا ديما فرحانين، ونحن لنا ما نقدموا إلا بكم. شكرا. تقول لك تحب تفهم، ربي قال إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، عليك نحب كلمته وحقت، ما معنى وحقت؟
6: نعم، أولا هذه من علامات الساعة التي سيكون عليها الكون والوجود ويوم القيامة، بش يصير نوع من الخلل في النظام الكوني بإرادة الله سبحانه وتعالى، نوع من الاختلال في الموازين الكونية. وهذا الاختلال اللي بش يصير، علاش بش يصير؟ هناك من ينظر إلى هذا الاختلال اللي بش يصير وفقا لما عليه الوجود.
7: نعم.
6: ولكن أقول وأن الاختلال في النظام الكوني الذي سيكون عليه الكون يوم القيامة خشوعا وخوفا من الله.
7: نعم.
6: يصير نوع من الاضطراب، نوع من الهزة بش يصير في الكون. إذا السماء انشقت.
7: نعم.
6: تنشق السماء، بش تنشق السماء، تمشي السماء ربما أنصاف.
7: نعم.
6: تنشق لجلال المشهد وهيبة المشهد ولخشوع السماء إذا جاء أمر ربها وأذنت لربها وحقت، أي أن كل الوجود إذا كانت السماء العوالم العلوية أذنت لربها، أي خضعت لربها.
7: نعم.
6: وحق لها أن تخضع.
7: نعم.
6: وحق لها أن تخضع لأنها مأمورة. فالوجود كله سيخضع لله يوم القيامة، وشدة الخضوع ستجعل من هذا الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى نوع من الارتجاج ونوع من الهزة في الوجود، فتنشق السماء وتكون وردة كالدهان، وإذا السماء انفطرت تنفطر السماء وتتلاشى الكواكب ويختل نظام الأرض، وحق له ذلك كله مهابة وخشية من الله سبحانه وتعالى.
7: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك عن سيد أحمد من منوبة يقول لك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، معنى الحديث اللي يصلي 12 ركعة في اليوم بني له بيت في الجنة. يقول لك أنا نصلي في 12 ركعة نصلي فيها منظمة، لكن يقول لك ثم ركعات بعد صلاة العشاء، يا أخي يقول لك الشفع والوتر محسوبين في 12 ركعة عظمة أم لا؟
6: هما محسوبين.
7: نعم.
6: نعم هما محسوبين والحمد لله، ولكن فقولوا 12 ركعة، وكان صلى الله عليه رسول الله كما قيل يصلي 12 ويختم ب 13 اللي هي صلاة الوتر، وقيل.
7: نعم.
6: يصلي 10 ويختم ب 11 اللي هي صلاة الوتر.
7: نعم.
6: ولكن راهي ركعتي رسول الله ليست كركعاتنا. أم عائشة تقول لا تسل عن طولهن وحسنهن.
7: نعم.
6: يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام راهو يصلي ركعتين، وكان تقدر الزمن الذي يصلي به ركعتين في قيام الليل ما تقلش على ساعتين من زمان إذا ما كانش أكثر.
7: نعم.
6: ركعتين منه عليه الصلاة والسلام، يصلي بالبقرة ويصلي بآل عمران في ركعة واحدة.
7: نعم.
6: علاش قال البصيري؟ قال ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضرة من ورمي، لين تنفخت سخيه من كثرة قيامه صلى الله عليه وسلم. احنا بحكم أن نصليه ركعتين بقصار السور ونصليهم في دقيقتين من زمان، فالأفضل لنا أن نعدد في ركعات النفل. اللي قادر بش يصلي 50 ركعة يصلي، اللي قادر باش يصلي 20 ركعة يصلي، فلا أقف عند 10 ركعات على اعتبار وأنها السنة كما قلنا، وأنه عليه الصلاة والسلام الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل أكثره.
7: نعم.
6: أنا إذا كنت قادر إذن بأن أصلي أكثر من 10 ركعات فلأفعل، ولكن على الأقل أن أكون على سنة رسول الله نصلي 10 ركعات، ولكن إذا كنت قادر باش نصلي 20-30-40-50 ركعة فبها ونعمت.
7: شكرا شيخ بارك الله فيك. قولك كذلك عندي ولد خويا مشى للرياضة نجح، خرجوه لبرا باش يعمل مسابقة والله أعلم مش باش يعمل، يقولك طلبوا عليه باش ينظف روح وك الشعر اللي في يديه وساقيه كله يحلقه. يقولك الولد يتساءل يقولك يا أخي هذا جايز باش أنا نحلق الشعر اللي في ساقيه ويديه باش نجم نخوض هذه الرياضة أم لا؟
6: نعم. أو لا، احنا نتحدث بصفة عامة.
7: نعم.
6: نتحدث بصفة عامة ثم ربما نأتي لابننا. بصفة عامة أنه من الفطرة هو حلق العانة ونتف الإبط.
7: نعم.
6: هذا اللي ورد.
7: نعم.
6: من سننه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن تكون سنة معمولا بها الآن.
7: نعم.
6: اقتفاء لنظافة لأمر رسول الله بالنظافة.
7: نعم. ونظافة البدن.
6: نعم. أي نعم، هي حلق العانة ونتف الإبط.
7: نعم.
6: وتقليم الأظافر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه.
7: نعم.
6: اللي عنده شعر طويل، من لم ينهن عن طول الشعر ولكن فليكرمه بالتسريح والتنظيف، خليش مسيب.
7: نعم.
6: هذا هو. لكن بقية الجسد ليس هناك أمر منه صلى الله على رسول الله بحلقه، ليس هناك أمر. ولكن بالنسبة لخونا،
7: ولكن ليس هناك منع زاد،
6: ليس هناك منع، ولكن هذه لضرورة خوفا من أن نقع في التشبه.
7: نعم.
6: خاطر الأخرى فيها تشبه فيها نظاف، لكن أن نحلق كل شيء من أجسادنا تخوف لفيها نوع من التشبه بالنساء، لهذه قاعدة عامة منه عليها صلى الله عليه وسلم.
7: القائل يقول هذه حاجة تحت اللباس.
6: أيه.
7: هو يده ولا ساقيه مغطين. حتى مش نقوله تشبه بكذا كذا، هذه حاجة مغطية، مش هو خليها ظاهرة للناس، هو لابس.
6: لا، هذه حالة ضرورة.
7: هو ضرورة
6: هذا بالنسبة لخونا يعني.
7: نعم.
6: بالحكم أنه ثم قوانين.
7: نعم.
6: عليه أن يلتزم بها
7: القوانين. نعم. قوانين. بدأ ما القوانين مش محرمة.
6: لا، مش محرمة بحول الله.
7: نعم.
6: نعم.
7: الشرع دائما شيخ، ديما نحترم الشرع في قانون الشرع.
6: في قانون
7: إذا ثم حاجة في الشرع في أي في العادات في أي حاجة ما يش محرمة نقيسها، أنا نحط. نعم. على ميزان الشرع، إذا هي ما يش محرمة وفرضت علي يقوم بها الإنسان خير، يضيع حاجة لي في مصلحته.
6: مصلحة. نعم.
7: نعم. ما ثم حتى مشكل الشيخ. خلينا مر نخ المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
8: عليك السلام.
7: مرحبا، اسم الكريم.
8: مريم.
7: منين يا مريم؟ مرحبا مريم. تفضل مريم، امشي البصه فيها ريزويا ماني باش نجم نسمعك. نعم. تفضل.
8: بالليل على صلاه الفايته.
7: صلاه الفايته؟ اي. نعم.
8: معناها كي رسل واحده في حيض معناها ترجع الصلاه. لا معناه كي نرجع نصلي في النهار الاول غاصه معناها ما نبداش نصلي فيه معناها صلاه الفايته، فالام تودوسها معناها صحيح ولا
7: لا؟ الحيض، انت تحكي على فتره الحيض ولا على الصلاه اللي خارج الحيض؟
8: اللي فايته معناها باش نبدا معناها نصلي. اي
7: اللي
8: فاتوني معناها مده سنين سنين.
7: اي
8: لا ما نبداش من النهار هذاك نحسب معناها فاتني، نبدا غاصه نصلي لما نهار عادي ونبدا الام تودوس معناها
7: جايز ولا لا؟ باش نجاوبك حس ما فهمت. لا، ما عندك حاجة أخرى؟
8: بالليل نحب نسأل قنفود، نحن تعبين يأكلوا فيه معناها حلال ولا
7: قنفود؟
8: والطين ثم عباد قبل تأكل فيه ويقولوا روى معناها إحنا مخلوقين منه ما يتكلم.
7: شنو أكل الطين؟
8: إيه
7: الطين، مش الطين هذا اللي عنا تون احنا الغبار نعرف وناك الطين تون جاوبوك. لا
8: علاش نحن تون يقولوا لا ذكروا احنا مخلوقين منه؟
7: واضح واضح تون جاوبك. لا فهمتوا فهمتوا.
8: هو عندي نيك لنا سؤال اللي كان.
7: نعم.
8: انت كنت تصلي في السويت معناها بالجماعة.
7: نعم.
8: صوتك فيه معناها في القرية، شفيك انت ما تقراش في الاخوان الاخرين؟
7: نعم، هذيك قديمة الصلاة. لا
8: لا
9: لا معنى قلت لك أنا صوتك معناه به معنى تقرأ ترسل معناه وتعمل للإذاعة صوتك فيه.
7: ربي يسر. لا ربي يسر إن شاء الله. شكرا يا مريم. ربي يسر إن شاء الله. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله وبركاته.
7: مرحبا. اسم الكريم.
10: حاتم ريان.
7: نعم.
10: السلام عليكم. فرحات من ريان.
7: حاتم.
10: فرحات.
7: فرحات. سامحني فرحات. مرحبا يا فرحات. نعم سيدي. صوت مش واضح يا فرحات. امشي بلاصه في الريزون تاعك.
10: القهري يا شيخ.
7: الوسواس.
10: القهري عاطفني عندي
7: وسواس. وسواس القهري شبيه؟
10: ديما
7: تركز على العلاج نتاعو.
10: نعم.
7: العلاج تركز على علاج وسواس القهري.
10: اي.
7: نعم عندك حاجة أخرى؟
10: عندي ميراث نتاع
7: سي فرحات. الصوت تاعك مش واضح. امشي البلاصة فيها. امشي البلاصة فيها والصوت واضح. هذه مش واضح.
10: ميراث.
7: ميراث.
10: اي.
7: نعم تاع شكون؟
10: طفلة مات بوها قبل جد. اش عندها الحق؟
7: بوها مات قبل جد.
10: بوها مات قبل جد.
7: نعم. الله يبارك. اقعد معنا نجاوبوك خويا الغالية. قد ما أنت نجاوبوك شيخ. نعود لأختنا رشيدة من القلوان. تقول لك أنا كي نذبح الأضحية نخرج الربع نتاعها نعطيه لبنتي ولا ولدي ولا بنت أختي ولا الأقرب. تقول لك جائز أو غير جائز؟
6: وجائز بحول الله. دائما الأقربون هو أولى بالمعروف، لأن ثم معروف وثم صلة الأرحام، فتكون الصدقة ويكون إخراج هذه الصدقة عنده بحول الله أجور. أولا أجر الصدقة ثم أجر صلة الأرحام، فهذا جائز بحول الله.
7: نعم. كذلك عندنا مريم من سيدي بوزيد وتقول لك كي تجيها العادة. نعم. وهي تعمل في القضاء.
6: نعم.
7: وكي ترجع بس تصلي.
6: نعم.
7: تقول لك حس ما فهمت السؤال. حس بسؤالها تقول لك النجم نصلي نهار هذاك والقضاء نكمل من الغدوة ولا بعد نهارين باش نبدأ نعاود نرجع فيهم؟ لا.
6: وبالنسبة للقضاء عموما دائما نقول وأن القضاء أي قضاء الفوائد من الفرائض والصلوات وعلى الطريقة المريحة، ولكن عليه أن يقضي ما فاته وجوبا.
7: نعم.
6: نقول وجوبا أو موش استحبابا، أو لا نعوض القضاء قضاء الفرائض بالنوافل، لأن النافلة لا يمكنها أن تكون مكان الفرض.
7: نعم.
6: فعلينا أن نقضي ونعجل في هذا القضاء خوفا من أن يعاجلنا الموت. ولكن إن تركت يوما وبدأت تقضي اليوم الذي يليه، هو بحول الله لا حرج في ذلك إن شاء الله. ولكن عليها أن تقضي وتقدر الأيام اللي فاتت أو السنوات اللي فاتت. إن لم تستطع أن تثبت ذلك يعني فلا تقدر الأيام، وعندها 6 أيام هذه يعني اللي هي منعت من الشهر، هي عملية تقديرية. نقول عملية تقديرية أي بما يغلب على الظن، وأن عندي مثلا قداش من عام ما صليتوش، أنا نحاول نقضي 2 صلوات في كل يوم.
7: نعم.
6: هذا بالنسبة للإنسان عادي. رغم ذبينا 2 صلوات يعني ظهر يعمل ظهري عصر عصري، هكذا بش 10 سنوات يقضيها في 5 سنوات. وإذا كان عنده القدرة بش يعمل أكثر يعمل أكثر. كان عنده القدرة بش يعمل كل صلاة 4 صلوات تولي 10 سنوات بحول الله في 2.5 سنين تقريبا، وليقضي متى 10 سنوات.
7: نعم.
6: يكون هكاك بالطريقة هذه يكون انتهى من قضاء الفوات وربي يتقبل. ولكن قيل بحكم ضغط الحياة وضعف الناس الآن وقلة الهمة بتاع الناس، على الأقل أنه يقضي مع كل صلاة صلاة، مع كل يوم يقضي يوم. فبالتالي على الأخت أن تقدر ما فاتها وتقضي في أقرب الأوقات إن أمكن ذلك.
7: نعم. كذلك تقول لك القنفود ما تعرف.
6: نعم.
7: الشيخ القنفود.
6: نعم.
7: يقول لك يا أخي اللحم بتاعه جايز أن نسلم بشكل القنفود.
6: نعم.
7: هذه حاجة. وتقول لك كذلك الطين، عرفت الطين في
6: طرف
7: الجبال.
6: نعم.
7: اللي
6: نعم.
7: يخدموا به الحاجات
6: الكانون والطجين وغير ذلك. نعم.
7: يأكلوه ثم الناس يأكلوه. جائز أو غير جائز بحالة نظم الزوز.
6: أولا بالنسبة للقنفد كما يقولوا القنفود، هو جائز أكله بحول الله.
7: نعم.
6: ما فيش نهي، جائز أكله، ولكن يرجع إلى الطباع. ثم ناس ربما من طبايحهم ومتاكلوش.
7: متاكلوش.
6: أي. ولكن هو جائز. بالنسبة للتين، أنا أدركت وأنا صغير كانت المرأة الحامل سابقا تقول لك تتوحم ولا حاجة، كان هكا كانوا يأكلوا تين يقولوا نعم. باهي معنا ما نعرفش أنا يقولوا باهي للجاير وباهي الأشياء نعم. في نادية. فبالتالي الطين من حيث أكله لا حرمة، لا حرمة فيه،
7: مش
6: لا لا مش حرام بحول الله، ولكن يسأل الطب الأطباء يعمل شيء على صحته، يعمل شيء الكالكير، يعمل شيء نعم. الحجرة في المرارة ولا منش عارف.
7: نعم كذلك عن سي فرحات من الريان يقول لك عنده الوسواس القهري، فماش علاج للوسواس القهري؟ أدعية قراءة قرآن حاجة كما هكا؟
6: والله شوف
7: حالة نحن نعم. ديما نقولوا استشيروا الطبيب على الاختصاص،
6: الله يبارك لك
7: يعني نحن ما نس أطباء لنا.
6: نعم. نعم الله يبارك لك، خطرة السؤال تعرض عديد المرات.
7: نعم
6: وهذا من ضمن الداء الذي عمت به البلوى وانتشر حقيقة من ضغوطات الحياة التي تعيشها الناس. ربما بداية عنده الوسواس هو عليه أن يذهب إلى المختصين ابتداء، لأنهم عندهم الدراية النفسانية والدراية على الأقل في الإحاطة بهذا المرض ومعرفة أسبابه. خطر الطبيب كيف يمشي مش بش يعطيك الدواء طول، بش يسألك على الأسباب وعلى التداعيات ويرجع بيك إلى التاريخ ويرجع بيك إلى حياتك وشخصيتك. ربما ثم حاجة من الحاجات أثرت على الخلايا الدماغية فخلات نوع من الوسواس يعني نسيان بزيد شوية.
7: نعم.
6: هذه حاجة. حاجة ثانية، نحن لما نتكلم عن الوسواس القهري أراه من باب الاستئناس بكلامنا ولكن ليس من باب المعالجة، من باب الاستئناس فقط. فأقول أن الخونة يعني

0: صورة يولي يتعاون على التركيز بحول الله ويقلل الوسواس نتاعه، وكذلك أنه يحفظ صورة المرسلات، فويل يومئذ للمكذبين تتعاود غداش المرة، فكي يركز على مواضحها راه يتعاون على التوازن الذهني والتوازن النفسي، وكذلك أن يكون دائما إن أمكن يكون على وضوء، كي يتنقض الوضوء يكون على وضوء، وهو من سننه صلى الله عليه وسلم. وما بلغ سيدنا بلال أن رآه رسول الله قال: ما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشة عليك يا بلال، بماذا بلغت ذلك؟ فذكر سيدنا بلال أنه كلما أحدث إلا وتطهر وصلى ركعتين. رأي هذه كلها مع كثرة التسبيح والصلاة على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: رأي تعاون على التوازن وعلى الاستقرار النفسي، وتدرأ على الإنسان هذا الوسواس لأنه مرهق جدا للإنسان، يخلي عقله فيه نوع من الرجة ومن الهزة الذهنية اللي موجودة ديما، ثم اهتزاز،
1: نعم،
0: ثم ارتجاج ذهني، لين يولي تعب ومخه ديما يخدم ديما يخدم يولي تعب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه النصائح على الأقل تخفف هذه المعاناة.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك سي فرحات يقول لك: بنية بوها توفى قبل جدها،
0: نعم،
1: عند الحق ترث أم لا ترث
0: من الميراث؟ نعم، هو الأصل أنها لا ترث،
1: نعم،
0: ولكن هناك في القانون التونسي والمخذين من بعض المقولات الفقهية خارج،
1: نعم،
0: المنظومة الفقهية المعلومة،
1: نعم،
0: تسمى بالصدقة الواجبة. إيش معنى الصدقة الواجبة؟ يفترض أن أبوها حي،
1: نعم،
0: يفترض من باب الافتراض،
1: نعم،
0: فيعطى له مناب، يعطى مناب الأب، ثم يأخذ أولاده يأخذون بعد ذلك مناب الأب. هذا موجود حتى في القانون التونسي،
1: نعم،
0: لكن من حيث البعد الشرعي تطبيقا للقاعدة، يعني أن المورث إذا يعني الوارث إذا بات قبل المورث فلا حق له في التركة،
1: نعم،
0: هذا من حيث الوحد. ولكن من حيث الإضافة بما تسمى بالوصية الواجبة،
1: نعم،
0: الوصية،
1: نعم،
0: الواجبة، أن يعني يفترض وجود الأب ويعطى منابه، ثم بعد ذلك يتوزع على أبنائه.
1: على ينجم الجد، الجد،
0: نعم،
1: ينجم يعطي البنية لأولاد اللي ولدوا اللي بهم توفى، ينجم يعطيهم هو
0: ينجم بما يسمى أي بما يسمى بالوصية الواجبة،
1: نعم،
0: وهي قولة موجودة
1: حتى هيبة،
0: ذيك حاجة أخرى ما ما ينسوهمش
1: الوصية دي
0: حتى ليحضر القسمة، خليك ما تنسوهمش، ليحضر،
1: نعم،
0: القسمة هوش من الورث،
1: نعم،
0: شاف القسمة واحضر،
1: نعم،
0: عليها أعطيه على الأقل نصيب من
1: التطبيقات،
0: ناهيك، نعم، أن يكون هذا يعني يكون من أبناء الابن.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، للتواصل معنا 71-130-000. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.

يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من

أعرف قد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا

عنده حسن الثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن

أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، للتواصل معنا 71 130 00 00. خلينا شيخ نخو المكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: المهدي.
1: المهدي، مرحبا سي المهدي. مين سي المهدي؟
2: من تطاوين.
1: تحية ليك وكل أهلين في تطاوين. نعم سي المهدي،
2: بارك الله فيك. الله يخليك. سلمي لي على الشيخ القاسم.
1: يسمع فيك سي.
3: مرحبا بك. أهلا بك سي.
2: بارك الله فيكم يا سيدي. شنو أحوالكم؟
1: بارك فيك.
2: الله يبارك لكم إن شاء الله في عملكم.
1: تفضل سي المهدي.
2: نبغي يا سيدي أنا وقت اللي نسكن برا في الصحراء.
1: نعم.
2: ولكن نعمل بغسل نتاع الجمعة، يعني ما مش لازم نتوضا ولا كيفاش، خاطر نمشي بكري، نمشي من 7 نتاع الثمانية ولا 6 نتاع الصباح، ونعمل غسل الجمعة ونمشي للبلاد.
1: تمشي متوضا
2: يعني؟ يعني مش لازم نتوضا كامل معه.
1: إيه كي تعمل الغسل ماك تتوضا؟
2: إيه لا غسل يعني مش يعني يلزمني
1: تو الشيخ يجاوب. اي نعم تو جاوبك الشيخ.
2: بارك الله فيك وفيك يا سيدي.
1: شكرا. عندك حاجه اخرى؟
2: سلامتك لبغي.
1: شكرا، بارك الله فيك. اسمع اوقد معنا على الراديو تسمع الاجابه. نمر المكالمه المواليه احبابنا الكرام. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: اغلق الراديو حبيبي اللي بحثك.
4: اي
1: نعم.
4: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يسلمك.
1: مرحبا، اسم الكريم خويا.
4: رضا سعيد من ولد ولاد قابس.
1: مرحبا سي رضا.
4: عايش. مرحبا بك. عايشك بك اكثر. عايش.
1: نعم تفضل سي رضا.
4: والله اخويا انا الصبح فاتتني معناها فما مرتين فاتتني اليوم، والمره اللي فاتت على اساس معناها اليوم صح مريض خويا، والفكر معدل على اني صلاتي كل يوم نصلي فيها حاضر ماشي في كادي اللي معناها باش نصليها مع 10 ولا 9 ولا 11 اللي هو نص نهار. مخي معدل على اني معناها ديما كما حكم عليها ديما نصلي صلاتي حاضره، معدل معناها لان معدل على اني صليتها. كيسك فقت كيسك صليت الظهر خويا، قعدت من غير صلاه الصبح وفجر تو مرتين، مره فاتت ومره هذه اليوم. معناها اش نجم نعمل نقضيها معناها ولا كيفاش؟ حكى لي هذاك السؤال خويا.
1: اي وقتاش صليتها انت؟ وقتاش فكرتها؟
4: لا ما صليتهاش صلاه الظهر، ما صليتهاش خويا.
1: نعم فكرتها كما الظهر.
4: بعد ما صليت صلاه الظهر معناها بحكم ما قلت لك المخ معدل على اني صلاتي يوميه معناها الفجر والصبح حاضر.
1: عندك حاجه اخرى؟ عندك حاجه اخرى؟
4: لا كو خويا.
1: شكرا
4: سيدي الشيخ، بارك الله فيك.
1: اخذ معنا تسمع الاجابه مع الشيخ.
4: ربي يبارك لك.
1: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا في الكريم سيدتي.
5: فاطمه.
1: منين فاطمه؟
5: فاطمه من النبي.
1: تحيه ليك يا فاطمه وكل اهلنا فينا.
5: الله يبارك لك ويرحم والديك.
1: مرحبا فاطمه. فضل فضل.
5: عندي سؤال على الضحية.
1: الضحية نعم.
5: أسمع أنا عندي شريت ناي العلوش علوش الضحية يعني.
1: نعم.
5: مش راجل ناي شريتها من مالي ناي.
1: نعم.
5: ويعني يمشي تحية ولا لا؟
1: وجوزك علاش ما شريش؟
5: ما شريش ما عنديش.
1: ما عندوش يحسب الضحية. نعم. واضح.
5: ولا إله الله محمد رسول الله. مثلا عندي صاري ما عندهمش مشروش ما عندهمش، وانا عندي مثلا مش بارسة لكن عندي نجم نعاونهم اللي ما عنديه تان، يعني عندي ذنب ما نعاونهم شي.
1: هو معارسين صغارك؟
5: معارسي بيت زعلالش وشريت على السكراي وفضلوا لي تفتوفة فلوس يعني، وما نشرب الدواء ما مثلا كيما نعاونهمش ما عنديش دم.
1: باهي وكي تعاونهم بعدين جيت فرك سنتي باش تشرب الدواء ما تلقاش تاخذ الدواء.
5: باهي مثلا نعاون.
1: انا نفكر في بلاصتك، انا راني قاعد نفكر في بلاصتك. انت تمشي تعطي حق العلالش لاولادك باش يشرو علالش، وبعدين تجي نهار قدر ربي سبحانه وتعالى باش تشري الدواء ما تلقاش حق الدواء، اش نعمل له وجه مليح؟
5: هكاك نجي نشري الدواء ما نلقاش.
1: صحيت صحيت. هاي هاي
5: هاي مشي مره مش اثنين
1: يا فاطمه هاني انا يا فاطمه وليت نفكر في بلاستيك. عندك حاجه اخرى فاطمه تو نجاوبوك فاطمه عندك حاجه اخرى؟
5: يا فما حاجه يعني السفح والبتر هذا مكاي يعني سنه ولا يعني سنه مؤكده ولا سنه وكها
1: الشفع والبتر
5: نعم يعني نصلي مثلا الظهر يعني ما هم الركعتين الاولانيين بالفاتحه والسور
1: نعم
5: والثانيين بالفاتحه برك ناي مرات نغلط ونصلي الثانيين بالفاتحه والسور
1: اي
5: اكه وربي معك
1: شكرا
5: يرحم والديك يرحم والديك
1: شكرا
5: ربي معك.
1: نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. قطعت المكالمة. شيخ باهي خلينا نجاوب فاطمة قبل ما ننسى الأسئلة نتاعها ونرجع للمهدي ونرجع لسيدي ذا. باهي فاطمة تقول لك هي من نابل تقول لك أنا شريت الأضحية وزوجي ما شريش خاطر الظروف وتعب. تقول كي تعتبر لي الأضحية ذيك تحسب لي الأضحية أم لا؟
3: إيه بتبيع يعني لأن العائلة عائلة واحدة وكل إنسان اللي بيشيش اللي تعتبر أضحية للجميع بحول الله.
1: نعم.
3: فبالتالي بحول الله ولها أجر الأضحية هذيك ولكل من شاركها النية في ذلك فله أجر بحول الله.
1: نعم. كذلك تقولي عندي صغاري متزوجي وما في حلمش. تقولك النجم أخي أنا كمان عاونهمش بشري وبش يشري أضحية يا أخي عليا إثم ولا ما عليش إثم؟ مع العلم أنها هي عندها أدوية تشري فيها وهي مريضة وهي أم. تقول لك كان أنا نعطيه مع نعاونهم باش يشري أضحية واحتمال يجي نهار نلقاش أنا باش نشري الدواء نتاعي.
3: أولا هو مش واجب على الأم النفق على أولادها اللي عندهم قدر على التكسب مش واجبة.
1: نعم.
3: الواجب هو على الأبناء أنه ينفق على أمهم مش العكس.
1: نعم.
3: الأم إن أعطت راه في بمحض الفضل منها مش من باب الوجوب بمحض
1: نعم.
3: الفضل. لكن هي كان باش تعطي يكون على حساب الدواء ما تعطيش لان دواها اولى وحياتها اولى وصحتها اولى.
1: حتى الاضحيه نتاعها هي شيخ
3: حتى اضحيتها هي
1: الدواء. أيوة. لا يجوز
3: لا يجوز بالطبيعه. نعم. احنا مش نعملوا سنه ولكن نقع في حرام هذا ما يجيش يولي انسان يولي عليه اثم.
1: خليني
3: اي نعم سيدي
1: وصلوا تكلم شيخ.
3: كان انسان مش ياخذ الاضحيه على حساب دواء.
1: نعم.
3: على حساب التعديه نتاعه ولا على حساب تصويره باش يعملها ولا على حساب تحليل باش يعمله ربما اللي باش يشوف صحته راهو ذا فعل اثما ولم يفعل سنه. فعل اثما لانه سبق سنه على واجب لان الحفظ على الحفظ الابدان أراه كلية من الكليات ومقصد من المقاصد الخمس.
1: نعم.
3: مقصد وكلية من الكليات الإسلامية. إذا باش يعمل سنة ولكن باش يقع ربما التخلي عن هذا المقصد على صحته أراه فعل إثما ولم يفعل سنة.
1: نعم.
3: فأحنا نقدر راهي بالنسبة للأضحية أراه ما زاد على الحاجة.
1: نعم.
3: الفلوس متاع الأضحية ما نعم. زادت على الحاجة. إذا كان المال هذا كأنا في حاجة لي إلى أشياء أخرى حياتية ضرورية فلا يجوز أن أنفق ذلك المال في الأضحية راه تتحول السنة إلى إثم على اعتبار فقه الموازنات. فقه الموازنات أنا عندي مصلحتين. شوف أنا المصلحة الكبرى هي الدواء وهي صحتي وهي المستلزمات الحياتية متاعي هي أولى من سنة العيد. إذن فسنة العيد هي ما زاد على أصل المال.
1: نعم. خلينا نقول ملاحظة شيخ. له الدين نتاعنا يحافظ على الكيان البشري قبل كل شيء. له البشر لو رب سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. لو رب سبحانه وتعالى جعل مصلحة الإنسان قبل العبادات اللي هي يقولون حسنن والحاجات هذه. ولو الإنسان دائما الفائدة مش أنه يحج ويصلي ويعمل هذه كل يعمل هذه لأي حاجات بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى. لكن اللي ربي سبحانه وتعالى اللي بس يخضر لك به يوم القيامة هي جبر الخواطر ما خذ بالخاطر وقوفك مع الناس شنو عملت بينك وبين الغير شنو قدمت للمجتمع.
3: أيوة.
1: ما نعرفش يا خشطرني في الرأي ملا ساعات تلقى واحد هار كله يصيب ويحج ويصلي ويصيب وكل عبت كل عمل فيها كنت قل له صم إنسان مريض إيجا نعاونوه بطريف فلوس مدوه بطريف فلوس نعاونوه ولين صم شكون ظروف تعب نعاونوه تقول لك أربينو بعلي.
3: نعم.
1: سخيلوها هي لا سخيلوها للدين نتاعنا. الدين نتاعنا كي نقراو الايات القرانيه لو نلقاو الايات اللي تحث على العمل أكثر يعني من تحثوا عن العبادات.
3: علش ارتبط الإيمان دائما بالعمل؟
1: نعم.
3: آمنوا وعملوا.
1: نعم.
3: ثم العمل.
1: نعم.
3: وكنقولوا العمل وربي قرن العمل بالصلاح، العمل الصالح.
1: نعم.
3: يعني كل عمل صالح فيه فائدة للإنسان وفيه فائدة للمجتمع وفيه فائدة للأرض والعرض والتراب والأوطان وكلها رأي فيها أجور عظيمة، لأن الشعائر التعبدية سيد البشير هي بينك وبين ربك. أنت صليت صلاتك اللي كنتي.
1: نعم.
3: صمت صمت اللي كنتي.
1: نعم.
3: حجيت ما كنتش من حج حجك اللي كنتي.
1: نعم.
3: لكن هناك مسائل شرعية تمثل الحياة.
1: نعم.
3: علاش ربي قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: سبحان الله.
3: نفس بشرية.
1: سبحان الله.
3: كانوا أحيا البشر جميعا.
1: نعم.
3: أحيا نفس فقط، كأنك أحيت سبعة الناس جميعا، نراهم من آدم إلى آخر بشر، ما يعلم عددهم كالربي سبحانه وتعالى. شوف الأجر العظيم في إعادة بناء الكيان الإنساني وإعادة إحياء الإنسان، هذا هو الدين. وأكثر من ذلك إعادة بناء إحياء الكائنات الحياتية.
1: نعم.
3: لخلقها ربي.
1: نعم.
3: ربي غفر لامرأة لأنها سقط كلبا.
1: نعم.
3: غفر لها ربي، فما بالك بأن تنقذ حياة إنسان أو تدخل السعادة على إنسان. سيدنا علي بن الحسين.
1: نعم.
3: الرجل السجاد.
1: نعم.
3: سمي بالسجاد لكثرة سجوده. كان كل ليلة ينفق على 100 عائلة من غير أن يعرف المنفق.
1: نعم.
3: كل يوم يخرج في الظلام. شوف قيام الليل متاعه كيفاش.
1: نعم.
3: يخرج ظلاما وكل دار يمر بها من الفقراء.
1: نعم.
3: بتبيع عمل هو دراسة جدوى للفقراء شكون هما.
1: نعم.
3: عمل دراسة مشروع من هم الفقراء، يحط أمام البيت كيس.
1: نعم.
3: فيه من طعام، يمشي للبيت الثاني بيت الثالث 100 كل ليلة.
1: نعم.
3: ولم يعرف الفقراء المحتاجون من المنفق، يحل الباب يلقى الواحد وقتاش عرفوهم بعد ما مات. وجدوا على ظهره أثار الحمل، فعرفوا أن الذي يتصدق عليهم هو سيدنا علي بن الحسين.
1: سبحان الله.
3: فبالتالي هذا من سلالة الشريفة، من من من من يعني من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فاهم، لأنه ديننا جاء من أجل إنقاذ حياة البشر، أن تطعم جائعا خيرا من أن تصلي 100 ركعة.
1: وأنا لنا عبرة في القصة نتاع سيدنا عبد الله بن المبارك، وكان مشي حج،
3: كان نعم
1: وقاك الأيتام.
3: نعم.
1: ومشاش حج ومشى أعطاه ثمن الحج، أعطاه للفقراء للأيتام أضوكم. وشفاش رأس النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقالوا إن الله كتب لك أجر الحج.
3: نعم.
1: ولا حج كما هكا
3: حتى الله جعل له كرامة.
1: نعم.
3: الناس اللي مشاو.
1: نعم.
3: قالوا يا عبد الله ما من ركن.
1: نعم.
3: إلا ورأيناك فيه.
1: جلسني ورأيناك
3: شوفوا هذيك.
1: سبحان الله.
3: نعم. فجعل الله له ملكا في صورته حج عنه.
1: سبحان الله.
3: لأنه تصدق، شاف عائلة، شاف امرأة تأخذ دجاجة جيفة، قال لها يا أمة الله ألا تعلمين أن هذه راهي جيفة حرام؟ قالت له إليك عني، أنت ما تعرفش حالي. فحب يسأل وحب يعرف. قالت له راهو عندي 4 صغار 3 أيام إلى الآن لم يأكلوا شيئا، يتضوون جوعا، راني خذيت هذه باش نهز نوكلها لهم. فأعطى يعني مال حجه وعاد، فكتب الله له حجة من خلال صورة ملك تشكل في صورته وقام بالمناسك ورآه الناس، فلما رجعوا قالوا وراهم في كل ركن وفي كل مشعر من مشاعر الحج إلا ونراك. فهذه راهي ليست خاصة بعبد الله بن المبارك، بل هي لكل مسلم من هذه الأمة المباركة.
1: لو كل مسلم يضع هذه الأساسيات وهذه المبادئ اللي جاء بها الإسلام وجاء بها القرآن وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تلقى حتى إنسان محتاج على وجه الأرض.
3: أبدا.
1: ما تلقى حتى إنسان مريض وما لقاش باش يعالج. ما تلقى حتى إنسان يتيم وما لقاش كون يكفلوا شيخ.
3: أنا.
1: لكن للأسف الشديد نحن أعطينا واحد تلقاه لحي هكا، تلقاه يصلي، تلقاه كل ما يخرج من الجامع تلقاه يمشي للحج، ضرب ماشي جاي على العمرة، تقول ماشي تقول عليها بالحق ماشي جاي على العمرة، تلقاه 24 كل شهر يمشي العمرة، كل شهر يمشي ماشي جاي على العمرة.
3: أنا.
1: وتلقى جاره بحذاه مريض، بنته مريضة ولا ولده ما عندوش باش يقرا، ما عم بلو بشي.
3: نعم صحيح، وهذا موجود، وهذا يدلل على عدم فهمنا لمراد الشارع منا. منش فاهمين أصل الشريعة ومقصد الشريعة وبعثة النبي الحبيب محمد. علاش ربي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ رسول الله رحمة، فينبغي أن نأخذ من رحمة رسول الله لنبثها في الحياة، أن نكون رحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: نعم.
3: إن أردنا أن يرحمنا الله فعلينا أن نرحم بعضنا بعضا.
1: نعم.
3: أراه السلوك هذايا نحتاجوه، خاصة الوقت هذايا، أن يكون الجار رحيما مع جاره، وأن يكون القريب رحيما مع قريبه، وأن يكون الأب رحيما مع أبنائه وزوجه. نبث الرحمة في الحياة وسنرى تداعيات الرحمة، وسنرى وأننا نستدعي بذلك رحمات الله سبحانه وتعالى،
1: واللي المجتمع يحب بعضه زاد.
3: هذا هو، لأن الرحمة من مقتضيات الرحمة المحبة، ما ترحم إلا ما تحب. بالتالي إذا كان رسول الله رحمة للعالمين جميعا كقول العالمين، رمش كان للإنسان، بل وسعت رحمة رسول الله كل المخلوقات بعوالمها العلوية وعوالمها السفلية، بالمكلفين وبغير المكلفين. وأرسل إليهم رسول الله رسالة، أرسل إلى المكلفين تكليفا وإلى غير المكلفين تشريفا. فبالتالي أن رحمة رسول الله وسعت المخلوقات جميعا، حبب لنا ربي من خلال ذلك كيف نكون رحماء في الحياة.
1: نعم.
3: ونصنع الرحمة ونسوغ سلوكنا وفقا للرحمة، بل نسوغ منهج حياتنا وفقا للرحمة.
1: شكرا سيدي بارك الله فيك. كذلك تقول لك فاطمة، الشفع والوتر هل هما سنة وإلا سنة مؤكدة؟
3: هو بالنسبة للوتر خاصة سنة مؤكدة.
1: نعم.
3: وأقل الوتر عندنا ركعة، وعند المذهب الحنفي ثلاث ركعات، فبالتالي علينا أن نصلي الشفعة ونصلي الوتر انطلاقا من هذا الحكم، حتى أنهم قالوا من واظب عن ترك صلاة الوتر يعزر.
1: نعم. كذلك تقول لك ساعات نصلي الظهر ولا العصر الركعة الأولى بالفاتحة والصورة، وساعات تقول لك في الركعة الثانية وإلا الثالثة، الثالثة ولا الرابعة نزيد صورة مع الفاتحة.
3: نعم، هو الأصل أن نصليها بالفاتحة فقط، وإن أضفنا صورة، أضفنا صورة والزيادة عادة زيادة الذكر وزيادة القول ما في حد شيء، ولكن من باب الاستحسان أننا نسجد سجدتين بعد السلام.
1: نعم. كذلك عن سيد المهدي من تطاوين يقول لك أنا نسكن في الريف ونمشي بكري نهار الجمعة، نهبط البلاد بكري بس نصلي الجمعة، يقولك نغتسل لك، وعلى ما أظن هو يقدر يغتسل يدوش.
3: نعم.
1: مغير لا يتوضأ ويمشي يصلي كامل.
3: نعم.
1: لأن قال يا أخي كي نغتسل وما نصليش غادي في الجامعة، أخي جايز أو غير جايز؟
3: أولا إن اغتسل إلى الجمعة وأراد أن يصلي بذلك الاغتسال فعليه أن ينوي الوضوء، لأن
1: نعم.
3: الاغتسال سنة والوضوء واجب.
1: نعم.
3: إن أفاض على جسده الماء وما توضاش كي يوصل الجامعة يعود يتوضأ للصلاة.
1: نعم. وإلا يتوضأ،
3: ولا يتوضأ في دابة
1: يغتسل يتوضأ،
3: يغتسل يتوضأ ويكون أفضل.
1: نعم. كذلك عن سي رضا من جابس يقول لك أنا في الأصل نصلي صلاة الصبح حاضر، يقول لك مخي معدل دائما على أني صلاة الصبح، صلاة الصبح حاضر، يقول لك نهارين صارت لي العملية أني فاتني الصبح ما صليتوش حاضر، ولكن بأنه أنا مخي معدل عني صلاة الصبح ديما في الوقت ذاك، يقول لك النهار ذاك ما تفطنتش للصبح اللي أنا كي قمت بس نصلي على أساس نصلي العشرة ولا التسعة ولا وقتها، يقول لك نسيت ما صليتوش في مخي ماشي لين صليته حاضر، يقول لك تذكرت كي صليت الظهر ولا العصر بس تذكرت إذا ما صليت الصبح.
3: إذا نعم، إذا ذكروا في نفس النهار، احنا عندنا ترتيب واجب.
1: نعم.
3: يعني كنقولوا ترتيب واجب، وترتيب صلاتي المشتركتي الوقت شرط وجوب.
1: نعم.
3: فبالتالي إذا ما صلاش الصبح يعاود يجيب الصبح متاعه، لأنه يبقى قضاء ولا بد أن يأتي به بعد ممر النهار ولا نهارين، عليه أن يأتي بذلك الصبح قضاء.
1: نعم.
3: نعم.
1: شيخ خليني نقول توجل الناس ما يصلي الصبح حاضر.
3: أي.
1: والدليل على ذلك أنك تمشي للمساجد تلقى المساجد فارغة في الصبح،
3: ولذلك هو ورد من نام عن صلاة الصبح أو عن أي فريضة من الفرائض كما ورد في الخبر وفي الأثر، قال ذلكم الشيطان بال في أذنيه. وإذا كان بول الشيطان في الأذنين مش يولي صم الأذان.
1: نعم.
3: يولي معاش يستطعم كلام الله كي يسمعه.
1: نعم.
3: معاش يستطعم النصيحة ويعمل بها، لأن أذنيه سدت ببول الشيطان، والشيطان قبل نوم الإنسان يعقد عليه ثلاث عقد.
1: نعم.
3: قل وراءك ليل طويل فنم، يعقد.
1: نعم.
3: عليه ثلاث عقد.
1: نعم.
3: فإن أفاق وذكر الله انحلت عقدة، إن توضأ انحلت العقدة الثانية، وإن صلى انحلت العقدة الثالثة، فيكون نشطا. واللي متحلتش العقد يقوم نهار كامل يعديه وكسلان لأنه مربوط بثلاث عقد شيطانية.
1: نعم شكرا شيخ. خلينا نخرج المكالمات الموالية. السلام عليكم.
6: ألو السلام عليكم.
1: مرحبا اسم الكريم.
6: حياة من ولاية سليانة.
1: حياة
6: من ولاية سليانة.
1: مرحبا يا حياة.
6: وبيك يا عايشة.
1: تفضل حياة.
6: يعطيكم الصحة على على الإذاعة الباهية. أنا كنا بارشة معلومات ما كناش نعرفوها.
1: يفضلك يا حياة. نعم.
6: أحلى أحلى أحلى إذاعة في ولاية في إذاعة الإذاعات التونسية كل.
1: شكرا يا حياة.
6: أنا نسمعها.
1: بارك الله فيك.
6: نعم. وزادتنا علما وزادتنا كل علما كل في كل شيء في كل في كل شيء.
1: بارك الله فيك لالا. نعم.
6: أنا والله عندي راضي الحقيقة معناها كل يشرب يكسب بالفلوس. هو الحقيقة باهي معناها باهي معانا ماهوش مقصر من الصغار وكل شيء وقائم بواجباته. أما اللي خصوص نقول معناها يكسبه ساعات نحيله الفلوس. فهمت؟
1: نعم توا حياة توا تقولي يا منا تقولي فاسد في الفلوس ويشرب يا منا تقولي باهي.
6: ليه ليه فاهمك.
1: نعم.
6: معناها ماهوش مقصر للولاد. نعم. معناها من ناحية الولاد ماهوش مقصر. هذيك معناها إن شاء الله ربي يهديه.
1: نعم.
6: معناها الفلوس يفسدها معناها انا مثلا نقول كيف باش تفسدها هذيك خلناها بالسرقه منه باش نجيب منها حاجه نزيد له صغاري فهمت خاطر هو معناها اللي ما يهموش فيها الفلوس يتعب عليها وما يهموش فيها.
1: نعم.
6: باهي نولي نقول مثلا ساعات معناها
1: عادي. واضح واضح. الفلوس. عندك سؤال اخر؟
6: معناها كيف
1: واضح
6: نحيل الفلوس.
1: فهمت فهمت. عندك سؤال اخر؟
6: معناها نحل الفلوس نزيدها لداري معناها
1: فهمت يا فهمت يا حياه تو نجاوبك فهمت. عندك حاجه اخرى؟
6: وعندي مثلا كي نبدا نصلي نصلي صبح وصبح ظهر وظهر عصر وعصر مغرب مغرب عشي وعشي معناها معناها الفريضه ونزيد معها
1: قضاء
6: معناها ونصلي كل ما صلي كلش قبل
1: قضاء. اي نعم
6: باهي عادي معناها نصلي معها الشفع والوتر.
1: نعم. عندك حاجه اخرى؟
6: لا السلام عليكم يعطيكم الصحة.
1: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام والرحمة ويعطيكم القبول ومحبة الرسول.
1: وانت كذلك يا لله ربي يبارك لك ما قناش ما شاء الله عليك.
7: وتحية للي هز علي التليفون وقول له يرحم والدين والدين والدين من ربا.
1: بارك الله فيك. يعطيك الصح. ابعد شوي اغلق الراديو لله الغالي اغلق الراديو.
7: والله مفكرة ما عنديش والله
1: ما تفضل تفضل ابعد شوية حتى الصوت قاعد يرجع. نعم تفضل يا
7: سيد الشيخ. انا
1: اعطيني اسمك اعطيني اسمك.
7: الو
1: اسمك اسمك
7: مدام خديجة مطاوع.
1: مرحبا يا خديجة. منين خديجة؟
7: اني من سبيخ.
1: سبيخ مرحبا تحية ليك وحية لكل اهلنا في سبيخة يا خديجة. مرحبا يا خديجة.
7: سيد الشيخ اني كنصلي عندي جوج سؤالات. كنصلي اني نصلي بالقوي خاطر اني بحكم اني ما نشوفش بعد ما نصلي نرجع نبدا نبكي ونقول يا ربي زعما غلطت ما غلطتش.
1: تصلي بالجهر معناها تصلي بالجهر معناها
7: لا بالقوي نصلي بالقوي
1: اي بالقوي بالجهر معناها تسمع في الناس
7: اي خاطر اني ما نشوفش راني يعني كخيفة ونقول يا ربي زعما نغلط بس ما نغلطش.
1: واضح واضح. عندك حاجة أخرى خديجة؟
7: والسؤال الثاني.
1: نعم.
7: يعني كي نخرج لبرا بحكم أني كخيفة مرت خالي قالت لي وكان جيت كيفك ما نخرجش من البيت على خاطر أنت عامية ما تشوفيش ما يسمكش تخرجي من البيت هل هي حرام وإلا حلال؟
1: علاقتك بتخرج؟
7: أه؟
1: علاقتك بتخرج؟
7: والله ما نعرفش عليها على خاطر أني ما نشوفش.
1: يبان لك ما نشوف ما هي اللي تربح فيك اجر تخرجك تعمل بك دوره.
7: لا هي جذبني وتعاد بغيت.
1: حول ولا قوه الا بالله. نعم.
7: وانا ما جاي نسمع من التليفون على خاطر اني ما عنديش تليفون ما عنديش راديو ورا.
1: باي اخديجه اقعد معايا في التليفون جاوبها شيخ.
3: نعم.
1: جاوبها قالت لك انا كنصلي الصلاه نجم نصلي معها كل صلاه معها صلاه ولا خليها سي فؤاد على التليفون.
3: نعم. نعم. خاطر
1: ما عندهاش
3: قضاء يعني
1: قضاء
3: قضاء نجم مع كل صلاة تصلي صلاة نجم بحول الله.
1: نعم وقالت لك أنا كفيفة ما نشوفش تقول لك كي نخرج لبرا مرت خويا قالت لي ولا حاجة كمك مرت خالة قالت لي أنت كجت كيفك شد الباب وما نخرج.
3: لا لا هذا مش كلام هذا هذا كلام يدلل على عدم الفهم بل بالعكس هي أي أنت الأولى وأنك تخرج أقبلها هي لأن هي بعينها وكل حاسة موجودة في الإنسان إما أن يأثم من خلالها ولا يؤجر
7: ولكن يا سيدي الشيخ هي فكت لي من يد الرجل وضربتني خاطر اني ما عندي.
3: هذه امرأة تحتاج شكون ينصحها ويوجهها ويفهمها يعني.
1: ادعي لها ربي يهديها
3: المفروض هي تخرجك، هي المفروض تخرجك وتدور بيك وتبدل لك الجو وروح عنفسكم ساعة بعد ساعة. نعم
7: هذه الرجل فكتوا لي من يدي على خاطر اني كنت جيت عندي رجل من تخصلهاش اني، اما اني فكتوا لي من يدي كنت نسمع في اللي زيعوا فكيت.
1: يا خديجة يا خديجة
7: نعم
1: بالله اتصلي بال موزع صوتي وخذ خلي رقمك حتى نبعثوك راديون تو نشوف شكون يبعث لك راديون.
7: صوتي ما نعرفوش اني اول مره ما نعرفوش
1: شديد وراسي ما نعرف. باهي تو ناخذ رقمك مع احمد. احمد خذي رقم خديجه وترى باذن الله نبعثك راديون يا خديجه.
7: احسن ما عملت على خاطرني مثل
1: ما تزدلوا. واضح يا خديجه واضح واضح قدره ربي باذن الله السميع العليم. تنبعثوك راديو للدار نتاعك تو يكلمك شكون يجيب لك راديو يا خديجه واسمعوا تسمع القران واسمع اذاعه الزيتون وتفهد. وشكرا يا خديجه.
7: اني نسمع فيها يعني قاعده لبرا قدام الدار نتاعها. قالت لك لا يلزمك تسمعي من برا. قلت لها علاش ضربتني بكف.
1: لا لا لا لطف عليك تنبعث لك راديو يا خديجه. هاي هاي ربي يعاونك ودعواتك ادعي لنا تو قدره ربي يجيك راديو يا خديجه.
7: سلام من
1: جير. شكرا تنبعثك راديو يا اختي جاي باذن الله. خلينا مر المكالمه المواليه. انتهت المكالمات على ما اظن. انتهت المكالمات. خلينا شيخ نختم بهذه المكالمه مع اختنا حياه من السريانه. وتقول لك زوجي للاسف الشديد يشرب ويفسد في برشا فلوس. وتقول لك مع العلم انه مش مقصر معايا انا واولادي يقضي لنا ويصرف علينا كل شيء. لكن تقول لك انا ساعات نحيل وطريف فلوس بدون علم وباش ما يفسدهاش. نحيلو خاطر هو يقول لك ما يحسبش معاه يفسد على طول. نحيلو الفلوس باش ما يفسدهاش ونحطها في الدار نشري بها حاجات للدار. تقول لك يا اخي جايزه وغير جايزه.
3: انا نتمنى وكانت نحيلو المفاسد الموجوده في عقله.
1: نعم
3: هذيك هي قبل ما تنحيلو الفلوس. لانك باش نحيلو الفلوس هو ماهوش باش يرتدع ماهوش باش يرجع. صحيح هو قايم بواجباته ولكن ثم نقص كبير لان الفلوس الماشي للحرام والمصروف في غير محله هذاك. نعم. كان ممكن يوسع بيه عليك انت يا اختي يوسع بيه على اولاده.
1: نعم.
3: مش تمشي في المحرمات. فبالتالي انت حاول تنحيله هالمفسده من ذهن وذايا من خلال على الاقل نصيحه تبين له دوره الوظيفي دوره الابوي. راك انت قدوه لاولادك راك انت قدوه لي انا. فمش معقول عليك انك تمشي تشرب وتروح ربما وانت مخمور ولو جبت حتى مال الدنيا كلها. انت تدخل الى بيتك بمعصية راي ترفع بها البركة ذيك من بيتك. فبالتالي افضل طريقة انها تنزع له هذا ما زين له الشيطان من عمل تنزعه له من عقله افضل من ان تنحيله المال ولكن يبقى هو على ما هو عليه. كان جات هذيك وسيلة تربوية من نزع المال تنقول لك اعمل ميسالش. ولكن التربية تقتضي ان يعني ان ننصحه أن نوجهه أن نبين له دوره الأبوي ودوره الأسري أفضل من أن نقتطع من ماله دون علمه.
1: شكرا شيخ بالقاسم توقف عند الحد. بارك الله فيك. التحية موصلة لفؤاد اليعقوبي اللي هو مخرج هذا البرنامج التحق بنا. كذلك التحية موصلة لأحمد الطبابي الذي أملكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم وكذلك هو في التنسيق. إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله. إنها الرحلة
2: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم وأفاض علينا جزيل النعم، أنزل خير كتبه على خير رسله، وجعله بلسان عربي مبين، فكان معجزة باهرة خالدة على مر العصور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم مع برنامج في رحاب القرآن الكريم مع سورة قرآنية جديدة، وهي سورة الشعراء، للتعريف بها وذكر شذرات من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة، سورة الشعراء، هو أشهر أسمائها، ووجه تسميتها بذلك أنها السورة الوحيدة التي ذكر فيها كلمة الشعراء، وسميت أيضا بسورة طاسين ميم أخذا من فاتحتها. وفي الجامع لأحكام القرآن لابن العربي رحمه الله أنها تسمى أيضا الجامعة، لأنها جمعت 8 حلقات قصصية لأنبياء الله ورسوله عليهم السلام. وأكثر هذه السورة الكريمة، هي سورة الشعراء، خصص للنبيين والعبرة فيهم. وهذه السورة من التواصين أو التواصيم، سور في القرآن جمعت على غير قياس. سورة الشعراء طاسين ميم، سورة القصص طاسين ميم، سورة النمل طاسين. هذه السورة الكريمة، سورة الشعراء، معاشر المستمعين، سورة مكية، وهي السورة 47 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل، وآياتها 227، وهي السورة رقم 26 في ترتيب المصحف. هذه السورة مكية، من موضوعاتها أنها عالجة أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث، شأنها شأن سائر السور المكية التي تهتم بجانب العقيدة وأصول الإيمان. افتتحت هذه السورة الكريمة ببيان سمو منزلة القرآن الكريم الذي أنزله الله هداية للخلق. قال تعالى طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير في الجزء 19، ومعنى الإشارة إلى آيات القرآن قصد التحدي بأجزائه تفصيلا كما قصد التحدي بجميعه إجمالا. والمبين الطاهر، أي تلك آيات الكتاب الواضح كونه من عند الله لما فيه من المعاني العظيمة والنظم المعجز. وإذا كان الكتاب مبينا كانت آياته المشتمل عليها آيات مبينة على صدق الرسل بها. وذكرت موقف المشركين من القرآن الكريم، فقد كذبوا به مع وضوح آياته وسطوع براهينه، وطلبوا معجزة أخرى غير القرآن المجيد عنادا واستكبارا. قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم تحدثت هذه السورة الكريمة، أي سورة الشعراء، عن طائفة من الرسل الكرام الذين بعثهم الله لهداية البشر، فبدأت بالحديث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية الجبار ومع بني إسرائيل، ثم عن قصة إبراهيم عليه السلام، ثم عن قصة نوح عليه السلام مع قومه، وقد أظهر لهم بقوة حجته ونصاعة بيانه بطلان ما هم عليه من عبادة ما لا يسمع ولا ينفع. سيدنا إبراهيم عليه السلام وأقام لهم الأدلة القاطعة على وحدانية رب العالمين الذي بيده النفع والضر والإحياء والإماتة. قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتحدثت هذه السورة بعدها عن طائفة من الأنبياء عليهم السلام، وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، وبينت سنة الله في معاملة المكذبين لرسله الكرام، وختمت كل قصة من قصص هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقد تكرر ذلك فيها 8 مرات. وعادت السورة الكريمة للتنويه بشأن الكتاب العزيز تفخيما لشأنه وبيانا لمصدره. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لأن القصص يا أحبة الكرام غالب على سورة الشعراء يشغل معظم الصورة، فمجموع آياتها 227، منها 180 آية كريمة تحتوي على قصص صادق هادف يمص شغاف القلوب ويبين رعاية الله تعالى لأنبيائه ورسوله عليهم السلام. إذن امتازت هذه القصص على مقاصد شريفة وغايات سامية، إنها جاءت لهداية الناس. هذه القصص تهدف فيما تهدف إليه لهدايتهم كما قلنا لصلاحهم في الدنيا والآخرة. إذن وهذا يبرهن على أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، أن هذا من الأعجاز الغيبي في الكشف عن ماضي الحوادث الأنبياء وأقوامهم، ليعلم أن الله عز وجل قص على عبده ورسوله عليه السلام أخبار الماضين من الرسل لحكم عديدة. وفي هذه تسلية هذا القصص للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت فؤاده في الدعوة والصبر على ما يواجهه من صعاب بما اتفق الأنبياء مثله مع أممهم، مصداقا لقوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءت الخاتمة، خاتمة هذه السورة الكريمة، بإثبات كون القرآن العظيم وحيا وتنزيلا من رب العالمين لا من كلام الشياطين، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله لتبليغ رسالته إلى عشيرته والأمم جميعا، وأنه ليس بكاهن ولا شاعر، وإنما هو رسول كريم جاء لهداية الناس. إذن هذه السورة الكريمة تمتاز بقصر آياتها وبجمعها لموضوعات السور المكية، من إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى، على أن البعث حق، وعلى صدق النبي عليه السلام فيما يبلغه عن ربه، وعلى أن هذا القرآن من عند الله تعالى. معاشر المستمعين، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله.

0: حبيبي.
1: المستمعي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب هذه الصورة الكريمة، صورة الشعراء. أعرج الآن إلى ذكر ما ورد في هذه الصورة من مناسبات، إذن المناسبة بين افتتاحية هذه الصورة وخاتمتها. افتتحت هذه الصورة الكريمة بموضوع القرآن الكريم، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة. قال تعالى طاسمين، تلك آيات الكتاب المبين، هذه المعجزة الخالدة، هذا القرآن الذي أنزله الله هداية للعالمين. وهذه الحروف طاسمين وردت للتنبيه ليكون في غرابتها ما يثير الالتفات، وهي مع ذلك تشير إلى عظمة القرآن الكريم اللي هو مؤلف من هذه الحروف التي يؤلف منها العرب كلامهم، ومع ذلك عجزوا عن الاتيان بمثله، وإشارة إلى أن هذا القرآن معجزة وشأن عظيم متحد به. وختمت الصورة بمثل ما افتتحت به بالتأكيد على عظيم القرآن المنزل وجلال قدره. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن ختمت هذه الصورة أيضا بالرد على افتراء المشركين في زعمهم أن القرآن من تنزل الشياطين. قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. هذا القرآن الكريم نزل به روح الأمين سيدنا جبريل عليه السلام، وليس من ألقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة، ولا يصح ولا يستقيم أن يتنزل بهذا القرآن الشياطين، ولا يستطيعون ذلك أصلا. شوفوا أيها الأحبة الكرام هذا التناسق بين البدء والختام في أروع التئام وصورة، وكانت هذه الصورة نهايتها كما ذكرت متلاقية مع بدئها بيانا لمنزلة القرآن العالية ومكانته السامية. يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله والمبين الموضح الدلالة على المعاني التي يعنيها المتكلم، فإن لغة العربي أفصح اللغات وأوسعها لاحتمال المعاني الدقيقة مع الاختصار. أذكر أيضا المناسبة بين مضمون هذه الصورة الكريمة صورة الشعراء ومضمون ما قبلها، تتضح المناسبة في الموضوع والبداية والنهاية. أما الموضوع ففيها تفصيل لما أجمل في القرآن من قصص الأنبياء بحسب ترتيبها المذكور في تلك الصورة، فبدأ بقصة موسى الكليم عليه السلام، وهذا سر لطيف يجمع بين الصورتين، وكان في الفرقان إشارة إلى قرون بين ذلك كثيرة، ففصلت هنا قصة إبراهيم عليه السلام وقوم شعيب عليه السلام وقوم لوط عليه السلام. وأما البداية فقد بدأت تلك الصورتين بتمجيد القرآن العظيم في سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان، في سورة الشعراء تلك آيات الكتاب المبين. وأما النهاية فإن خاتمة كلتا الصورتين متشابهة، فقد ختمت الفرقان بوعيد المكذبين ووصف المؤمنين بأنهم يقولون سلاما للجاهلين وأنهم يمرون مر الكرام باللغو، وختمت سورة الشعراء بتهديد الظالمين المكذبين والرضا عن الشعراء المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويذكرون الله كثيرا وينتصرون ممن ظلمهم. أعرج معاشر المستمعين إلى المناسبة بين سورة الشعراء مع سورة الفرقان التي قبلها وسورة النمل التي بعدها وسورة القصص التي تليها. هذه الصور الأربعة كلها صور مكية، كما قلنا الصور المكية تركز على الجانب العقيدة والإيمان بالله والملائكة والرسل والبعث الذي هو حق وصدق. هذه الصور الأربعة تتفق في إبراز منزلة القرآن المجيد الذي هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة، وعظمة منزله وسعة ملكه وسلطانه وإثبات النبوة وسرد المعجزات الباهرات والآيات الكونية وذكر بعض قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وتعد سورة الفرقان تمهيدا لسورة الشعراء، في حين تعتبر سورة النمل وهي السورة 27 في ترتيب المصحف تتمة لها، إذ جاء فيها زيادة على ما تقدم من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قصص داود وسليمان عليهم السلام، مع تفصيل وبسط لقصة لوط وموسى عليهم السلام. كما يتجلى وضوح العلاقة بين سورة الشعراء وسورة القصص هي ترتيبها 28 في ترتيب المصحف التي تلي سورة النمل في تشابه كل منهما في فواتح السورة، إذا افتتحت كل منهما بقوله تعالى طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، وقد اشتملت على تفصيل لما ذكر قبلها إجمالا من شأن موسى عليه السلام منذ ولده. وفي هذا دروس وعبر، شأن قصص القرآن الكريم في عموم صوره بهدف تقويم الأخلاق وتزكية النفوس وتهذيب الطباع لما فيها من المواعظ والعبر والدعوة إلى الحق والهداية، وهذه بالكلية من أمهات المقاصد التي يدعو إليها القرآن الكريم وأسماها. إذن اشتملت هذه السورة الكريمة معاشر المستمعين على هدايات جامعة وآداب فاضلة وعظات بليغة. إذن أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، وإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: الاذاعه.
1: اي والله قالك في الاذاعه.
2: وقتاش
3: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعت على موقع الاذاعه
4: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
2: الاذاعه
1: تسمع وتشوف في الاذاعه.
3: ما الخبر صحيح هذا؟ اذا
2: 100%
5: الاذاعه التونسيه.
6: الاذاعه التونسيه.
7: الاذاعه التونسيه.
5: وين انتي؟
7: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
6: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: RTCI نغيوني.
5: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
8: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
6: إذاعة المنستير تبع الموجة.
5: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
8: إذاعة بانوراما.
5: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟ نجوم حول النبوة.
9: نجوم حول النبوة.
7: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء. نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة.
9: نجوم حول النبوة.
7: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. حديثنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن آل بيت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اليوم في حلقتنا الخامسة نتحدث عن صحابي جليل وهو عبد الله بن عباس ترجمان القرآن والذي له بصيرة التأويل. حديثنا سيكون عن نشأته، عن المنقبة التأسيسية، عن قصته في سورة النصر مثلا، وغيرها من الأحداث ومن المناقب المتعلقة بهذا الصحابي الجليل. معنا كالعادة فضيلة الأستاذة والدكتورة سماح بن فرح. دكتورة السلام عليكم.
11: وعليكم السلام، مرحبا بكم، شكرا على هذا البرنامج الجيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين في كل مكان.
10: نعم، شكرا لك دكتورة سماح بن فرح. أكيد ما أحوجنا إلى أن نذكر أنفسنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاقته بالصحابة وبخصال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا عن آل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكل القلوب إلى هذه الفترة تميل وتشتاق سبحان الله، مهما ننهل من معين هذه الأحداث وهذه المناقب المتعلقة بالصحابة وبزمن التشريع، فنزداد قربا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته ولآله رضوان الله عليهم أجمعين. إذن حديثنا اليوم عن صحابي جليل عبد الله بن عباس، هذا الصحابي الذي يتميز بصغر سنه عندما نتحدث عن فترة التشريع وعن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصحبه لفترة طويلة، وهو جمع بين الصحبة وبين أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو ناخذ تعريف، احنا طبعا نقوله تعريف هو ما يحتاجش منا أن نعرفه به، ولكن خلينا نقوله ترجمة، أو خلينا نقوله نزيد نعرفه به أكثر، نزيد نتعرف عليه أكثر، حتى أنه نعرف قدر هؤلاء الرجال.
11: نعم، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من الذين حظوا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرابة هي قرابة علمية وقرابة دموية كما قلت، هو من أهل بيته وابن عمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا ما جعله يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه علما غزيرا، علما جما كما يقول هو، معناه في كل آية سبحان الله عنده فيها تفسير، حتى ربما أصبح عرضة للتشكيك وعرضة للنقد بسبب كثرة علمه. من أين أتى بهذا العلم، بكل هذا العلم، حتى لقب بحبر الأمة؟ طبعا أتى بهذا العلم لأنه دخل في الإسلام صغيرا وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مقربا إلى رسول الله، فليس من الغريب أن يحظى بكل هذا العلم مع حرصه هو ومع حبه للعلم الذي استمر حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. معناها هناك أثار تدل على أنه حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان معناها كما نقول ملازما للأبواب حتى يحظى بشيء من العلم. هذا من كان هذا دأبه لا يكون إلا عالما جليلا، وفعلا علمه غزير، تفرغ أولا لطلب العلم، ثم بعد ذلك تفرغ لنشر العلم، ثم بعد ذلك أصبح علما من أعلام التفسير، وأصبح يلقب بترجمان القرآن، وأثاره عديدة، حتى لين معناها فما شكون معناها استخرج هذه الأثار كلها وكون له مصحف، كون له تفسير، معناها تفسير ابن عباس، فلا يستغرب هذا. وما ننساوش اللي هو زاد رواه الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
10: من المكثرين يعني.
11: نعم، هو أيضا روى الأحاديث التي صححها العلماء طبعا، والفضل الأكبر فضل هو في تفسير المعاني القرآن،
10: يعني رواية ودراية.
11: نعم
10: يعني على مستوى الرواية وعلى مستوى التفسير. فماشي سر دكتورة يعني في هذا التألق، تألق نجم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في يعني التأويل، فمش سر معين، فمش حاجة خليته يتميز.
11: أكيد هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وربك سبحانه وتعالى معناه كيف يسر في الدعاء، فعلم أن الإجابة ستأتي. صحيح هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك سئل كيف أصبت هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. معناها القلب، ساعة القلب يكون حاضر في العلم. فما ناس تتعامل مع العلم فقط بعقل، لا، العلم يحتاج إلى قلب، يحتاج إلى خشوع، يحتاج إلى حب للعلم، يحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى. أصدق مع ربي وربي سبحانه وتعالى يعطيك العلم. طبعا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، دعاله قالوا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا خرجه معناها البخاري ومسلم. تعرف احنا كيف نحكيه على تراجم هؤلاء الأعلام الأفذاذ، نعود إلى مصادر التراجم اللي هي معتمدة عند أغلب طبعا العلماء اللي تحدثت على الصحابة. هناك من يشكك فيها، هناك من يضعف هناك، ولكن نحن نعتمد ما يعتمد عليه العلماء، ولكن مناقب ابن عباس ثابتة حتى بالسنة الصحيحة، حتى ثابتة بالأحاديث الصحيحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا كما قلنا له، دعا أن يعلمه، أن يفقهه الله سبحانه وتعالى في الدين، وأن يعلمه التفسير، كما دعا له بأن يعلمه الحكمة. فعن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا في البخاري، قال اللهم علمه الحكمة. وشنية هي الحكمة؟ الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، أو كما هو الشافعي قال لك الحكمة هي السنة، ولكن كما قلوا احنا ربي سبحانه وتعالى حكيم، ما معنى حكيم؟ هو وضع الشيء في موضعه، معناها كل حاجة كما قلوا الحكمة، أنك هذه متى تقول هذا الكلام، لما تقول هذا الكلام، كيف تفهم هذا الكلام، كل هذا كما قلنا حظي به ابن عباس. صحيح دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن يأتي بالخير، ومع ذلك الرجل اجتهد، ولعل هذا من بركاته دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
10: يعني سبحان الله، وكما تفضلتم دكتورة، عبد الله بن عباس لم يكن مجرد قريب للنبي صلى الله عليه وسلم على مستوى يعني الرابطة الدموية، بل نشأ داخل المجال الحيوي إن صحت العبارة للوحي، يعني نعم. مجال الوحي، تنزل الوحي، أسباب النزول، يعني قربه من بيت النبوة ومن أمهات المؤمنين، يعني
11: نعم.
10: حتى أنه خلينا نقول يعني إحدى أمهات المؤمنين لا يعني عند سيدنا عبد الله بن عباس قرابة بزوجاتي، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، توزيد أن بين ذلك تباعا، فكان يرى تطبيق القرآن عمليا لا نصا مجردا، يعني كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سياقات الوحي، فالنتيجة تكون أنه ما يسميه علماء الأصول فهم المقاصد قبل الألفاظ، يعني هنا كان يفهم مقصد الكلام، وهذا ما جعل له هذه الملكة على مستوى التأويل والفهم والاستنباط، فضلا عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في فهمه للدين وامتلاكه لملكة الفهم لا مجرد الحفظ والقدرة على تفسير النص في ضوء المقاصد والسياق. إذن لو كان ناخذ أكثر يعني علاقة سيدنا عبد الله بن عباس أيضا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمميزات الفكرية العقلية، ربما على مستوى المنهج، تأثيره حتى كمدرسة، كمدرسة فقهية، يعني كمدرسة في التفسير، ونحن نعرف التفسير مدارس، وحتى التفسير حتى الفقه أيضا مدارس، يعني منهج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان عنده تأثير كمدرسة، يعني إن صحت العبارة. يعني
11: أكيد هو صعب شو نكمل لك في السياق اللي احنا كنا فيه، مش تفهم انت علم الرجل من اين، حتى كما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في علاقته زاد مع الصحابة وعثمان وابن عفان وأبي بكر الصديق، وكل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على كبار أصحابه رضي الله عنهم، حتى كان يتوسد رداءه أمام باب أحدهم ليسمع منه الحديث.
10: الله أكبر.
11: تفهم أنت معناها حرص الرجل على طلب العلم. طبعا هو أسس مدرسة في التأسيس في التفسير، هذا الكم الهائل اعتمد عليه من المفسرون الأوائل الأول في القرآن الكريم، وطبعا وبنى عليه بعضهم من أتى بعدهم اللي ذكرته أنت، اللي هو سبحان الله كان فهم المقاصد والعمل، لأن احنا القرآن ليس مجرد حروف تقرأ، لأنه حتى تفسير وأن أتلو القرآن أغلب المفسرين على أنه أن أتلو أي أن أقرأ معناها بتؤدى وبتجويد وبإعطاء الحروف وكل، وهناك ترتيب. من ذهب إلى أنه أن أتبع القرآن، أن أتلو القرآن، وهذا منهج الصحابة الكل، كانوا لا يسارعون إلى الحفظ بقدر ما يسارعون إلى العمل. ابن عمر كانوا ما يحفظوا السورة وما يتعداوا إلى مواضع أخرى إلا ما يشوفوا العمل في حياتهم. لكن احنا كان نلاحظوا حاجة على المقصد وتشبع ابن عباس بروح الشريعة وعدم الوقوف على الألفاظ فقط، اللي هو وقت اللي أبو جعفر بن منصور طلب من موطأ أن من الإمام مالك أن يكتب الموطأ، إيش قال له؟ تجنب ماذا؟ شدائد ابن عمر
10: ورخص
11: من؟ ورخص ابن عباس،
10: نعم.
11: يعطيك الصحة، وشواذ ابن مسعود. اللي تميز فيه المنهج، معناها اختلفوا في المناهج، ابن عمر كان يتميز بالتشديد، ابن مسعود كانت عنده شواذ، فما حاجات يعرفها ما يعرفوهاش الناس، ابن عمر باش كان ابن عباس باش كان يتميز بالرخص. يتميز بالرخص، ومن اين تاتي الرخص؟
10: من الفهم،
11: من الفهم
10: والنظر،
11: من الفهم والنظر، وكما احنا تو نقولوا في القانون ان نعمل روح القانون وليس نتمسك باللفظ. قوه قراءة القرآن وقوة فهم آيات القرآن يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى توسيع على الخلق، وهذا الدين هو رحمة، وهذا الدين فيه يسر، وهذا من عكس على مدرسة ابن عباس.
10: وحتى سيدنا عبد الله بن عباس دكتورة كان عنده يعني هكا بعض المسائل اللي خالف بها حتى يعني قول الجمهور. حتى مثلا ناخذ مثال في الفرائض، أن نعرف أنه كي تكون بنية واحدة تأخذ نصف، كي يكونوا اثنين بنات يأخذوا ثلثين. فهو كان عنده قراءة أنه كي تكون زوج بنات لا ما يأخذوش الثلثين، وإنما يأخذوا النصف.
11: يعني ولو أنه والله أنا شوف، هو إحنا صحيح ديما ننقل ونقول هذا ما نقله، ولكن قد في النهاية يقعد هي مش أنه لم يقل هذا.
10: نعم ممكن يكون ما قال،
11: ممكن يكون ما قالش. علاش
10: علاش خاطر
11: هذا ينسب لابن عباس. نسبت إلي أشياء كثيرة، منها أنه نقول أنه هو ما قالش في هذه، أنا شكك، أنا من المشككين في أن هذا نسب إليه ولم يقل.
10: فوق اثنتين.
11: لا علاش؟ خطر آخر آية في من آيات المواريث اللي جات، الكلالة الأخيرة اللي هي تحكي على الشقيقات، تحكي على الأخوات، قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثين. كيف يكون للشقيقتين الثلثين ولا يكون للبنات الثلثين؟ القرآن كالكلمة الواحدة يعني. يفسر بعضه بعض. كيف هذا سيغيب على ابن عباس؟ كانت له أيضا آراء أخرى في العول، وكل خالف عمر بن الخطاب ولم يخالفه في حياته، خالفه بعد حياته، ولكن الناس مشيت على ما قال عمر بن الخطاب، وكلهم نجوم وكلهم نقتدي بهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الحق نحن إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يهدينا إلى الحق أينما كان، كلهم أعلام وكلهم أخيار وكلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
10: هو هنا في موافقته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لما سأل عمر كبار الصحابة عن معنى قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الآيات من سورة النصر، فأجابوا يعني هو أمر بحمد الله بالاستغفار عند النصر، يعني الظاهر متاع الكلام هو الاستغفار عند النصر. جميل. طيب لكن ابن عباس قال هو نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو أعلام بقرب انتقاله للرفيق الأعلى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. حتى أنه يعني سيدنا عمر بن الخطاب يعني استحسن هذا الجواب وبين أنه وافقه، يعني أنه سيدنا عمر بن الخطاب وافق ابن عباس في هذا القول الذي يعني بينه. وهذا فيه النظر والعمق والتمحيص والتأويل فعلا، يعني هذه الملكة في فهم، احنا نقول ما بين الأسطر.
11: نعم.
10: فالفهم يعني تجاوز ظاهر النص إلى فهم مراد الشارع من ذلك، وطبعا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
11: نعم. عمر بن الخطاب كانت طبعا كان عمر بن الخطاب متواضع في العلم، معناها ديما حتى نقل عنه أنه يقول كل الناس أفقه من عمر، وذاك لم يصححوه، معناها مش كل من لم يصححه ليس صحيحا رو في النهاية، لأن هذا صحح وهذا لا يصحح وهذا يصحح،
10: كلمته امرأة في المسألة
11: وحتى ذيك شكوا فيها موجودة ولا لا، ولكن كان عمر متواضعا، لأنه تعرف أنت عمر معناها جماعة الصحابة ما خلهمش يخرجوا من المدينة المنورة، ما خرجوا إلا بعد وفاته. لماذا؟ حتى يستشيرهم في أمور العلم. وممن كان يقدمه؟ كان يقدم ابن عباس، هو عمر بن الخطاب كان يدنيه، كان يسأله، عفوا يسأله، يدخله مع مشيخة أهل بدر، كان يقدمه عليهم كما قلت سيادتك تفضلت وقدمت لنا الحديث الأثر المروي عن موقعة عن قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح. كما قلنا عمر بن الخطاب كان يدنيه من مجلسه وكان يقدمه على غيره وكان يأخذ برأيه، هذا اعتراف لعلم ابن عباس. نعم.
10: يعني هو كان بمثابة خلينا نقول المستشار العلمي.
11: نعم.
10: يعني سبحان الله الصحابة كل يعني الصحابي ربي شعطاه من الملكات، فما اللي عنده ملكات متعددة متنوعة، فما اللي امتاز في حاجة، مثلا ناخذ سيدنا عبد الله بن عباس أكيد يمتاز بكثير من الخصال، سيدنا خالد بن الوليد عنده خصلة يمتاز بها على غيره، سيدنا عبد الله بن عباس ربي أعطاه خصلة يتميز بها تتعلق بالدعوة، لكن الدعوة مش يعني بوسيلة الجهاد وبالسيف وغير ذلك، لا، ولكن بالكلمة، بالتأويل، بالفهم، بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالفتية، يعني سبحان الله. ولذلك كان قريبا من الخلفاء، كان قريبا ضمن دائرة أهل العلم في زمن أبي بكر الصديق، كان مستشارا علميا، صحت العبارة، لسيدنا عمر بن الخطاب. استمر حضوره العلمي كذلك مع سيدنا عثمان بن عفان، يعني هو كان عالم أمة، خلينا نقول ما كانش بين قوسين أو بين ظفرين، يعني عالم سلطان، عالم فقط يعني يذهب نجمه، ونحن نتحدث عن نجوم، بمجرد أنه جاء يعني ملك أو جاء حاكم أو كذا فإنه أفل نجمه إلى غير ذلك، لا، ولكن استمر هذا العلم ويعني انتشر هذا العلم، وخاصة دكتورة في مكة، يعني سيدنا عبد الله بن عباس ربما المدرسة متاعه اشتهرت أكثر، الرواد متاعه يعني انتقلوا أكثر فيما بعد، موالي عبد الله بن عباس كذلك يعني ما قعدوش كان في المدينة، كما نعرف أن المدينة هي مركز العلم، مركز الصحابة، لكن الانتشار كذلك كان أيضا في مكة. الموقف متاعه كذلك، وإحنا قلنا بعض دقائق دكتورة حول العقل الإصلاحي، كذلك عنده عقل إصلاحي، موقفه في الفتنة، لدرجة أنه كي تقرأ على عبد الله بن عباس في السيرة متاعه فيما حصل في الفتنة الكبرى، يعني تلقى بين قوسين، قلوا نحن الآن موقف محايد، موقف حكيم، يعني موقف في لم الشمل كما قلوا نحن، في خاصة في ما حصل في الفتنة. نعم،
11: طبعا لأنه هذا من علمه، لأننا نحن أمرنا بذلك، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفما أحاديث تدل على أنه إذا وقعت الفتن الأصل أنه الإنسان يكون محايد، لأنه في النهاية إنما المؤمنون إخوة، احنا عندنا مقصد الأخوة الإيمانية نقدم على كل شيء، لكننا لم نعي هذا البعد، لم نفقه، وللأسف أثر في أمة كاملة. فهو هذا يرجع للمقاصد، ويرجع لساعة علمه، ويرجع لساعة اطلاعه. حبيت فقط نعمل إضافة على علم ابن عباس قبل تنتهي الحصة، إلى أنه ليس فقط علمه في التفسير وعلمه في الفقه، عنده في أيام العرب في الفقه، في التأويل، في المغازي، في الشعر، في وقائع العرب، وكان الناس يأتونه ليسألوه عن هذه الأشياء، وكان معناها كما قلت معناها فرغ حياته للتعليم، أولا للتعلم ثم للتعليم، ثانيا أن هذا العلم معناها ما كانش فقط كما قلنا في أول الحصة مجرد علم، ولكنه كان عملا. ولذلك قيل، يروي طاووس عنه أنه قال: والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس، والله لو أشاء إذا ذكرته أن أبكي لبكيت. قال: والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس. فهذا فعلا ما فائدة العلم إذا لم يعقبه عمل، لا بد من علم نافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلوم النافعة، وأن ينفعنا، وأن يعلمنا، آمين يا رب العالمين.
10: أكيد أفضل علم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويكفي هذه المنقبة لابن عباس رضي الله عنهما أنه صاحب مدرسة تفسيرية، فأكيد أنه حتى أنه سيدنا مجاهد كان يعرض القرآن على ابن عباس آية آية، وسبحان الله، يعني مما أسهم في هذا التكوين العلمي كما قلنا، وجوده في بيت النبوة، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين ميمونة هي خالته.
11: نعم.
10: يعني هذه قلنا قبلك، يعني خالته معناتها، فكان يمشي بحذا خالته ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلم من سمته قبل حتى من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وزيد ربي قيض له من خيرة العلماء. خذينا مثال مجاهد، والأمثلة في ذلك كثيرة، فهذا أدى إلى نشر هذا العلم ولتأصيل هذا العلم، علم التفسير، أكيد هذه المدرسة الفقهية والتفسيرية لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بينهما طبعا. ويكفي أيضا أن نذكر في ختام الحلقة دكتورة سماح بن فرح أنه نواصل مع ثلة من النجوم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأسيس لمنهج نعم الربط بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لك مرة أخرى دكتورة سماح بن فرح.
11: كل الشكر لك. شكرا.
10: أستاذة التعليم العالي بجامعة الزيتونة. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم نجوم حول النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نجوم حول النبوة. نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة. نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية 1 من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح برواية قالون عن نافع المدني.
1: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
2: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. في الحلقة السابقة من برنامج دليل المعايير الشرعية كان آخر ما تعرضنا إليه بعد التطرق إلى مفهوم عقود الاختيارات وحكمها وبدائلها تعريف عقود المبادلات المؤقتة والمعروفة باللغة الفرنسية لسوابس. وقد أشرنا إلى أن المقصود بهذه العقود أنها اتفاقات بين طرفين على تبادل تدفقات مالية أو عوائد أو فروق أسعار مرتبطة بأصول مالية أو عينية أو بمعدلات الفائدة خلال مدة محددة. وقد تكون صورة هذه العقود أن يتفق طرفان على تبادل منافع أو عوائد أصول معينة خلال مدة محددة. ولتقريب الصورة، قد يتفق طرفان على أن يدفع أحدهما للآخر عائدا ثابتا محسوبا على أساس فائدة قارة، كالعائد الناتج عن إيداع مبلغ في حساب ادخار بفائدة، في مقابل أن يحصل منه على عائد متغير مرتبط بأداء أسهم معينة. نوضح أكثر الصورة هذه، يعني يبدأوا شخصين، الشخص الأول عنده حساب ادخاري، والحساب الادخاري هذاك باش ياخذ عليه فوائد في نهاية كل فترة زمنية. يتفق مع طرف آخر أنه يعطيه هذه الفوائد، وهي عوائد قارة تسمى، مقابل شنو؟ مقابل أنه الطرف الآخر عنده محفظة أسهم، ومحفظة الأسهم العائد متاعها متغير. فشنو يتفقوا؟ يقولوا نعطيك أنا العائد الثابت وتعطيني أنت العائد المتغير. وهذه الصورة تمثل ما يعرف بمبادلات الأسهم أو مبادلات عوائد الأسهم، لا من جهة أن الأسهم نفسها تباع أو تنقل ملكيتها، وإنما من جهة أن أحد طرفي المبادلة يكون مرتبطا بأداء أسهم أو مؤشر مالي معين. وهذه هي الصورة التي تعنينا، باعتبار أن المعيار الشرعي رقم 21 الأوراق المالية الأسهم والسندات الذي نحن بصدد تقديمه ذهب إلى عدم جواز عقود المبادلات على الأسهم أو عوائدها. ففي هذه الصورة يدفع أحد الطرفين عائدا ثابتا أو عائدا محسوبا على أساس تمويلي معين، ويحصل في المقابل على عائد متغير يحدد بحسب أداء سهم أو مجموعة أسهم أو مؤشر مالي. فإذا ارتفع أداء ذلك السهم أو المؤشر تغير مقدار ما يستحقه الطرف المرتبط به، وإذا انخفض الأداء تغير المقدار تبعا لذلك. وبهذا يتضح أن المبادلة هنا لا تقع على الأسهم ذاتها، وإنما على عوائدها أو على فروق أدائها، وهو ما يجعلها قريبة من صور المراهنة على حركة الأسعار أو المؤشرات، خصوصا إذا لم يقع تملك حقيقي للأصل ولم تكن التسوية إلا على أساس الفروق المالية. بعد أن تبينت لنا صورة هذه المبادلة، يبقى السؤال المهم: ما سبب منعها شرعا؟ الجواب أن هذه الصورة لا تخلو من جملة من المحاذير الشرعية الجوهرية. فأول ذلك أن هذه الصورة تتضمن شبهة ربوية ظاهرة، لأن أحد طرفي العقد يلتزم بدفع عائد ثابت محسوب على أساس الفائدة في مقابل حصوله على عائد آخر متغير مرتبط بأداء الأسهم أو المؤشر. فالعقد هنا لا يقوم على مشاركة حقيقية في ملكية أصل أو في ربح نشاط مشروع، وإنما على مبادلة عائد مالي مضمون أو محسوب مسبقا بعائد آخر غير معلوم، وتتأكد المخالفة إذا كان العائد الثابت ناتجا عن توظيف نقد بفائدة، كأن يكون محسوبا على أساس إيداع مبلغ في حساب ادخار بفائدة، لأن هذا العائد في ذاته ربا، فإدخال هذا العائد في عقد المبادلة لا يغير حقيقته، بل يجعل أحد بدلي المبادلة قائما على فائدة ربوية. كما أن هذه المبادلة إذا كانت في حقيقتها تبادلا لالتزامات نقدية مؤجلة فإنها تشتمل على معنى ربا نسيئة، لأن كل طرف لا يدفع حالا وإنما يلتزم بدفع ما يستحق عليه في المستقبل بحسب ما ينتهي إليه الفرق بين العائدين، وبذلك يقع التأجيل في العوضين مع كون محل المعاملة نقودا أو حقوقا نقدية. يعني هنا المبادلة لما تمت نقود مقابل نقود مع التأجيل، وهذا هو ربا النسيئة. أما إذا كانت المبادلة بين عملتين مختلفتين، معناها احنا في الحالة الأولى اعتبرنا أن العملة متاعنا هي مثلا على سبيل المثال موحدة هي الدينار التونسي، توكين مشو تصير المعاملة هذه مبادلة الفائدة بعائد متغير، مثلا الفائدة بالدينار التونسي والعائد المتغير بالدولار. الحالة هذه الإشكال يزداد وضوحا في هذه الحالة، لأن الصرف بين العملات يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. يعني العملية وليت هنا في عملية صرف باعتبار أنك عندك دولار وعندك دينار، وشنو الشرط الموجود في الصرف؟ الشرط هو التقابض، معناه يزمك التقابض الفوري، يعني في مجلس العقد يتم تبادل النقود، نعطيك الدولارات ونأخذ الدينار. فإذا وقع الاتفاق على تبادل مبالغ أو فروق نقدية في المستقبل دون قبض فوري تحقق معنى ربا النسيئة في الصرف. لذلك فوجه الربا في هذه الصورة يظهر من جهتين: الأولى أن العائد الثابت نفسه قد يكون مبنيا على الفائدة، والثانية أن العقد يقوم على تبادل التزامات نقدية مؤجلة لا على تقابض حقيقي حال، وهذا يفضي إلى تأجيل العوضين وإلى ربا النسيئة، خاصة إذا كان محل المبادلة نقودا أو عمولات. ثاني أسباب المنع أنها تقوم على تبادل التزامات مؤجلة من الطرفين دون وجود تقابض حال، فيكون ذلك من باب بيع الدين بالدين، وهو مما نهي عنه. ثالثها أنها لا تخلو من غرر وجهالة، لأن العائد المتغير غير معلوم عند التعاقد لارتباطه بأداء أسهم أو مؤشرات قد ترتفع أو تنخفض، فيكون مقدار ما يستحقه كل طرف غير محدد على وجه منضبط. رابعها أن المقصود من هذه العقود في الغالب ليس تبادل أصول أو منافع حقيقية، وإنما الاكتفاء بالمحاسبة على فروق العوائد، وهو ما يخرجها عن حقيقة البيوع المعتبرة شرعا. خامسها أنها تفضي في حقيقتها إلى صورة من القمار، لأن النتيجة النهائية تقوم على تغير الأسعار أو المؤشرات، فيكون أحد الطرفين غانما والآخر غارما ولا بد. ولذلك فإن هذه الصورة لا تمنع لسبب واحد فقط، بل لاجتماع عدة محاذير فيها كل واحد منها كاف في المنع، فكيف إذا اجتمعت كلها في عقد واحد؟ نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. بعد بيان أسباب عدم جواز عقود المبادلات المؤقتة المعروفة بعقود سوابس، تعرض المعيار إلى مسألتين دقيقتين، هما مسألة إجارة الأسهم ومسألة إعارتها. في خصوص المسألة الأولى والمتعلقة بإجارة الأسهم، نوضح أولا المقصود منها بمثال معاصر. لنفترض أن صندوقا استثماريا يمتلك أسهما في شركة كبرى. شنو هو الصندوق الاستثماري؟ الصندوق الاستثماري هو آلية لتجميع أموال المستثمرين وإدارتها بشكل جماعي من قبل مختصين بهدف استثمارها وتحقيق عوائد توزع على المشاركين كل بحسب حصته. هذا الصندوق الاستثماري عنده مجموعة من الأسهم أو محفظة من الأسهم. في الجهة الأخرى نجد أن هناك بنك مستثمر يرغب في استعمال هذه الأسهم مؤقتا، فيتفق الطرفان على أن يمكن الصندوق هذا المستثمر أو هذا المصرف من الأسهم لمدة محددة كثلاثة أشهر في مقابل مبلغ مالي. أو كالإجارة كيفاش تمت هنا، يعني أن البنك حاشتها بالأسهم هذا ولكن لفترة وجيزة، فالصندوق الاستثماري يعطيها هذه الأسهم ويتقاضى مقابل ذلك أجرة، أو كذا ما معنى إجارة الأسهم. ثم يقوم المستأجر اللي هو المستثمر أو البنك ببيع هذه الأسهم في السوق، معناها ناخذها من عنده الأسهم ندفع له أجرة وبعد نعمل نبيعها في السوق على الرغم من أنه لا يملكها. معناها هو كيبيع هنا هو ما يملكهاش أصلا، يعني أنت استأجرت الأسهم وبعد هو شعمل خذاها من الأسهم وبيعهم. دوك دخلنا في شبهة أولى اللي هو يبيع ما لا يملك. فإذا انخفض سعرها، يعني بعد ما بيعها انخفض السعر، شو يعمل هنا؟ اشترى عددا مماثلا منها بسعر أقل، باش يشريها بسعر أقل، ثم يعيدها إلى الصندوق ويحقق بذلك ربحا يمثل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. في هذه المسألة نص المعيار الشرعي على أنه لا تجوز إجارة الأسهم، سواء أكان ذلك لغرض رهنية. إيش معناها لغرض رهنية؟ معناها نجم أنا نستأجر أسهم أي وبعد نرهنها. علاش؟ باش نجم ناخو هنا ناخذ تمويلات، يعني نرهنها وناخذ تمويل، هنا صورة غير جائزة. أو لغرض بيعها ثم إعادتها، وهي المثال الذي ذكرناه سابقا، كما يجري في بعض أسواق البورصات. أو لقبض أرباحها أو لإظهار قوة المركز المالي للمستأجر أو لغير ذلك من الأغراض. كي نقول هنا أو لقبض أرباحي، إيش معناها؟ معناها نجم نستأجر أنا أسهم ونتفق معه نقول له خذ هذه الأجرة متاع الأسهم والأرباح تكون لي. صورة أخرى زاد كذلك، نجم نستأجر الأسهم ونحطها في الموازنة متاعي. علاش؟ باش نظهر لوحي لي أنا عندي يعني أصول جيدة داخل ميزانية الشركة. معنى ذلك أن المنع هنا لا يتعلق بغرض واحد فقط كالبيع مثلا، بل يتعلق بطبيعة العقد نفسه. معناه هنا نحب نقول هنا أنه كون البيع راه مش متعلق بعملية أنه هو بشي يبيع الأسهم من بعد وإلا يعني بشي يرهنهم وإلا بشي يحطهم في الموازنة متاعه بشي يظهر معناها مستوى مالي جيد أو مركز مالي جيد، ولكن راه الأمر متعلق بطبيعة العقد نفسه اللي هو عقد إجارة. فالسهم ليس منفعة مستقلة كمنفعة الدار أو السيارة حتى يقال إنه يؤجر، وإنما السهم حصة شائعة في موجودات الشركة وحق مالي يثبت لصاحبه ملكية وحقوقا، منها حق التصرف، حق التصرف يعني يجب يبيع السهم، وحق الأرباح يعني حق حصول على الأرباح، وحق نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. ولذلك فإن إجارة السهم تثير إشكالا من أصلها، لأن الإجارة إنما ترد على منفعة معلومة مقدور على تسليمها، بينما منفعة السهم ليست منفعة منفصلة عن حق الملكية، فالمستأجر لا يستطيع أن يتسلم أعيان الشركة ولا أن ينتفع بها على وجه الانفراد، لأن موجودات الشركة مختلطة ومملوكة على وجه الشيوع بين جميع المساهمين. ثم إن إجارة الأسهم قد تفضي في بعض صورها إلى محاذير أخرى، فقد يستأجرها شخص ليبيعها ثم يعيد مثلها، وهذه صورة قريبة مما يعرف في الأسواق المالية بالبيع على المكشوف، تحدثنا عليه سابقا هذا النوع من البيوع، وفيها معنى بيع ما لا يملكه البائع، وقد يستأجرها ليقبض أرباحها فينتفع بعائد ملك لا يملكه وقد يستأجرها ليظهر بها قوة مركزه المالي، مع أن هذه الأسهم ليست ملكا حقيقيا له، وهو ما قد يحمل معنى التمويه أو التحسين الصوري للمركز المالي. ومن هنا نفهم أن المعيار منع إجارة الأسهم مطلقا، لأن الإجارة لا تنسجم مع طبيعة السهم، ولأنها قد تستعمل في صور تؤدي إلى بيع ما لا يملك، أو الانتفاع بعائد دون تملك حقيقي، أو التحايل على حقيقة المركز المالي. أما في خصوص المسألة الثانية والمتعلقة بإعارة الأسهم، فيحسن أن نذكر أولا بأن الإعارة هي تمكين شخص من الانتفاع بشيء ملك لغيره دون مقابل، مع بقاء ملكيته لصاحبه. احنا في اللهجة التونسية شنو نقول الإعارة؟ يقولوا نسلفك، مثلا نسلفك السيارة متاعي، هذيك السلف يصير دون مقابل، هذه الإعارة. فالإعارة من عقود التبرعات. وفي هذا الإطار نص المعيار الشرعي على أنه تجوز إعارة الأسهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير، كما يجري عليه العمل في بعض أسواق البورصات، ولكن مع قيد مهم، وهو أنه ليس للمستعير أن يبيعها إلا عند تنفيذ الرهن. يعني هنا المعيار الشرعي ذهب إلى جواز الإعارة، معناه أنا عندي أسهم نجم نسلفهم لواحد آخر، وقت نسلفهم ويجم يرهنهم لرهنها، باش يرهنهم ويأخذ تمويلات، وإلا للحصول على أرباح هذه الأسهم. الفرق هنا دقيق جدا بين الإجارة والإعارة. فالإجارة عقد معاوضة، أي إن المستأجر يدفع عوضا في مقابل منفعة، أما الإعارة فهي تمكين بغير عوض أو تبرع بالانتفاع، ولذلك كانت الإعارة أخف من الإجارة من حيث التكييف، لأنها لا تقوم على بيع منفعة السهم ولا على معاوضة عليها. فإذا أعار شخص أسهمه لغيره ليرهنها، فالمقصود أن المستعير هو اللي تسلفه، يستعملها كضمانا لدين عليه، مع بقاء ملكية الأسهم لصاحبها الأصلي، فهو لا يملكها ولا يتصرف فيها تصرف المالك، وإنما يستعملها استعمالا مقصورا على الرهن. فإن وفى الدين رفع الرهن ورجعت الأسهم إلى صاحبها، أما إن لم يوفي الدين جاز بيعها عند تنفيذ الرهن، لا لأن المستعير مالك لها، ولكن لأن حق الدائن قد تعلق بها فتباع لاستيفاء الدين. وإذا بيعت الأسهم عند تنفيذ الرهن، فإن حق صاحبها الأصلي لا يسقط، بل يضمنها المستعير، عملا بالقاعدة الفقهية في باب العارية: العارية مضمونة بالرد أو القيمة عند التعذر. هنا احنا عندنا في معاملاتنا عاداتنا في تونس أن وقت واحد يسلف طرف آخر حاجة وهذيك الحاجة تتضرر، يعني الحق ضرر، يقول له لا ما تاخوش علي فلوس، ما تاخوش علي تعويض، يقول لك غرامة هذه حرام باش تاخذها، وهذا مش صحيح. هذا العرف متاعنا هذا مش صحيح، خاطر شفت القاعدة اللي قلتها أنا هنا، القاعدة الفقهية هنا: العارية مضمونة بالرد أو القيمة عند التعذر. شو معناها؟ جيت أنا الواحد سلفته كهربا متاعي، هو مثلا خذ الكهرباء وبدأ يجري تجاوز السرعة مثلا، وتعرض لا قدر الله عافاكم الله إلى حادث، فنقول هنا يعوض ولا ما يعوضش السيد هذا؟ يقول لك لا أنت بشيخ علي غرامة، مش صحيح، خاطر هو هنا مقصر، هو الحق الضرر تعمدا بالسيارة، وبالتالي فهو مطالب برد قيمة السيارة أو مثلها، يا أما يجيب سيارة مثلها، وإلا إذا تعذر عليه ذلك يقدم القيمة. خاطر أنا وقت اللي تسلف حاجة اليد متاعه يد شنو؟ يد أمانة. ما معنى يد أمانة؟ معناها إذا كان هو قصر في المحافظة عليها مطالب بالتعويض، هذا اتفق عليه الفقهاء. ولكن إذا كان هو هنا الحق ضرر بالأصل هذايا وهو مش متسبب، هنا اختلف الفقهاء. المالكية ذهبوا إلى عدم جواز أخذ العوض، يقول لك لا، في المالكية يقول لك لا ما تاخوش عليه عوض، على خاطر هو مثلا خذ السيارة، تسلف السيارة ماشي في الطريق وتعرض إلى صدمته سيارة أخرى دون أي تقصير منه، هنا يقول لك لا ما يعوضش. ولكن المدارس مذاهب فقهية أخرى ذهبت إلى ضرورة التعويض حتى وإن لم يكن مقصر. نرجع تون مسألة بيع الأسهم عند تنفيذ الرهن، نقول إذا كان نفذ الرهن ويعني بيعت هذه الأسهم نتيجة عدم التزام المستعير بسداد دينه، هنا يرد مثلها إن أمكن، يعني إلى صاحب الأسهم ترجع له أسهم مثلها إذا كان أمكن ذلك، أو قيمتها عند التعذر وإلا تعطيه قيمتها. وإن زاد ثمنها عن مقدار الدين فالزيادة تعود إلى مالك الأسهم لا إلى المستعير. ما معنى ذلك؟ يعني أنا كيجيبش رجع له أسهم كيفهم، لقيت الأسهم قيمتهم أعلى من اللي خليتهم، يقول لك الزيادة هذيك تعود لشكون؟ تعود لصاحب الأسهم. وكذلك إذا أعار صاحب الأسهم أسهمه ليمنح أرباحها للمستعير فهذا يفهم على أنه تبرع بالعائد لا بيع له ولا معاوضة عليه، فالأرباح في الأصل تابعة لملكية الأسهم، ولكن لصاحبها أن يتنازل عنها لغيره على سبيل التبرع والإذن. أما إذا كان هذا التمكين من الأرباح في مقابل عوض أو كان ذريعة إلى قرض جر نفعا فإنه يخرج عن صورة الإعارة الجائزة إلى صورة ممنوعة. وعلى هذا فالخلاصة أن المعيار فرق بين أمرين، فمنع إجارة الأسهم لأنها عقد معاوضة على منفعة لا تنفصل عن حق الملكية، ولأنها قد تفضي إلى محاذير كبيع ما لا يملك أو التمويه أو الانتفاع غير المنضبط. وأجاز إعارة الأسهم لأنها تمكين مجاني محدود مع بقاء الملكية لصاحبها ومع منع المستعير من بيعها إلا في حالة تنفيذ الرهن. وبذلك يتضح أن المعيار لم يمنع كل استفادة من السهم، وإنما منع الصور التي تغير حقيقة الملكية أو تجعل السهم محلا للمعاوضات الصورية، وأجاز ما كان من قبيل التبرع أو التوثيق مع ضبطه بما يحفظ حق المالك ويمنع التحايل. نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: لماذا ذهب المعيار الشرعي إلى عدم جواز عقود المبادلات على الأسهم أو عوائدها؟ الإجابة: لأن هذه العقود لا تقوم غالبا على تملك حقيقي للأسهم أو تداول فعلي لها، وإنما تقوم على تبادل العوائد أو فروق الأداء، فهي تجعل أحد الطرفين يدفع عائدا ثابتا أو محسوبا على أساس الفائدة في مقابل عائد متغير مرتبط بأداء سهم أو مؤشر، ولذلك تجتمع فيها محاذير شرعية من أهمها شبهة الربا والغرر والمراهنة على تغير الأسعار وتسوية الفروق دون تبادل حقيقي للأصل. السؤال الثاني: ما المقصود بإجارة الأسهم؟ وهل يمكن اعتبارها عقدا صحيحا؟ الإجابة: إجارة الأسهم تعني تمكين شخص من استعمال أسهم يملكها غيره مدة معينة مقابل عوض مالي، ومن صورها أن يأخذ مستثمر أسهما مؤقتا ليبيعها ثم يشتري مثلها لاحقا ويعيدها إلى صاحبها. ولا تعد هذه الإجارة عقدا صحيحا لأن السهم ليس منفعة مستقلة قابلة للإجارة، وإنما هو حصة شائعة وحق مالي في الشركة فلا تتحقق فيه شروط الإجارة المعروفة. السؤال الثالث والأخير: ما الفرق بين إجارة الأسهم وإعارتها من حيث الحكم الشرعي؟ إجارة الأسهم ممنوعة لأنها عقد معاوضة على منفعة غير منضبطة في السهم، وقد تفضي إلى بيع ما لا يملك أو إلى استعمال الأسهم في ممارسات صورية. أما إعارة الأسهم فجائزة بضوابط لأنها تمكين مجاني لا معاوضة فيه، مثل إعارتها لغرض رهنها أو منح أرباحها للمستعير مع بقاء الملكية لصاحب الأسهم وعدم جواز بيعها إلا عند تنفيذ الرهن. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله يا بر الوالدين وصلة الأرحام. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض السنة النبوية.

0: السنة النبوية.
1: إذاعة الزيتون القرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفنان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، تغذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفنان.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
7: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات برواية قالون عن نفع المدني للقارئ.

قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.